عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. رواه البخاري.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد. رفع عنه.

قوتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والعزم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بالماء والثلج والبرد، ونق قلبي من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل في سورة آل عمران: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قرر العلماء في هذه الآية ثلاث مسائل. أما المسألة الأولى ففي سبب نزولها، وفي ذلك ثلاثة أقوال. أما القول الأول فهو أنه روي أن اليهود أنكروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم تحليل لحوم الإبل، فأخبر الله تعالى بتحليلها لهم حتى حرمها إسرائيل على نفسه، والمعنى إني لم أحرمها عليكم وإنما كان إسرائيل هو الذي حرمها على نفسه. أما القول الثاني ففي سبب النزول، فهو أن عصابة من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا أبا القاسم، أخبرنا أي الطعام حرم أو حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ فقال: أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى، هل تعلمون أن إسرائيل مرض مرضا طال سقمه فيه، فنظر لئن عافاه الله تعالى من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليه، وكان أحب الطعام والشراب إليه لحوم الإبل وألبانها. فقالوا: اللهم نعم. قال: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين في دعواكم من أن الله سبحانه وتعالى أنزل تحريم ذلك فيها، وهو سبب للنزول ورد في تفسير الإمام الطبري. أما السبب الثالث فقد قيل بأنها نزلت في نفر من اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة زانيا، فرجمهما النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. ولكن نزول هذه الآية في رجم اليهود يأباه ظاهر اللفظ. وبالنسبة للمسألة الثانية فقد اختلف العلماء في تحريم إسرائيل على نفسه، فقيل بأنه كان بإذن من الله تعالى، وقيل بأنه كان اجتهادا من

من قبل أن تنزل التوراة، وأن الله سبحانه وتعالى آذن له في تحريم ما شاء، ولولا تقدم الإذن له ما تسود على التحليل والتحريم، فحرمه مجتهدا فأقره الله سبحانه على اجتهاده. وقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على الرواية الصحيحة أو جاريته مارية، فلم يقره الله تحريمه، ونزل قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وكان ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم اجتهادا أو بأمر. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بأن حقيقة التحريم تقتضي المنع، وأن كل من امتنع من شيء مع اعتقاده الامتناع منه فقد حرمه، وذلك يكون بسبب، فهو إما بنذر كما فعل يعقوب في تحريم الإبل وألبانها، أو بيمين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العسل أو في جاريته. فإن كان بنذر فإنه غير منعقد في شرعنا، ولسنا نتحقق كيفية تحريم يعقوب عليه السلام، وما إذا كان تحريمه بنذر أم بيمين. فإن كان بيمين فقد أحل الله لنا اليمين بالكفارة أو بالاستثناء المتصل رخصة منه لنا، ولم يكن ذلك لغيرنا من الأمم. فلو قال رجل: حرمت الخبز على نفسي أو اللحم، لم يحرم ولم ينعقد يمينا. فإن قال: حرمت أهلي، فقد اختلف العلماء في ذلك اختلافا كبيرا، والصحيح أنه يلزمه تحريم الأهل إذا ابتدأ بتحريمها كما يحرمها بالطلاق، ولا يلزمه تحريم فيما عدا ذلك، لقول الله سبحانه وتعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وننتقل بكم إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، حيث يقول المولى عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حيث قرر العلماء في هاتين الآيتين الكريمتين 6 مسائل. أما المسألة الأولى فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: أي المسجدين وضع في الأرض أولا، المسجد الحرام أم المسجد الأقصى؟ قال: المسجد الحرام. وذكر أنه كان بينهما 40 عاما، وهذا رد على من يقول: كان في الأرض بيت قبله تحجه الملائكة. أما المسألة الثانية فتتصل بما تمثله بركة هذا البيت، فقد قيل بأنه تتمثل في ثواب القاصد إليه، وقيل أمن الوحش فيه، وقيل عزوف النفس عن الدنايا عند رؤيته. والصحيح أنه مبارك من كل وجه من وجوه الدنيا والآخرة، وذلك بجميعه موجود فيه. وبالنسبة للمسألة الثالثة في هذه الآية فتتصل بقوله تعالى: ببكة، حيث إن فيها 3 أقوال. فأما القول الأول فهو أن معنى بكة هو مكة، أما الثاني فهو أن المراد ببكة المسجد، وأن مكة هي سائر الحرم، وأنها إنما سميت بكة لأنها تبكوا أعناق الجبابرة، وذلك بمعنى أنهم يذلون بها، يذلون ويخضعون عندها، فهي تقطعها. وعند هذا الحد أيها الإخوة والأخوات نأتي إلى ختام هذه الحلقة في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب عمي. اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي عليك فكن اللهم شفيعي لديك، فإن حسناتي منك وإن سيئاتي مني، فجل اللهم بما هو منك على ما هو مني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح

أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

الاستغفار في الدنيا نجاة في الآخرة. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقهم إلا وقهم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قصة نوح لا زال الحديث جاريا فيها، ولا زالت العبر والعظات تؤخذ من هذه القصة. لما أيس نوح من دعوة قومه ومن إذعانهم لهذه الدعوة، ولما أخبر الله تعالى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ولما أمر الله تعالى نوح أن يصنع السفينة، كل ذلك في قصص قرآني معجز، وفي كلام من رب العالمين صاغه القرآن الكريم بصياغة فريدة، وبكلام أعجز البشرية من الإتيان بمثله، لأنه كلام الله. بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نوح أن يركب في تلك السفينة التي صنعها. قص القرآن الكريم هذه الجزئية بقول الله تعالى وهو يتحدث عن قصة نوح الكبرى، فيقول: حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. لما فار التنور، والتنور هو تنور الخبز كما هو معروف لديكم، أي لما فار الماء من التنور، فعند ذلك أمر الله تعالى نوحا بأن يحمل في السفينة ثلاثة أنواع من الأشياء. قل نحمل فيها، ماذا يحمل فيها؟ أولا من كل زوجين اثنين، والمقصود بالزوجين كل شيئين يكون أحدهما ذكرا والآخر أنثى، والتقدير كل شيئين هما كذلك، فاحمل منهما في السفينة اثنين، واحد ذكر والآخر أنثى. هذا أولا. ثانيا، وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم، والمراد ابنه من سبق عليه القول، وامرأة نوح سبق عليها القول، فقد كان كافرين حكم الله عليهما بالهلاك، الذين هم امرأة نوح وابن نوح. ثالثا، ومن آمن، أي اجعل معك من آمن بالله سبحانه وتعالى أن يركب في هذه السفينة، وما آمن معه إلا قليل. فلما حمل نوح في السفينة من أمره الله تعالى بحملهم فيها، قال الله تعالى وأخبر نوح قائلا مولانا جل شأنه: وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه

وكان في معزلي: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. أي ونادى نوح ابنه وكان في معزل عن السفينة، ولم يكن يعلم نوح أن ابنه كان كافرا، وإنه ظن أنه مؤمن، ولذلك قال له: اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. فلو يعلم نوح أن ابنه من الكافرين ما ناداه وما قال له اركب معنا، لأنه قال له بعد ذلك: ولا تكن مع الكافرين. فقال الابن: سأرجع إلى جبلي يمنعني من الماء فلا أغرق. قال نوح: لا مانع اليوم من الغرق، لكن من رحمه الله فهو يعصم من الغرق بإذن الله. ولكن جاءت الأمواج وحال بينهما الموج، يعني بين نوح وبين ابن نوح، فكان الابن من المغرقين. ثم جاءت الأمواج تتلاطم، وقد قص القرآن الكريم هذه القضية حينما قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. ثم قال الله تعالى بعد أن هلك القوم بالغرق، خاطب الله جل شأنه الأرض والسماء قائلا: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. لما تم هلاك قوم نوح بالغرق بالماء الذي غطى الأرض ووصل إلى قمم الجبال، أمر الله تعالى الماء المنهمر من السماء بالإمساك، وأمر الله الأرض بابتلاع الماء، وغيض الماء أي نقص الماء، وابتلعت الأرض الماء، وقضي الأمر أي أحكمه وفرغ منه، يعني أهلك قوم نوح على تمام وإحكام، أي انتهت القضية، نفذ الأمر بإهلاك الظالمين ونجاة المؤمنين تنفيذا كاملا تاما، واستقرت السفينة راسية على الجبل المعروف بالجودي، واستوت على الجودي. وقيل أن هذا الجبل هو قرب مدينة تسمى مدينة الموصل، وهي إحدى مدن العراق، والتي تسمى أيضا نينوى. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين، أي هلاكا وسحقا لهم من رحمة الله تعالى. وهنا جاء نوح يسأل ربه، فقال تعالى في قصة أخرى من هذه القصة الكبيرة: ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قيل أن هذا النداء من نوح لربه هو سؤال عن حال ولده الذي غرق مع أنه من أهله، فهو سؤال استعلام وكشف من نوح عليه الصلاة والسلام عن حال ولده الذي غرق. فقال: رب إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني بنجاة أهلي ووعدك الحق الذي لا يخلف، فكيف أن هذا هو من أولادي وقد جاءه الغرق وأنت أحكم الحاكمين؟ فجاءه الجواب من الله تعالى: قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من الذين وعدت بنجاتهم، لأني إنما وعدتك بنجاة من

0: آمن من أهلك، أما هذا ما آمن فلا يعتبر من أهلك. ولهذا قال الله: قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. فكان هذا الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ولمخالفته لأبيه لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام. وقيل أن المحاورة التي جرت بين نوح وبين ابنه قبل أن يحول بينهما الموج وقبل أن يغرق الابن، وأن النداء من نوح لربه كان قبل أن يغرق هذا الولد، والله تعالى أعلم. والسبب في عدم نجاته إنه عمل غير صالح، ما قاله مولانا هكذا، كأنه لفساده واجتنابه للصلاح هذا الولد والالتزامه بالعمل السيء غير الصالح، كأنه صار نفس العمل غير الصالح. ومن المعلوم أن الكفر يقطع الولاية بين المؤمنين والكافرين من الأقربين، ويوجب البراءة من بعضهم للبعض الآخر. فكأن ابن نوح لم يعد من أهله لأنه كافر، ولهذا قال ربنا سبحانه: إنه ليس من أهلك. وهنا تدل على أن العبرة بقرابة الدين وليس بقرابة النسب هنا، ولهذا قال له ربه لنوح: إنه ليس من أهلك. ثم قال الله تعالى لنوح: فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أنهاك عن هذا السؤال وأحذرك من كراهية أن تكون من الجاهلين الآثمين. ولهذا توجه نوح إلى ربه فقال نوح: قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فكأنه قال نوح عند ذلك: قبلت يا ربي هذا التكليف ولا أعود إليه، إلا أني لا أقدر على الاحتراز منه إلا بإعانتك وهدايتك لي، إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. ثم أعلن التوبة نوح عليه الصلاة والسلام مما قاله. ولذلك قال ربنا في هذا السياق عن نوح: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. لأن التوبة أيها الإخوة تقوم بأمرين: الأول في المستقبل وهو العزم على الترك، وإليه الإشارة بقوله إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، والثاني في الماضي وهو الندم على ما صدر منه، وإليه إشارة بقوله تعالى وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فمن شروط التوبة أن يندم الإنسان وأن لا يعود في المستقبل على هذا الفعل، أن يندم على ما فعله فيما مضى وأن لا يعود في المستقبل إلى ذلك العمل. هذه من شروط التوبة، ولذلك ذكرها نوح من خلال الآية الكريمة. هذه القصة أيها الإخوة المختصرة سنتناول بعض الدروس التي يمكن أن نستفيد منها من خلال نزولها ومن خلال ما جرى في هذه القصة في حلقات أخرى بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يتقبلنا وإياكم، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه:

كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين يتلو على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الحجر.
1: أذكار الصباح.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: الأمل هو النافذة الصغيرة اللي مهما صغر حجمها إلا أنها تفتح لك آفاق رحبة في الحياة. تذكر دائماً أن الثقة بالله أزكى أمل، والتوكل عليه أوفى عمل. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

الألحان، نحن والقمر جيران، عارف مواعيدنا وتارك برميدنا أجمل الألحان.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

0: أجل يا وطني، حقك علي كبير، وأنا أشعر دائما أنك بحاجة إلى عملي وحبي. وكلما رجعت نفسي اكتشفت أنه علي أن أعمل أكثر فأكثر، وأن أحب أكثر فأكثر، وأكرس ذاتي للمجموع.
1: إن عطائي ضئيل يا وطني بجانب عطائك، فأنت الخير والحق والجمال، ومحبتك هي المحبة الطبيعية التي تنمو في كياني، كما تنمو الأشجار في الحقول، وكما يفيء المسافر في هجير الصحراء إلى جناح. هكذا أنا أفيء إلى شجرة حبك.

مثلما يخزن النمل الحبوب في باطن الأرض مؤونة لأيام الشتاء، كذلك يختزن الإنسان الحكيم الذكريات وما تجمع لديه من معلومات من أيام الشباب، ويحافظ عليها في صندوق القلب لتكون زاده في المستقبل. وكم هو مهم أن تكون ذكرياتنا طيبة ومعرفتنا نقية

0: فاليد رمز العمل كما هي رمز الصداقة وجسر الاتصال بين كيانين بين عالمين.
1: فكيف تصبح حين تنقل من قطاع إلى آخر المهارة والذوق والفن؟ أي تعبير عن المحبة أقوى من ذلك؟ لك أيتها الأيدي المتحركة بعطاء العمل الدافعة موكب الإنسانية نحو التقدم، أرفع احترامي.

0: يسافر بيننا كالمجهول، كاللغز الطائر. ذلك الفرح الذي عاد ليبني، ليشيد قصور الأمل ويرفع بناء الغد، ويومل السعادة لتحط الرحال في ربوعنا.
1: يسافر بيننا ماسحا عن عيوننا آثار النوم والخمول، داعيا نفوسنا إلى ملاقات مواكب الإشراق والأمل.

0: بعيد طموحك أيها النسر الشجاع، أراك مسافرا أبدا إلى فوق، تنشد القمم وتبحث عن المرتفعات، وهذا ليس غريبا عليك، لكني أخشى أن تتعب وتتخلى عن التحليق.
1: وحول النسر عينيه في اتجاهي وكأنه يقول: ما الوهن والتعب أمام المجد والارتفاع؟ أو نسيت من أية جبلة تولد النسور؟

أيتها المحبة، أنت نافذتي على عالم النور والعطاء. منك أنظر إلى الكون وأراقب مر العصور، وأتأمل البشر ويزداد فهمي من خلالك لكل حركة وخطوة، فيتضاعف في نفسي التسامح. نافذتي على الإشراق والنضارة أنت أيتها المحبة، وغايتي أن تدوم اليوم وإلى الأبد.

تتنهد يا صديقي وتقول: الطريق صعود ودروب الارتقاء صعب. آه كم أنت على حق، لكن سبل الانحدار أصعب ومنزلقاتها لا تعد. كذلك هي الطرق المسطحة رتيبة وفارغة، وأنت يا صديقي اخترت الأصعب لأنك اخترت الأهم والأكيد. اخترت الطريق الذي يوصلك إلى مصدر شروق الشمس.

0: مررت هذا الصباح قرب البحر، بحرنا الأزرق الصافي، وقفت أتأمل أمواجه تتكسر وتداعب رمال الشاطئ بحيوية، ثم تتلاشى بخجل وتذوب لتعود فتولد من جديد.
1: وقفت أتأمل الحياة تتمثل في ذلك الامتداد الشاسع وأفكر كم يحفظ البحر في أعماقه من أسرار وأمال، وهي لا تعطى إلا لمن سعى إليها بشوق وكان في يده مفتاحها السحري.

يقف بعض الناس عند أبواب الحلم ولا يجرؤون على الدخول إلى ساحات الفرح. هؤلاء يبقون منتظرين اليد الحكيمة القائدة، يكلون إليها أمرهم ويلقون عليها الحمل بكل ثقة واطمئنان، لأنهم يعرفون أنها تقودهم في دروب الخير والإيمان.

0: مهما كانت ظروفك ومهما كانت التحديات من حولك، لا تفقد صبرك. وإن تأخر عليك الفرج فكل عسير إذا استعنت بالله يصبح يسير. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: إني وايد مستانسة.
1: أبيك يا بنيتي دائما تفتخرين في ديرتك تكتبين عنها.
0: أنا كتبت في دفتر البحرين أبيات.
1: البحرين قصتها من أروع القصص.
0: يبا قولي شنو قصتها.
1: قبل لا أقول شنو قصتها، أنت شنو تحبين تقولين؟
0: أنا أحبك أنت وأحب باب بيتنا وأحب النهر وأحب الشارع مدرستنا والبحر والبر، وأحب كل الناس اللي فيها. أحب كل يوم الصبح أقول عاشت البحر.

0: أجمل إشراقة الصباح
1: وأصوات العصافير ممزودة بنسمات الهواء العليلة
0: هو سعي الخلق لكسب لقمة العيش.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم مستمعينا متابعينا الكرام الأحبة بكل خير. هذا هو الموعد اليومي يتجدد معكم في صباح الخير يا بحرين، والذي يأتيكم على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM. نحن معكم من الآن ولغاية الساعة 8:30. صباح الخير شوك.
3: صباحك الله بالخير عبد الرحمن، وصباح جديد معاكم مستمعينا، عسى صباح خير في شهر خير جديد يطلع علينا الأول من يوليو 2026، 16 من محرم 1448 للهجرة. سنة إن شاء الله تكون سنة خير هجرية، ولكن شهر خير بإذن الله
2: إن شاء الله.
3: يعني نفتتح اليوم الأول من يوليو، ومضى نصف العام مثل ما يقولون براشد.
2: نعم، اليوم هو بداية النصف الثاني من عام 2026. يمكن مرت الأيام سريعة والأحداث متسارعة خلال هذا العام مع بداية السنة، ولكن

0: نسأل الله سبحانه وتعالى دائما الخير والنجاح والسداد والأمن والأمان لمملكتنا الحبيبة ولسائر دول الخليج العربي وسائر بلاد المسلمين إن شاء الله.
1: إن شاء الله. صباح الأمل وصباح الفقرات الجديدة ومحطات متعددة من خلال برنامج صباح الخير يا بحرين، واللي راح تكون وياكم مثل ما قال أخوي براشد إلى تمام الساعة 8:30 بإذن الله، وإن شاء الله تكون محطات وفقرات متنوعة ونحرص على تقديم كل ما هو جديد ونشط على الساحة المحلية في مملكتنا الغالية مملكة البحرين.
0: مستمعينا، في عصرنا الحديث الذي يتميز بالتغيرات المستمرة وسرعة الابتكار، أحد أهم الأدوات التي تؤمن لنا التميز وتفتح لنا أبواب الفرص هو التعلم الذاتي.
1: ميزة التعلم الذاتي هو أنك تتحكم في العملية التعليمية وأهدافك الشخصية بنفسك بدون وجود معلم أو مشرف يوجه هذه الأهداف. يمكن لكل واحد منا تحديد المواضيع التي يرغب في دراستها والتركيز على النواحي التي يشعر بأنه بحاجة إلى تحسينها، ويمكن أن تكون عملية التعلم الذاتي مرنة حسب حاجاتنا وجدولنا اليومي، مما يسمح لنا بمواصلة النمو والتطور على مدار الحياة مهما اختلفت الظروف.
0: عندما يكون الفرد قائد نفسه في عملية التعلم الخاصة به، فإنه يتعلم كيف يأخذ المبادرة ويدير وقته بشكل فعال. يتعلم أيضا كيفية التحلي بالمثابرة والتفاني في تحقيق أهدافه والتغلب على التحديات التي قد تواجهه. هذه المهارات الشخصية القيمة يمكن أن تتحول إلى نجاح في جميع جوانب الحياة، بدءا من المجال المهني إلى بناء العلاقات الشخصية السليمة والصحية.
1: بالإضافة إلى ذلك، يساعد التعلم الذاتي في تنمية التفكير النقدي والإبداع، لأن الإنسان عندما يغوص في بحار المعرفة بنفسه يتعلم كيف يفكر بشكل مستقل ويقيم المعلومات بناء على خبرته ورؤيته الخاصة. هذا التفكير النقدي يمكن أن يساعد في تطبيق الحلول الإبداعية للمشاكل والتحديات المختلفة التي قد تواجه الفرد في حياته ومهنته، ويجعل من المتعلم ذاتيا إنسانا متميزا يأتي دائما بالجديد والمختلف ولا يشبه أحد في أسلوب تفكيره وطريقة عمله.
0: لذلك أحبتنا ومستمعينا الكرام، نذكركم ونذكر أنفسنا في البداية دائما بأهمية التعلم الذاتي المستمر، وإن كان لبضع دقائق في اليوم، لأننا حتما سنجد ثمار هذا التعلم في مستقبلنا الشخصي والمهني. يمكننا شوق، احنا في مراحل حياتنا المختلفة مرينا بتجارب ان الواحد مثل ما يقولون يعلم نفسه بروحه،
1: صحيح،
0: ما ينتظر احد يعلمه او يوجهه او يدرسه ويلقمه المعلومة ان صح التعبير. فتلاقينا يعني وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل التعلم متوفرة بسهولة أسهل مما كانت عليه يمكن في مراحل سابقة من أعمارنا، ولكن الآن كل واحد يقدر يفتح المجال اللي يناسبه ويغوص في بحر هذه المجالات المتنوعة، يطور من نفسه، يشوف شنو الجديد، يشوف شنو اللي انصح التعبير هناك سلبيات يمكن مر فيها من قبل في تجربة من أي تجارب حياته، تجربة مهنية، تجربة شخصية، ويحاول أن يطور من ذاته وينمي قدراته إلى الأفضل.
1: بالتأكيد يعني اليوم الآفاق مفتوحة للتعلم، ومثل ما قلت براشد، وسائل التواصل الاجتماعي اليوم بحر مفتوح وغزير بالمعلومات، أنت تقدر تأخذ منها اللي أنت تستفيد منها وتترك المضمون اللي تحسه ما يتناسب معك ومع أهدافك.
0: نعم. بلا شك يمكن شوق حتى احنا نستفيد من خبرات زملائنا اللي يعني سبقونا في مجال معين، او حتى يعني الاجيال الجديده اللي ما شاء الله عليهم يعني متمكنين وعارفين شاقين طريقهم في وسائل التعلم الحديثه. ما يمنع ان احنا نسال لاكبر منا لاصغر منا، نستفيد من الكل. يعني انا دائما اطبق هالتجربه،
1: بالعكس الواحد يتعلم، وكل واحد عنده مثل ما قلت بحر من المعلومات الواحد يقدر انه يستفيد منها. ومثل ما قلت ترى الجيل الجديد عنده كم من المعلومات تنصدم،

0: نعم
1: تنصدم
0: صحيح.
1: يعني شنهم AI قاعد يمشي ما شاء الله عليهم.
0: نعم. إذن مستمعينا الكرام تمنياتنا لكم بيوم موفق وسعيد مليء بالنجاحات والإنجازات مليء بالتجارب الجميلة اللي تضيف إلى شخصياتنا المزيد من النجاح بمشيئة الله تعالى. نبعث لكم تحايا فريق العمل في بداية هذا الصباح وبداية انطلاقتنا في صباح الخير يا بحرين. تقبل وتحيات الزميلة نور عبد العزيز من الإشراف والمتابعة.
1: وهذه تحايا الزميلة عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى.
0: تحييكم الزميلة مريم فقيهي من الإعداد.
1: ومن التقديم هذه تحايا الزميلة العزيز عبد الرحمن بمطيع وشوق الدوسري.
0: الله يعز شانك شوق ولكم أعذب التحايا من الإخراج من الزميل حمد الشريان.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: إذن مستمعينا، ننطلق في استعراض فقرات ومحطات

0: محطات وأجندة برنامج صباح الخير يا بحرين لهذا اليوم. البداية كما تعودنا دائما نطالع معكم أبرز ما جاء في صحفنا المحلية الصادرة لهذا اليوم وقراءة لأهم العناوين في الشأن المحلي وأهم الأخبار الاقتصادية. من بعدها نتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكة البحرين مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات للتعرف على أحوال الطقس في مملكة البحرين. وفي تمام الساعة السابعة نستمع وإياكم إلى نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات ولقاءات صباح الخير يا بحرين.
1: لقاءاتنا متنوعة في هذا اليوم مستمعينا. في بداية هذه اللقاءات نسلط الضوء على الوحدات الانتاجية بالمراكز الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية والخدمات التي تقدمها هذه المراكز للأسر البحرينية المنتجة، مع الأستاذة لولو يوسف العجاجي رئيسة قسم تنمية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية.
0: نقترب من تفاصيل برنامج بيدي للأطفال والناشئة الذي تنظمه أكاديمية بيدي النموذجية ومركز المحرق الشبابي النموذجي الذي يتضمن العديد من الأنشطة اليدوية الإبداعية برفقة الأستاذة عائشة طارق محمد أخصائية أنشطة شبابية بمركز المحرق الشبابي النموذجي.
1: نتحدث كذلك بشيء من التفصيل عن كتاب بوصلة النجاح، أكثر من 100 نصيحة للشباب في الحياة والعمل الذي تدشنه جمعية الإداريين البحرينية اليوم في حفل خاص بهذه المناسبة مع الدكتور رائد المبارك أمين السر العام لجمعية الإداريين البحرينية وأحد مؤلفي هذا الكتاب.
0: نطلعكم أيضا مستمعين على تفاصيل النشاط الصيفي لمركز ناصر العلمي والتقني للفئة العمرية من 7 سنوات إلى 14 سنة الذي يحمل عنوان انطلق. المزيد من تفاصيل هذا النشاط الصيفي نستعرضه مع الأستاذة عبير علي الجابري رئيسة قسم العلاقات العامة بمركز ناصر العلمي والتقني.
1: ونستمع اليوم إلى فقرة يوميات عائلة أبو محمد التي تعدها الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية وتتناول اليوم موضوع أخلاقيات القيادة.
0: في فقرة ولاء وتلاحم هذا اليوم نطالع مقالا للكاتبة رنا عيسى الغتم في صحيفة البلاد تحت عنوان توثيق الذاكرة الوطنية، حماية للوطن ورواية للأجيال.
1: هذا إذا جانب فقرة مع الناس التي نواصل معكم ونتواصل معكم من خلالها لنقل ملاحظاتكم إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر 1-7-6-8-4-8-8-8.
2: عناوين
3: أخبار ومقالات صحفية.
2: عناوين
1: نفتح معكم صحفنا المحلية لهذا اليوم ونقرأ في أبرز العناوين في الشأن المحلي.
0: جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يشيد بجهود تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية.
1: جلالة الملك المعظم وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يتلقيان التهاني من رئيسي مجلس النواب والشورى بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني.
0: خلال استقباله اللورد طارق أحمد معالي وزير الداخلية يصرح: حكمة وقيادة الملك مكنت البحرين من ترسيخ مكانتها وتعزيز قدراتها على التعامل بكفاءة ومهنية في الظروف الطارئة.
1: خلال استقبال وزير الديوان الملكي أمين عام مجلس حكماء المسلمين شيخ الأزهر يهدي جلالة الملك المعظم كتابا تذكاريا عن ملتقى البحرين للحوار الإسلامي الإسلامي.
0: وزير الخارجية يبحث مع ممثلي البحرين في الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون جهود تعزيز العمل الخليجي المشترك.
1: وزيرة الصحة تؤكد أهمية المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها.
0: وزير المواصلات والاتصالات يستقبل الرئيس

0: التنفيذي لشركة MSC Air Cargo.
1: خلال افتتاحه أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026، الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية خطوة رائدة تدعم جهود التنمية الشركة الفاعلة مع القطاع الخاص للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمدن المستقبل. توظيف الحلول المبتكرة يوفر بيئة متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي.
0: في ذات السياق نقرأ: تكريم الجهات الفائزة بجوائز مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026. وزير البلديات يصرح: نقلة نوعية في قطاعات البنية التحتية والإسكان والخدمات الرقمية. وزيرة التنمية المستدامة تؤكد أن مملكة البحرين تبنت مفهوماً متكاملاً للمدن الذكية يرتبط بأهداف التنمية المستدامة. وزير المواصلات والاتصالات يؤكد ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة تطورات النقل والاتصالات. العمل حالياً على تنفيذ مشاريع تجريبية للمركبات ذاتية القيادة، إعداد دراسة لتعزيز التكامل اللوجستي الخليجي خاصة بعد الاعتداءات الإيرانية. ووزيرة الإسكان: مدينة سلمان نموذج وطني متميز بكفاءات بحرينية خالصة.
1: اجتماع اللجنة العسكرية العليا لرؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة بدول التعاون. رئيس هيئة الأركان يؤكد بأن نواجه عدوانا إيرانيا أثيما ممنهجا على دولنا.
0: النائبان الأحمد والعشيري يصرحان بدعم الأمن العربي، يؤكدان أن دعم الأمن العربي نهج البحرين الثابت انطلاقا من الرؤية الملكية السامية.
1: سفراء دول المجلس التعاون يبحثون مع الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية للاتحاد الأوروبي مستجدات الاعتداءات الإيرانية الآثمة.
0: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تطلق مؤشر رضا المستفيدين بالتعاون مع مركز دراسات.
1: وزير المواصلات والاتصالات يبحث تعزيز التعاون مع كبار المسؤولين البريطانيين في مجالات النقل والاتصالات والاستثمار.
0: وزير التربية والتعليم يزور دارة محمد جابر الأنصاري للفكر والثقافة.
1: BIBF والدراسات القضائية والقانونية يوقعان إطار عمل لتنفيذ برنامج تدريب مراقبي حماية البيانات الشخصية.
0: وكيل وزارة المالية تبحث مع مستشار رئيس الوزراء البريطاني فرص توسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
1: مملكة البحرين تترأس اجتماع رؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون.
0: وزارة الإسكان تطور خدمة الحصول على خطابات الجهات الحكومية.
1: بحث تعزيز التعاون بين البحرين ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
0: البحرين وبوتسوانا توقعان بيانا مشتركا لإقامة العلاقات الدبلوماسية.
1: مدينة شباب 2030 تواصل صناعة قصص النجاح واكتشاف المواهب الشبابية، وذلك مع انطلاق فعالياتها في 12 من يوليو الجاري.
0: المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية واليونيدو توقعان اتفاقية للتعاون في التنمية والعمل الإنساني.
1: انطلاق أولى الورش الافتراضية لبرنامج المحافظ الأمني الاجتماعي بالجنوبية بمشاركة 46 طالبا وطالبة.
0: بتنظيم مشترك من مركز دراسات والمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية، تدشين الحوار الاستراتيجي لمراكز الفكر الخليجية والأمريكية.
1: وفي آخر الأخبار في الشأن المحلي، جامعة

0: العلوم التطبيقية تحتفي بأول دفعة من طلبة الهندسة الكهربائية والإلكترونية وبرامج عالمية تفتح آفاق واسعة للمستقبل. ننتقل معكم مستمعينا إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.
1: عناوين الاقتصاد.
3: في أبرز العناوين الاقتصادية: بنك السلام أول بنك على مستوى العالم يطبق خدمة جي بي مورغان للمدفوعات لإدارة السيولة اليومية بمعاملة المرابحة.
0: بيون سايبر أول شركة بحرينية تحصل على اعتماد كريست لمركز العمليات الأمنية SOC.
3: مجموعة طيران الخليج القابضة تعلن إعادة تشكيل مجلس إدارتها.
0: شركة American Express الشرق الأوسط وشركة Network International تبرمان اتفاقية استراتيجية الأولى من نوعها لتوسيع شبكة قبول بطاقات American Express لدى التجار في الإمارات.
3: موانئ دبي العالمية ولنتارا العقارية التابعة لمجموعة أركابيتا تضعان حجر الأساس لإنشاء مركز لوجستي متطور.
0: منظمة رواد الأعمال في البحرين تكرم أعضاء مجلس إدارتها والأعضاء القدامى خلال فعاليات بيج بانج 2026.
3: وفي آخر العناوين الاقتصادية: ABM Terminals البحرين ميناء خليفة بن سلمان يدخل عصر المناولة الخضراء من خلال تسريع العمليات وتقليص الانبعاثات الكربونية.
2: مع الأرصاد
1: درجات الحرارة
2: ونسب الرطوبة
1: وأهم التحذيرات.
2: مع الأرصاد.
0: مستمعينا، نتعرف وإياكم إلى تفاصيل أحوال الطقس في مملكة البحرين من خلال النشرة الجوية الصادرة عن إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات، والتي يقدمها لنا في هذا الصباح الأستاذ ياسر العلي المختص بالأرصاد الجوية. رحب فيكم، صبح عليك بالخير.
4: صباحكم الله بالنور والسرور، ونصبح على السادة المستمعين. طبعا جونا اليوم يكون حار خلال النهار ومعتدل بوجه عام خلال الليل، رياح شمالية غربية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحيانا خلال النهار. ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في أرض البحر. درجات الحرارة العظمى 44 والصغرى 30 درجة مئوية. رطوبة نسبية العظمى 70 والصغرى 10%. أعلمت ميناء سلمان كان عند الساعة 6:45 دقيقة صباحا، مد الآخر راح يكون عند الساعة 6:10 دقائق مساء. أدنى جزر عند الساعة 12:40 دقيقة مساء، وجزر آخر عند الساعة 12:55 دقيقة بعد منتصف الليل. شروق الشمس عند الساعة 4:49 دقيقة، والغروب عند الساعة 6:34 دقيقة. بالنسبة لدرجات الحرارة التي سجلت عند الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كانت في المنامة والدوحة 34، أبوظبي ومسقط 31، الكويت 29، وأخيرا كانت في الرياض 28 درجة مئوية. هذه كانت توقعاتنا لهذا اليوم. نتوقع خلال الأيام القادمة تكون حق بكرة الخميس أجواء مشابهة لهذا اليوم. بالنسبة للويكند الجمعة والسبت تكون رياح خفيفة بلا معتدلة السرعة، احتمال ترتفع نسب الرطوبة خلال فترة الليل، تكون يعني أجواء مائلة للرطوبة.
0: نعم، كل الشكر لك ياسر العلي من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات على إطلاعنا بتفاصيل أحوال الطقس في مملكتنا الغالية اليوم وباقي أيام الأسبوع بإذن الله. كل الشكر لك.
4: حياكم الله.
3: إذن مستمعينا، مع هذا الفاصل نبقى معكم قويلة الاستماع إلى أولى نشراتنا الإخبارية على إذاعة مملكة البحرين العربية. نعود من بعدها لمواصلة فقرات صباح الخير يا بحرين.

0: ذكرني. من مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار.
2: استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس وسعادة قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس الجديد وذلك للسلام على جلالته بمناسبة اجتماعهم في مملكة البحرين حيث نقلوا إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجميع وأبلغهم بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته لشعوبهم الشقيقة مزيدا من الرقي والازدهار، معربا جلالته عن تقديره لرؤساء الأركان على ما يبذلونه من جهود مشكورة لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية.

0: ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن دولها واستقرارها، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء واجبهم النبيل. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.
1: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. المادة الأولى: تحل عبارة لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان محل عبارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في عنوان القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك أينما وردت في نصوص ذات القرار. المادة الثانية: يعاد تشكيل لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام للتظلمات بالأمانة العامة للتظلمات، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن جهاز المخابرات الوطنية، ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 42 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
0: صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 26 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي جاء فيه: يستبدل بالبند رقم 6 من المادة الأولى من القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي البند الآتي: الأستاذة دلال عباس الحاج. أكد معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه جعلت من الإنسان محورا للتنمية وغاية للتشريع منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لجلالته.
1: جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي يأتي هذا العام ليسلط الضوء على الدور المحوري للمؤسسات التشريعية في حماية حقوق الإنسان وصون كرامته. أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن النهج الديمقراطي والرؤى الملكية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أسهما في تحقيق إنجازات ديمقراطية وتشريعية متعددة، وجعل مملكة البحرين نموذجا متقدما في مجال التشريعات والقوانين الداعمة للمسيرة التنموية.
0: ويأتي هذا التصريح بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني الذي تحتفي به برلمانات العالم في 30 من شهر يونيو كل عام. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية يعد ركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب جلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس

0: في مجلس الوزراء.
1: وأضاف معاليا أن تكامل العمل الحكومي والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص يمثلان مسارا استراتيجيا للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمدن المستقبل، وأن توظيف الحلول المبتكرة يسهم في دعم جهود الاستدامة الشاملة وتوفير بيئة متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي. جاء ذلك لدى تفضل معالي بافتتاح أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 الذي يقام هذا العام تحت شعار رؤى المدن، حيث تلتقي الاستدامة والابتكار والتحول الذكي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وجمع من المختصين والمشاركين من داخل وخارج مملكة البحرين. كما قام معالي على هامش المؤتمر بافتتاح المعرض المصاحب. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن استمرار تحديث المنظومة الحكومية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاعات البنية التحتية يعد ضمانة محورية لاستدامة الموارد وتقديم خدمات تتسم بأعلى درجات الكفاءة والتميز للإيفاء بمتطلبات

0: افتتاح المعرض المصاحب. وبهذه المناسبة قال معالي نائب رئيس مجلس الوزراء إن استمرار تحديث المنظومة الحكومية وتطويع التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاعات البنية التحتية يعد ضمانة محورية لاستدامة الموارد وتقديم خدمات تتسم بأعلى درجات الكفاءة والتميز للإيفاء بمتطلبات التنمية المستدامة. في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترأست سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أعمال اجتماع أصحاب المعالي والسعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي.
1: وخلال الاجتماع أكدت وزيرة الصحة أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين دول المجلس لتعزيز منظومة الأمن الصحي والدوائي الخليجي، بما يسهم في ضمان استدامة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة التحديات والأزمات المستقبلية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة الحصول على خطابات الجهات الحكومية التي بموجبها يتم توصيل الوحدات الجديدة بعد تخصيصها للمستفيدين بخدمات الكهرباء والماء.
0: وتهدف الخدمة المطورة إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرماحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لإعادة هندسة الخدمات الحكومية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصارها على المستفيد من خلال توظيف الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية. يحتفي العالم باليوم الدولي للعمل البرلماني في 30 يونيو من كل عام كمناسبة دولية تؤكد المكانة المحورية للبرلمانات في سن التشريعات وترسيخ مبادئ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان باعتبارها شريكا أساسيا في بناء الدول وتعزيز مسيرة التنمية.
1: وفي مملكة البحرين يتجسد هذا الدور من خلال مسيرة تشريعية متواصلة أسهمت في تطوير القوانين وترسيخ دولة المؤسسات وسيادة القانون، إلى جانب حضور فاعل في الدبلوماسية البرلمانية إقليميا ودوليا. هذا وأكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البعينين الأمين العام لمجلس النواب أن اليوم الدولي للعمل البرلماني يجسد المكانة المحورية للبرلمانات في ترسيخ الديمقراطية وصون حقوق الإنسان.
0: جاء ذلك خلال كلمة ألقاها سعادته في الاحتفال السنوي الذي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب بمناسبة اليوم الدولي للعمل البرلماني، مشيرا سعادته إلى أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أرسلت نموذجا برلمانيا متقدما في إطار المشروع الإصلاحي الشامل الذي جعل السلطة التشريعية شريكا أساسيا في دعم مسيرة التنمية وصناعة القرار الوطني. وأوضح سعادته أن ما يحظى به العمل النيابي من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أسهم في ترسيخ التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي بما يخدم مسيرة التنمية الوطنية ويحقق تطلعات الوطن والمواطن. في إطار مشاركة وفد مجلس الشورى في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أكد سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وسعادة الدكتور ابتسام محمد صالح الدلال عضو لجنة الخدمات بالمجلس عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي أن البرلمان العربي خلال جلسته المنعقدة في القاهرة عكس إجماعا برلمانيا عربيا راسخا تجاه مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي العربي وفي مقدمتها الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية الآثمة. وأوضح المعاودة والدلال أن ما شهدته الجلسة من نقاشات وما صدر عنها من قرارات ومواقف يجسد إدراكا عربيا متناميا بأن التحديات التي تواجه المنطقة تتطلب مزيدا من التماسك والتضامن العربي.
1: بمشاركة وفد مجلس النواب المكون من سعادة النائب محمد الأحمد وسعادة النائب الدكتور هشام العشيري، عقدت في القاهرة الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
0: وقد شهدت الجلسة قيام سعادة النائب محمد سلمان الأحمد بأداء القسم البرلماني عضوا رسميا في البرلمان العربي، بحضور ومشاركة معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرت

0: التشييد الرسمي للحوار الاستراتيجي بين مراكز الفكر الخليجية والأمريكية.
1: ويأتي ذلك بتنظيم مشترك بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات والمجلس الأمريكي للسياسة الخارجية بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث تزامن تدشين الحوار مع عقد ندوة مغلقة عبر الاتصال المرئي ناقش المشاركون خلالها مستقبل الشراكة الخليجية الأمريكية في ظل التحولات الأمنية والاقتصادية المتسارعة التي تشهدها المنطقة. نظم مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح ندوة بعنوان مناهضة خطاب الكراهية، مسؤولية مشتركة نحو مجتمع أكثر تماسكا وتسامحا.
0: وخلال الندوة أكدت السيدة نورة عبد الله المنصوري مدير إدارة التعايش بمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن مملكة البحرين تمثل نموذجا حضاريا رائدا في التعايش والتسامح، مستندة إلى إرث تاريخي عريق ونهج وطني راسخ عززته القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وفي ختام الندوة خرج المشاركون بعدد من التوصيات، من أبرزها تعزيز الوعي بأهمية الخطاب المسؤول واحترام التنوع وتشجيع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية على الالتزام بالممارسات المهنية الداعمة للاحترام المتبادل ودعم المبادرات التعليمية والمجتمعية التي تعزز قيم التعايش والتسامح، إضافة إلى إبراز دور المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمعية في نشر ثقافة الحوار والتفاهم وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة خطاب الكراهية وآثاره. وأكد المركز مواصلة جهوده في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والحوار وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج عالمي في احترام التنوع وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب. وقع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والسيد جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالأمم المتحدة اتفاقية مشتركة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في فيينا، كما تأتي الاتفاقية انطلاقا من حرص الجانبين على تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الأهداف التنموية والإنسانية وتسهم في دعم التعافي الاقتصادي القائم على العمل الإنساني واستعادة سبل العيش المستدامة في البيئات المتأثرة بالأزمات، كما تهدف إلى الاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الطرفين بما يسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المجتمعات المستهدفة. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 6 قضايا منفصلة تضمنت ارتكاب بعض الأشخاص لجرائم تأييد وتحبيذ الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين.
0: إذ قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفادها رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مرئية وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيذا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين، وتصوير أماكن حيوية إلى جانب إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة تستهدف الإضرار بالمجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم.
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: عودة لكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الخير يا بحرين، بعد ما توقفنا للاستماع إلى النشرة الإخبارية المفصلة التي كانت في تمام الساعة 7. مع هذه العودة نعود معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، ونجدد لكم متحايا فريق العمل الذي يسعد بصحبتكم. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة نور عبد العزيز،
3: وتحييكم الزميلة عبير بن هندي من الإشراف على المحتوى.
2: من الأعداد تقبلوا تحيات مريم فقيهي،
3: ومن تقديم هذا التحايا الزميل عبد الرحمن بومطيع وشوق الدوسري،
2: ومن الإخراج حماد الشريان.

0: في فقرة ولاء وتلاحم هذا اليوم نطالع هذا المقال الذي نشرتها الأستاذة رنا عيسى الغتم بصحيفة البلاد تحت عنوان توثيق الذاكرة الوطنية حماية للوطن ورواية للأجيال. تقول الكاتبة في هذا المقال إن عظمة مملكة البحرين لا تكمن فقط في تجاوزها التحديات، إنما تأتي في قدرتها على حفظ ذاكرتها الوطنية وصون روايتها التاريخية من التحريف والتشويه والنسيان. فالأمم العريقة تدرك أن الأحداث الكبرى لا تنتهي بانتهاء ظروفها، بل تبدأ معها مرحلة أكثر أهمية وتتمثل في توثيقها وحفظ دروسها وتجاربها لتبقى منارات تهدي الأجيال القادمة وشواهد حية على قوة الدولة وصلابة مؤسساتها وتماسك مجتمعها.
1: وقد شكلت المرحلة التي مرت بها مملكة البحرين خلال مواجهة الاعتداءات من العدو الغاشم محطة وطنية مفصلية تجلت فيها أسمى صور التلاحم بين القيادة والشعب، حيث وقفت الدولة بكل مؤسساتها كالبنيان المرصوص تتصدى للتحديات بثقة واقتدار وتحافظ على أمن الوطن واستقراره واستمرار مسيرة التنمية والحياة رغم جسامة الظروف وتعقيداتها.
0: وفي تلك اللحظات الفارقة أثبتت البحرين أن الأوطان الراسخة تشبه النخيل، تضرب جذورها عميقا في الأرض وتبقى شامخة أمام العواصف مهما اشتدت،

0: كما برهنت مؤسسات المملكة كفاءتها العالية في إدارة الأزمات وحماية المكتسبات الوطنية وضمان استمرارية الخدمات والمشروعات التنموية، بما يعكس الرؤية الحكيمة للقيادة والثقة المتبادلة بينها وبين أبناء الوطن.
1: ومن هذا المنطلق تأتي أهمية تشكيل لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطنية لتوثيق هذه المرحلة التاريخية، باعتبارها خطوة استراتيجية تتجاوز المفهوم التقليدي للتوثيق لتصبح مشروعاً وطنياً متكاملاً لبناء الوعي العام وترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية. فالتوثيق هنا ليس مجرد جمع للوثائق والأحداث، بل هو بناء لسجل وطني موثق بالحقائق والأدلة، يحفظ تفاصيل الصمود والتكاتف، ويؤرخ لقدرة البحرين على إدارة التحديات بكفاءة ومسؤولية.
0: إن الحفاظ على الذاكرة الوطنية يعد إحدى الركائز الأساسية لاستدامة التنمية، لأن حماية الإنجازات الوطنية تبدأ من حماية الرواية الوطنية نفسها. فالتاريخ الذي لا يوثق بل التاريخ الذي لا يوثق قد يصبح عرضة للتأويل أو التشويه، أما التاريخ المدعوم بالوثائق والحقائق فيبقى شاهداً وأميناً على ما تحقق من إنجازات، كما أن هذا الجهد الوطني سيشكل مرجعاً للباحثين وصناع القرار والمؤسسات الإعلامية، وسيسهم في تقديم تجربة البحرين أمام المجتمع الدولي بصورة حضارية تستند إلى الوقائع وتبرز ما حققته المملكة من نجاح في مواجهة التحديات وصون أمنها واستقرارها.
1: ويعكس تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد آل خليفة وعضوية ممثلين عن مختلف الجهات الوطنية المعنية إدراك الدولة أهمية توحيد الجهود وتكامل الأدوار في حفظ هذه المرحلة المهمة في تاريخ مملكة البحرين، بما يضمن توثيقها بصورة دقيقة وشاملة تحفظ حقيقتها للأجيال القادمة.

0: حديث الصباح.
1: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
0: حديث الصباح.
2: نبدأ معكم مستمعينا لقاءات هذا الصباح وضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين الأسر البحرينية المنتجة وتطوير قدراتها، أنشأت الوزارة عدداً من الوحدات الإنتاجية التي تقدم للأسر عدداً من الخدمات والتجهيزات اللازمة لتطوير منتجاتها وزيادة فرص التسويق لهذه المنتجات. نتحدث بشيء من التفصيل عن هذه الوحدات الإنتاجية والخدمات التي تقدم للأسر مع ضيفتنا الكريمة عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة لولوة يوسف العجاجي، رئيسة قسم تنمية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية. صباح عليك بالخير أستاذة لولوة، وسعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين.
3: صباح عليكم بالنور والسرور، أشكركم على الاستضافة هذا الصباح.
4: يا أهلا ومرحبا فيك أستاذة لولوة. في بداية هذا اللقاء حدثينا عن الوحدات الإنتاجية في مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل، والهدف من إنشاء من هذه الوحدات.
3: طبعا تأتي الوحدات الإنتاجية في مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في دعم تمكين الأسر البحرينية المنتجة، طبعا من خلال توفير بيئة عمل جاهزة تساعدهم في تطوير مشاريعهم الإنتاجية وتحويلها إلى مشاريع مستدامة. وتهدف الوحدات لتعزيز المنتج المحلي ورفع الكفاءة الوطنية وإيجاد فرص اقتصادية تسهم في تحسين دخل الأسرة وتعزيز الاعتماد على الذات، بينسجم مع توجهات الوزارة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
2: نعم، نوار كذلك أستاذة لولو أن نتعرف على أنواع الوحدات والورش المتوفرة حاليا والمجالات اللي يمكن للأسر والأفراد الاستفادة منها في هذه الوحدات.
3: يضم المركز عدد من الوحدات الإنتاجية والورش التدريبية اللي تخدم مختلف المجالات، الوحدات الإنتاجية المشاريع الغذائية والخياطة والتطريز والأعمال اليدوية والحرفية وغيرها من الأنشطة اللي تلبي احتياجات الأسر المنتجة ورواد الأعمال. ويقدم المركز بعد ورشات تدريبية متخصصة تهدف إلى تنمية المهارات الفنية والإدارية والتسويقية بما يسهم رفع جودة المنتجات وزيادة القدرة على المنافسة في الأسواق.
4: نعم أستاذة لولوة، ما هي الخدمات والتجهيزات التي يوفرها المركز للمستفيدين داخل الوحدات الإنتاجية؟
3: طبعا يوفر المركز بيئة إنتاجية متكاملة من تجهيزات معدات حديثة تتناسب مع طبيعة الأنشطة، بالإضافة إلى مساحات عمل مجهزة وفق الاشتراطات اللازمة، يقدم دعم فني وإرشادي للمستفيدين إلى جانب برامج التدريب.

0: التدريبية اللي تساعدهم على تطوير أعمالهم وتحسين جودة الإنتاج والالتزام بالمعايير المطلوبة.
1: نعم أستاذة، يعني بدنا نتعرف يعني آلية إسهام هذه الوحدات في مساعدة الأسر البحرينية على تطوير منتجاتها وتحسين جودة يعني المنتجات اللي تقدمها وكذلك زيادة فرص تسويقها.
0: تسهم طبعا وحدة إنتاجية في توفير بيئة احترافية تساعد الأسر على تحسين جودة المنتجات من خلال الاستفادة من المرافق والتجهيزات المتوفرة وتتيح الفرص المشاركة في نقاط البيع التابعة للوزارة والمعارض والفعاليات اللي تنظمها الوزارة والجهات الشركة، بما يعزز الوصول للمنتجات إلى شريحة أكبر من المستهلكين ويدعم استدامة هذه المشاريع.
2: نعم، يعني هناك الكثيرين أظن من المستمعين ودهم أنهم يتعرفون على كيفية وآلية التقديم في هذه الوحدات الانتاجية والورش التدريبية، فكيف يمكن التقديم للراغبين للاستفادة من هذه الوحدات؟
0: طبعا يمكن للأسر المتجر مرخصة تحجز مواعيد الاستفادة من الوحدات من خلال تطبيق مواعيد، بما يضمن سهولة الوصول للخدمات وتنظيم عملية الاستفادة منها. وبالنسبة للورش التدريبية تقوم الوزارة بإعلان عنها بشكل دوري عبر منصاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتضمن الإعلانات كافة التفاصيل عن البرامج المقدمة والفئات المستهدفة، مواعيد التسجيل وآخره عن طريق التسجيل في الـ QR code المرفق في الإعلان. وتأكد الوزارة أن هذه البرامج تممت بتلبية احتياجات المستفيدين وتمكينهم من اكتساب مهارات عملية تسهم في تطوير قدراتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل أو في إدارة مشاريعهم الخاصة. وترحب الوزارة بكل من لديه رغبة في التعلم والتطوير، إيماناً من الوزارة بأن الاستثمار في الإنسان تنميته اقتصادياً واجتماعياً مثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، والاهتمام في تعزيز استقرار الأسرة وازدهار المجتمع.
1: كل الشكر والتقدير لكم في وزارة التنمية الاجتماعية على هذه الجهود المقدرة والمشكورة لدعم الأسر المنتجة وتنمية مواردها وتنويع مصادر الدخل لديها. كل الشكر لك الأستاذة لولو يوسف العجاجي، رئيسة قسم تنمية الأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية، ويومك سعيد إن شاء الله.
0: شكرا لكم، يومكم سعيد. شكرا
1: جزيلا.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: يزهى الفخر باللي لبوسه زهابه، عيسى الخليفة والحسب يحتميبه. يا شيخ من ناشه زمانه بنابه، وانحى عليه بمخلبه بالتريبه. ما غيركم من يلتجي في جنابه، يطفي لضاه ويتجي عاللهيبه.
0: من أشعار الشيخ محمد أبا الغنيم. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: متابع معكم مستمعينا الكرام الفقرة الأسبوعية عائلة أبو محمد والتي تعدها الإدارة العامة للإعلام والثقافة الأمنية بوزارة الداخلية. حلقة هذا الأسبوع تسلط الضوء على أهمية الالتزام بأخلاقيات القيادة.
1: يوميات عائلة أبو محمد.
2: شوف بابا، لين إن شاء الله كبرت وخذت الليسن لازم تخلي مسافة الأمان بينك وبين السيارة اللي قدامك.
3: إيه بابا، عشان ما ندعم السيارة اللي قدامنا.
4: عفية عليك حبيبي، وعلشان نكون دايما بخير والشارع يمه حبيبي.

0: يبي لازم يديرون بالهم على روحهم وعلى غيرهم.
1: إنزين ماما، متى يصير أقعد قدام يم بابا؟
2: يلا يا أم محمد، الحين شو فكت منه؟
0: إن شاء الله حبيبي، لكبرت بتقعد يم بابا قدام، لكن شنو نخلي دايماً؟
1: نخلي أحسهم الأمان إذا قاعدين قدام وحتى إذا قاعدين مرة.
2: عافية على ولدي الشاطر، صح كلامك.
0: وي أبو محمد، اسعف ياي من بعيد، تنعز يمين؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إن شاء الله خير يا رب، إن شاء الله خير.
1: ماما، ليش كل السيارات وقفوا على صوب؟
0: عشان حبيبي الإسعاف لازم يطوف ويساعد الناس اللي محتاجين.
1: بابا، شوف في سيارات كانوا يلحقون الإسعاف.
2: الله يهداهم، يربكون الطريق بهالتصرف الخاطئ ذي.
0: وي وي، لي دعمون، ليش هالتهور؟
2: لا حول ولا قوة إلا بالله، تسببوا بحادث من لا شيء وعطلوا روحهم وعطلوا الإسعاف الوطني من إنه يقوم بواجبه. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: البحرين، صوت البحرين. عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعين توديشن، جمعية إداريين البحرينية، كتابا بعنوان بوصلة النجاح، أكثر من 100 نصيحة للشباب في الحياة والعمل، وذلك في حفل خاص بهذه المناسبة تقيمه الجمعية في تمام الساعة 7:30 من مساء اليوم الأربعاء بقاعة مركز الأيام الإعلامي في منطقة الجنوبية. نقترب من تفاصيل هذا الكتاب وأبرز الأفكار التي يسعى إلى إيصالها للشباب مع ضيفنا عبر الخط البرنامج المباشر، الدكتور رائد المبارك، أمين السر العام لجمعية الإداريين البحرينية وأحد مؤلفي الكتاب. نصبح عليك بالخير دكتور رائد.
3: صبحكم الله بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نتوجه بالنيابة عن جمعية الإداريين بالشكر لراديو البحرين على هذه الاستضافة وعلى هذا النشاط المستدام ما شاء الله من برنامج صباح البحرين. صباح الخير يا بحرين. ونفتخر فيك كبحرينيين منذ أن كنا صغار حتى الآن وما زلنا نستمع إليك. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. أهلا وسهلا.
4: العمر كله دكتور رائد، سعداء بهذا التواصل وهذه الروح الجميلة. في البداية بودنا أن يعني نتعرف على جمعية الإدارة.

0: المحررين البحرينية والمجالات التي تنشط فيها هذه الجمعية قبل الدخول في تفاصيل الكتاب. نعم.
1: شكرا جزيلا. طبعا الجمعية تأسست في عام 1995، يعني ما شاء الله كان مرت السنين 31 سنة كجمعية مهنية في البحرين، وأخذت على عاتقها مهمة تطوير وتعزيز الممارسات الإدارية. طبعاً اللي أنشوها قادة كبار على مستوى المملكة آنذاك، ورؤساء تنفيذيين وبعضهم مسؤولين في الهيئات الحكومية. وطبعاً كانت على عاتقها الإسهام في بناء كوادر وطنية مؤهلة على وقادرة على قيادة المؤسسات بكفاءة وابتكار. طبعا احنا نتكلم بالابتكار من عام 1995. نعم. طبعا تطورت الجمعية وتعمل الآن على عاتقها تأهيل الشباب، تولي المناصب الإدارية والقيادية، وتوفير مبادرات وبرامج. وطبعا هذا الكتاب اللي بنتكلم عنه بعد شوي هو احدى المبادرات اللي موجود. طبعا احنا الهدف من الجمعية ايضا تعزيز روح القيادة والإبداع لمسك المناصب. طبعا يقود الجمعية نخبة من المدراء السابقين، بعضهم متقاعدين بعضهم موجودين حاليا. نعم. ورئيس الجمعية طبعا الدكتور الولوى المطلق.
2: نعم، جهود كبيرة وجبارة تقدمها جمعية الإداريين البحرينية من 1995، ما شاء الله 31 سنة مثل ما ذكر الدكتور. لكن بنتطرق حق موضوع الكتاب، كيف ولدت فكرة كتاب بوصلة النجاح، وما هي أبرز الأفكار والموضوعات التي يناقشها هذا الكتاب؟
1: شكرا. طبعا الجمعية ترتب بين فترة وفترة ندوات وفعاليات وورش والمؤتمر السنوي اللي كان سابقا عن الذكاء الصناعي والقيادة. أنا ذكرنا قبل سنة تقريبا في أغسطس أو في يوليو 2025 كانت هناك ندوة شبابية من تنظيم لجنة الشباب والتكنولوجيا في الجمعية، وهذه اللجنة طبعاً رأسها المهندس عبد الرحيم فخرو. فهذه اللجنة كانت أو الندوة كانت بالأحرى عن إدارة المشاريع للشباب، إبساط أو تبسيط نفس ما نقول كيف تدير مشروعاً للشباب، وحضرها بعض الطلاب وكان يحاضر الدكتور يوسف أمين سابقاً. فبعد الندوة مباشرة اجتمعنا في كوفي شو في أحد المناطق في البحرين كنا قاعدين، وتولدت ذات لماذا لا نأخذ هاي الشغلات، واحد يتكلم عن إدارة المشاريع، واحد يتكلم لك عن البروتوكول، واحد يتكلم عن الريادة. طبعا هي الفكرة نفس ما يقولون الأفكار تبدأ مجنونة، ومن هالفكرة احنا كنا موجودين 9 أشخاص وكل واحد من خبرة اللي موجودة، جمعنا وعقدنا اجتماعات. طبعا نفس ما نقول يعني الشباب موجودين وعندهم طاقات في مملكة البحرين والجهات الحكومة تساعدهم. نعم. ولكن يحتاجون بعض الأحيان إلى بوصلة، يعني على أيام سابق كانت البوصلة، الحين طبعا موجود الجي بي إس. نعم. موجود برامج الخرائط اللي موجودة. صحيح. نفس العملية في الإدارة. لما تصيدك مشكلة تروح لمن، أو تبغي تطور نفسك تروح لمن. فمن هاي الشغلة اتجهنا إلى الكتاب، وقلنا نحتاج ايضا يكون الكتاب ما يكون مجرد نظريات، النظريات موجوده في الاي اي، موجوده في الذكاء الصناعي، ولكن نحتاج الى تطبيق. فمع 9 أشخاص استطعنا ان نخرج ب 100 نصيحه قابله للتطبيق المباشر، كتبها نخبه من اعضاء الجمعيه، طبعا معظمهم من اعضاء الجمعيه. والفكره المركزيه ان البوصله لا تمشي عنك لكنها تدلك على الاتجاه، وهو يكون مرجع للشباب.
0: جميل.
1: طبعا
0: جميل.
1: الكتاب مقسم الى 9 فصول مستقله بننتقل لاحقا.
0: أيوة.
1: بين رياده الاعمال والذكاء العاطفي والتعلم المستمر واداره المال، البروتوكولات، اخلاقيات الاداره، التنمر اللي هي يعني ايضا موضوع جديد، وفن الالقاء.
0: أيوة.
1: هو موجه الى الشباب اصلا.
0: نعم. دكتور رائد، يعني بصفتك احد مؤلفي هذا الكتاب، بودنا نتعرف على الرساله اللي سعيت الى ايصالها عبر هذا المؤلف القيم. وكما ذكرت الله يسلمك يعني في سياق حديثك بان اشترك في تاليف هذا الكتاب 9 مؤلفين متخصصين، حدثنا عنهم وعن القيمه اللي اضافوها لهذا الكتاب، ولو يعني بايجاز بتعريف الساده المستمعين عن هؤلاء على هؤلاء المؤلفين المتميزين.
1: شكرا جزيلا. طبعا أستاذ الفاضل، إن المشكلة اللي تواجه القادة في كل مكان في العالم والموظفين الشباب، أنت عندك خيارين، يا أنك تقضي وقتك في العمل الروتيني مبتعد عن تحديات العمل

0: عمل مبتعد عن أين ستكون في المستقبل. أو الموظفين الشباب العكس أنه يقضون وقت في وضع الاستراتيجيات والأحلام وما بتعدين عن الواقع. إحنا حاولنا أن نبني جسر بين الاثنين. أنت فعلا لازم تفكر في المستقبل أين ستكون في المستقبل، وفي نفس الوقت كيف تكون قائدا، كيف تكون رائد أعمال. وبالتالي الفكرة اللي من الفصل اللي كتبتها نتكلم عنه شخصيا، كيف تبني عقلية ريادية في العمل. يعني عادة المؤسسات الخاصة والقطاع الخاص ينظر إلى ريادة الأعمال، ولكن من تقريبا 15 سنة حتى المؤسسات الحكومية اتجهت إلى الريادة الأعمالية. وإحنا عندنا أمثلة موجودة في مملكة البحرين، عندنا معهد الإدارة العامة بيبا ودارة الشباب تمكين، ويعملون مع جهات ثانية لسد هاي الفجوة ما بين الشباب القادم لسوق العمل اللي ما يمتلك بعضهم خبرة إدارية، وبين الاستفادة من الخبرات الحالية والمتقاعدة اللي موجودة واستحداث برامج. طبعا شارك في تأليف هاي الكتاب 9 أشخاص أو 9 مؤلفين يمتلكون خبرة نفس ما تفضلت، بس تعرضهم بسهب على أساس يكون. طبعا كتبت المقدمة رئيسة الجمعية هي دكتورة لولا المطلق، وهي طبعا تمتلك خبرة لسنين في القطاع الحكومي والمصرفي والتدريبي، وهي صاحبة شركة أيضا. الفصل الأول كنا نتكلم بسرعة عن بناء عقلية ريادية، كتبته شخصيا أنا طبعا أمين بسر الجمعية الإدارية البحرينية ومستشار ريادة أعمال. طبعا أنا الباك جراوند أو الخلفية عندي تدريب في التكنولوجيا، وكنت في هيئة الكهرباء والماء. الفصل الثاني اطلعنا إلى موضوع ثاني اللي هو صناع المستقبل، كيف تستخدم الذكاء الصناعي، وهي كتبته الأستاذة شيماء تهامي، وهي تهامي وهي مدربة طبعا معتمدة وعندها 23 خبرة سنة خبرة في هاي المجال في قطاع المصرفي. الفصل الثالث وموضوع مهم جدا اللي هو التعلم والتدريب المستمر، كتبت الدكتورة حنين عيسى الدوي، طبعا هي تعمل في القطاع الحكومي وهي موجودة في رئيس الخدمات الإدارية بوزارة الإعلام.
1: نعم زميلتنا العزيزة،
0: نعم هي نعم الله يمسيها بالخير. وطبعا هي طبقت إلى موضوع التعلم، طبعا التعلم هاي نقطة جدا مهمة اللي هو نركز عليه، لأن التعلم لا نهاية له من أول يوم من المهدي إلى اللحظة.
1: أكيد.
0: الفصل الرابع طبعا نقطة أيضا مهمة ونشوفها تواجه الشباب، كيف التأقلم والتعايش في بيئة العمل. يعني هذه نقطة مهمة أن بعض الموظفين أو الشباب لما يروح لمكان غير مباشرة أنها غير متأقلم منه. طبعا كتبه الأستاذ هشام أحمد العمادي، وهو رائد أعمال وخبير موارد بشرية، وكان يعمل سابقا في طيران الخليج وبعض الوزارات العمل والأشغال وغيرها.
1: نعم.
0: الفصل نعم الله عليك. الفصل الخامس نقطة أيضا مهمة، كيف تدير مدخراتك الشخصية، الأموال الفلوس، يعني في تدبير بعض كيف تحافظ عليها. طبعا كتبها رئيس لجنة العضوية بالجمعية الأستاذ خالد محمد الحسن، طبعا هو خبير مصرفي وناشط اجتماعي ومتطوع، وأيضا كرم من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بجائزة الشيخ عيسى بن راشد للعمل التطوعي. طبعا هاي المجالات مهمة، لأن لما يجيك شخص من القطاع المصرفي ويحدد لك كيف تدخر، يعني كيف تديرها، كيف تحافظ عليها، كيف تطورها. الفصل السادس بروتوكول التعامل مع العمل مباشرة، طبعا هي 15 نصيحة للشباب كتبت الأستاذ فاطمة عبد الله فقرو، هي طبعا متخصصة بالشؤون الإدارية وموظفة سابقة في شركة بابكو سابقا. طبعا هاي كلها نتاج خبرات موجودة سابقا لما جلها مباشرة.
1: نعم.
0: الفصل السابع إن شاء الله ما أطلت عليكم، بس لازم يعني حساس نعطيهم حقهم الأخوان. الفصل السابع كان يتكلم عن تعزيز الممارسات الأخلاقية في الإدارة المؤسسية، كتبه رئيس لجنة الشباب والتكنولوجيا بالجمعية المهندس عبد الرحيم فقرو. طبعا هو باحث ممارس للأعمال وريادة الأعمال، وكان مسؤول سابق في وزارة التجارة سابقا، وعنده خبرة طبعا امتدت خدماته إلى اليونيدو أو منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. طبعا كل هالخبرات نحاولنا أن نجمعها في كتاب واحد. والفصل الثامن موضوع جديد اللي هو صار لسنتين 3 سنوات الكل يتكلم عنه، اللي هو استراتيجيات لمواجهة التنمر العمل، كتبته رئيسة الفعاليات بالجمعية الأستاذة هبة خليل العبد، وهي عملت في مجالات التنسيق الإداري وخدماتها طبعا تعمل في المجال

هذه المطرفين. في المكان في تنمر نحاول نتغلب عليه. والفصل الأخير اللي هو منصة الإلهام بانتبارة كيف تصبح متحدثا مؤثرا. يعني هاي النقطة جدا مهمة. أنت امتلكت المنصب ولكن كيف تتحدث، كيف تخاطب، كيف تدير الاجتماع. طبعا كتب الأمين المالي للجمعية الأستاذ محمد عبد الله عيسى وهو محاضر. الأخ محمد يعني هاي نقطة جديدة مثل حاولنا نضيفها في الكتاب. هو أول بحريني يتسلق جبال كوسيكو في أستراليا، وطبعا هو في عام 2022 وصل إلى مخيم إيفرست الرئيسي في ارتفاع 5300 متر تقريبا، وهو عاشق لهاي الارتفاعات أو تحدي القمم السابق. طبعا هو مدير وخبير مصرفي سابق. نحاول نحط الشباب دفعة، العالم ينظر إليكم، البحرينيين ما شاء الله عليكم مبدعين جميعا كشباب، والحكومة الموقرة تدعمكم فتنتقلون. طبعا الخاتمة كتبها نائب رئيس الجمعية الدكتور عبد الحسن الديري، هو خبير اقتصادي في مجال المؤسسات الصغيرة وعضو أمانة العاصمة ومدير

0: عام أستاذ الفاضل الملخص الكتاب إن شاء الله ما أعطيك عليه.
1: نعم بكل تأكيد دكتور رائد، يعني مجموعة متميزة وخبرات بحرينية وكفاءات بكل تأكيد نفخر بها كلا في مجاله وكلا باسمه. للأمانة يعني كتاب قيم يحمل خلاصة تجارب هذه الكفاءات البحرينية الإدارية المتميزة في مختلف المجالات. قبل ما نختم معك دكتور رائد، كيف يمكن الاستفادة من موضوع هذا الكتاب أو الموضوعات التي يعني وضعتموها في هذا الكتاب، وهل هناك كلمة أخيرة تحب توجهها قبل الختام؟
0: شكرا جزيلا. طبعا مشكورين ما قصرتوا أخواني وأخواتي. طبعا هاي الموضوعات إحنا يمكن نفرق فيه في البداية إن موضوعات لن تكون نظرية، نبغي نطبقها مباشرة، نحولها إلى ورش ونطور البرامج ونحاول نتعاون. في عندنا خطة نتعاون مع الوزارات المعنية، وزارة الشباب وتمكين وغيرها. طبعا يمكن تطبيق ما في كتاب مباشرة، ناخذ يعني كل هذه نتاج خبرات معينة
1: أكيد.
0: وإحنا كبحرينيين موجودين في الجمعية، وأي استفسار بعد اقتناء الكتاب موجودين في الجمعية. مجرد الخط أنا عندي مشكلة في هذا الموضوع، وإحنا كلنا متعاونين في البحر. طبعا أود أن أشكر الجهات الحكومية التي ساعدتنا في إنتاج هالكتاب، ومنها وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الإعلام ما قصرتوا يا أخوان، وصحيفة الأيام. ورسالتنا أن هذا الكتاب ساهم في كتابة 9 مؤلفين، وهو أحد الأعمال التي تقوم به الجمعية في العمل الإداري والموجه للشباب. متمنين طبعا أن تقوم الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية باقتناء هذا الكتاب وتنفيذ محتوى على هيئة ورش بالتعاون مع جمعية الإداريين أو أي جمعية مباشرة، والهدف الشباب البحريني إن شاء الله، وننتقل إلى شباب الخليج، إحنا خليجنا واحد في النهاية. شكرا جزيلا.
1: إن شاء الله
2: نتمنى لكم حفل مميز اللي راح تقيم اليوم الجمعية في تمام الساعة 7:30 في قاعة مركز الأيام الإعلامي في منطقة الجانبية، ونتمنى التوفيق وقراءة ممتعة لكل من سيقرأ هذا الكتاب ويستفيد منه ومن هذه الخبرات الكبيرة لأشخاص وضعوا وصبوا كل خبراتهم في كتاب واحد لتنمية الشباب البحريني. دكتور رائد المبارك، أمين السر العام لجمعية الإداريين البحرينية وأحد مؤلفي الكتاب، كل الشكر لك على تواصلك وتواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
0: ألف شكر والعفو لكم ما قصرتوا، ونشوفكم إن شاء الله الليل، وحياكم الله. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا دكتور. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا. بارك الله فيكم.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة، وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس. حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.
4: أعلن مركز ناصر العلمي والتقني عن فتح باب التسجيل للنشاط الصيفي لفئة الناشئة تحت شعار انطلق، الذي سيقيمه المركز في الفترة بين 5 وحتى 30 يوليو الجاري للفئة العمرية من 7 سنوات إلى 14 سنة. نطلعكم مستمعين على مزيد من هذه مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بالبرامج والفعاليات اللي تضمنها النشاط الصيفي مع ضيفتنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة عبير علي الجابري، رئيسة قسم

0: من العلاقات العامة بمركز ناصر العلمي والتقني. صباح عليك بالخير أستاذ عبير، سعداء بالتواصل معك في صباح الخير يا بحرين. وفي البداية بودنا أن تحدثينا بشكل عام عن الأنشطة الصيفية التي يقيمها مركز ناصر العلمي والتقني في كل عام وأبرز أهداف هذه النسخة. نعم،
1: النور السرور أخوي عبد الرحمن، ونصبح بالخير على كل مستمعينا وأختنا شوق معاك في الاستديو. أحب أشكركم على استضافتكم اليوم لنا في صباح الخير يا بحرين. طبعا نتعدنا احنا في مركز ناصر العلمي والتقني ان نطلق النسخة الرابعة من النشاط الصيفي تحت شعار انطلق، اللي ان شاء الله راح يستمر بين فترة 5 يوليو و 30 يوليو على مدى 4 أسابيع متواصلة. الحمد لله هذه النسخة شهدت استقبال واسع من مختلف محافظات المملكة، سواء من المحرقة والعاصمة والمحافظة الشمالية والجنوبية وغيرها. طبعا هاي الشيء يعكس دل على ثقة أولياء الأمور في البرامج اللي قدمها مركز ناصر العلمي والتقني عام بعد عام. طبعا احنا ننظم هذا النشاط سنويا انطلاقا من أهمية استثمار الإجازة الصيفية للناشئة، بحيث أن يستفيدون الأبناء وأولياء الأمور. طبعا احنا نعرف أن أولياء الأمور يدورون على برامج تجمع بين المتعة والفائدة لعيالهم يعني، فهاي اللي احنا نحاول نقدمه يكون برنامج متكامل يجمع بين الأنشطة العلمية والإبداعية والرياضية والتربوية، اللي تنمي ثقة الطفل بنفسه، ترسخ صفاته الإيجابية فيه، وتوفر له فرصة التعرف على مجالات حديثة ومهارات مهمة في المستقبل مثل الأمن السيبراني وصناعة المحتوى الرقمي. وطبعا في نفس الوقت يكون عنده تجربة تكوين صداقات جديدة، ويكون يقدر يخلق له ذكريات حلوة تبقى معاه بالنسبة
0: بمشيئة الله تعالى. بكل تأكيد يعني مجموعة متميزة وحزمة من البرامج اللي تضمنها النشاط الصيفي في مركز ناصر العلمي والتقني، ولعل أبرز هذه البرامج برامج القيادة أستاذ عبير. بودنا أن نتعرف على أبرز الأنشطة المتعلقة بالجانب القيادي اللي رسمتوها وناويين تقدمونها إن شاء الله للمشاركين.
1: واحد من البرامج اللي ركز عليها النشاط الصيفي في المركز هالسنة هو القيادة، بس من جانب مختلف هالمرة. طبعا احنا نعرف ان القيادة في المعنى العام انك تقود الاخرين، بس هالمرة احنا عندنا في المركز نركز فيه على قدرة المشارك انه يقود نفسه، يقود مواهبه، يقود قدراته في مختلف المجالات. فبالتالي برنامجنا هالسنة سميناه صناع الاثر. أيوة. يركز على تنمية مهارات التفكير الإبداعي لدى المشارك، ويشون يحل المشكلات والمهارات العمل الجماعي، ونشجع فيه المشاركين على أنهم يبحثون عن حلول مبتكرة خارج الصندوق، أو مثل ما نقول out of the box.
0: نعم.
1: كلها فيها تحديات عملية تكون فردية وتكون جماعية، وهذه تعزز من وايد مهارات مثل الثقة بالنفس، وشلون يقدر يتحمل المسؤولية، وشلون يتخذ القرار كذلك. طبعا هذه المهارات احنا بالنسبة لنا نشوفها من أهم المهارات اللي يحتاجونها عيالنا في المستقبل، بغض النظر عن شنو التوجه أو شنو التخصص أو المهنة اللي ممكن يختارونها في يوم من الأيام.
0: نعم.
1: فهذا البرنامج صناع الأثر إن شاء الله راح يكون واحد من البرامج القيادية اللي راح نقدمها في النشاط الصيفي هذا
0: بمشيئة الله تعالى. يمكن أيضا هناك برنامج آخر ويعني نوع فئة أخرى من البرامج اللي تقدمونها في هذا النشاط الصيفي، وبرامج العلوم. بودنا نتعرف على يعني أبرز العلوم اللي راح يقدمها المركز للمشاركين من عيالنا الله يحفظهم، مثل ما ذكرت أستاذ عبير، يعني الفئة المستهدفة لهذا النشاط من عمر 7 سنوات لغاية 14 سنة. نعم
1: صحيح. طبعا العلوم يعني كمحور أو مجال هو ركن أساسي في مركز ناصر العلمي والتقني، وإن شاء الله هالسنة بنقدم للأطفال مجموعة متنوعة من البرامج، منها مختبر العلوم اللي فيه تجارب علمية وعملية تخليهم يستكشفون مفاهيم أساسية في الكيمياء والفيزياء، بس بطريقة طبعا ممتعة وتفاعلية. في عندنا برنامج علمي تقني، وهو برنامج سايبر رينجرز، تعرفون فيه على واحد من أهم المجالات اللي يعني بتقود المستقبل اللي هو الأمن السيبراني.
0: نعم.
1: يتعرفون على الأساسيات، يكون في تحديات challenges يحلونها

0: يعني باعتبرهم رينجرز أو خلينا نقول حراس للفضاء السبراني. جميل. ويتعلمون كذلك عن حماية المعلومات اللي هو الداتا بروتكشن بأسلوب طبعا يعني التفاعل يعتمد على التحديات والتفاعل يعني. في عندنا برامج أخرى كذلك هي عبارة عن صناعة خلينا نقول صناعة المحتوى الرقمي مثل الفرشاة الرقمية والتصوير والكتابة. في برنامج اسمه 100 Key Views نخلي المشاركين فيه يستكشفون مهاراتهم في مجال ريادة الأعمال والابتكار بحيث أن يحاولون أفكارهم الإبداعية من التصميم من تصوير من غيره من كتابة إلى مشاريع تسويقية صغيرة حقهم تفيدهم مستقبلا إن شاء الله ويعلمهم على أو خلينا نقول يدخلهم في مجال الاقتصاد بشكل مبكر
1: إن شاء الله. أيضا أستاذ عبير يمكن تركزون في نشاط هذا العام على مجموعة من الجوانب الروحانية الإنسانية وكذلك الجانب الاجتماعي من خلال عرض برنامج أو تقديم برنامج عوايدنا للدكتور أسامة بحر. حدثينا عما يقدم هذا البرنامج للناشئة وأبرز يعني الجوانب الإنسانية اللي راح يتم تغطيتها والتركيز عليها وتقديمها لأبنائنا المشاركين في البرنامج الصيفي.
0: بعد مبادرة عوايدنا هي مبادرة متميزة أو مميزة يعني عن فريق دكتور أسامة بحر نوجه له كذلك التحية من هالمنبر. وهالسنة دخلنا هالمبادرة مبادرة عوايدنا كبرنامج صيفي في عندنا في المركز لأهميته يعني الكبيرة في أنه هو يربط عيالنا بجذورهم الثقافية وهويتهم الوطنية. طبعا ما يعرف برنامج عوايدنا هو برنامج يعرف المشاركين بالعادات والقيم البحرينية والعربية الأصيلة. وإن شاء الله في هالبرنامج راح يتعلمون المشاركين فيه عن آداب المجالس والتخاطب والسلوكيات الاجتماعية الإيجابية اللي بيقدمونها إن شاء الله فريق عمل مبادرة عوايدنا دكتورة قوت عبد الله والأستاذ نضال الشوملي. إن شاء الله راح يقدمونه بأسلوب متميز قريب من عمر الطلاب وقريب من اهتمامات الجيل يعني جيلنا الجديد. الجميل في هالبرنامج إنه هو هالمرة كذلك يتناول شيء جديد على مستوى السوشيال ميديا يعني شلون المشاركين يتصرفون مسؤولية في العالم الرقمي وفي وسائل التواصل الاجتماعي. فهو يعني دي البرنامج صاير يجمع بين الأصالة ويكون معاصر كذلك يعني أكيد. باهتماماتهم ويعزز عند عيالنا إن شاء الله شعور الانتماء والهوية الوطنية والاعتزاز بها بإذن الله
1: بمشيئة الله تعالى. يعني الأمانة برامج منوعة وعديد الجوانب راح يتم تغطيتها من خلال البرامج اللي راح تقدم في برنامج أو في النشاط الصيفي في مركز ناصر العلمي والتقني. دائما ما تكون شهادتي مجروحة في هذا المركز الرائد مركز ناصر العلمي والتقني. بكل تأكيد هو مركز فقط على الجانب التعليمي, أيضا انتقل إلى الجانب التربوي وركز على تنمية الجوانب الشخصية لدى خريجين المركز والطلبة وكذلك استثمار وقتهم في فترة إجازة الصيف. أستاذ عبير, هل من رسالة أخيرة حابة توجهينها فيما يتعلق بالنشاط الصيفي لمركز ناصر العلمي والتقني في ختام هذا اللقاء؟
0: الله يحفظك أخوي عبد الرحمن. هاي يعني كلام أشكرك على كلماتك الطيبة يعني. وإحنا دائما في مركز ناصر نحرص على أن إحنا نقدم تجربة مثل ما قلت تبني شخصية المشارك أو الطفل من ناحية علمية من ناحية المهارات من ناحية القيمية كذلك. فإن شاء الله عيالنا يستفيدوا من هالتجربة أقصى استفادة ويستنسوا فيها كذلك. ونشجع أولياء الأمور على تسجيل عيالهم إن شاء الله في أنشطة مركز ناصر هالسنة وكل سنة إن شاء الله للنسخ القادمة يعني بإذن الله. ونوجه لهم التحية كذلك. شكرا أخوي عبد الرحمن.
1: الشكر موصول لك على المشاركة في برنامج صباح الخير يا بحرين الأستاذ عبير الجابري رئيسة قسم العلاقات العامة بمركز ناصر العلمي والتقني. تمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق في النشاط الصيفي لهذا العام 2026, برنامج أو النشاط الصيفي لفئة الناشئة تحت شعار انطلق. كل الشكر والتقدير لك الأستاذ عبير, سعداء بالتواصل معك ويومك سعيد إن شاء الله.

0: مستمعين، كنا معاكم في آخر لقاءات هذا الصباح في برنامج صباح الخير يا بحرين، وكان حديث ممتع للأمانة عبد الرحمن عن الدور اللي قدمه مركز ناصر العلمي في دعم الشباب ودعم الأطفال في مرحلة تنميتهم وتنمية قدراتهم في فترة الصيف. للأمانة
1: بلا شك يعني يمكن الاستثمار الأمثل لإجازة الصيف يكمن في عديد البرامج الصيفية اللي تقدمها مختلف الجهات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين بهدف الاستفادة القصوى من فترة إجازة الصيف. البرامج منوعة، برامج اجتماعية، علمية، ثقافية، رياضية كذلك،
0: تقنية
1: ويعني مواكبة للعصر وتقنيات العصر الحديث إن صح التعبير. ولعل هذا الموضوع شوق يمكن يعني يرتبط بموضوع همسة الصباح اللي بدينا فيه البرنامج، موضوع التعلم والتعلم الذاتي وتطوير القدرات الشخصية الذاتية عبر عديد الوسائل، ولعل يمكن من أبرزها الأنشطة الصيفية اللي تطور وتنمي قدرات أبنائنا في فترة الإجازة الصيفية.
0: كل تأكيد يمكن احنا قبل يمكننا صغار كان في مركز سلمان وفي يعني مدينة الشباب وفي يعني مجالات متنوعة الواحد أنه يطور نفسه في البرامج الإعلامية، في البرامج الترفيهية التعليمية، فيها الحركة، القيادة، الريادة المالية أيضا. يعني لو إحنا بنذكر هذه البرامج، هناك برامج متنوعة، ونتمنى أكيد إجازة صيفية ممتعة لأبنائنا وبناتنا، يعني عندهم فرصة أنهم يتعلمون ويطورون مهاراتهم في فترة الصيف ويستغلون الإجازة استغلال أمثل.
1: كل التوفيق والنجاح لجميع هذه الجهات اللي تسعى إلى تنظيم مجموعة متميزة من البرامج الصيفية خلال هذه الفترة. النشاط مثل ما يقولون محموم، وعديد الجهات والمؤسسات تتنافس في استقطاب وجذب أبنائنا وبناتنا إن شاء الله خلال هذه الإجازة لتطوير قدراتهم ولإثراء وقتهم بكل ما هو مفيد ونافع لهم ولمجتمعهم ولأسرهم ولوطنهم بصورة عامة.
0: وكذي مستمعين وصلنا وياكم إلى نهاية هذا البرنامج، نلقاكم بكرة بإذن الله. ولكن قبل الختام، هذه تحية فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6 والنصف حتى الآن. من الإشراف والمتابعة تحييكم الزميلة العزيزة نور عبد العزيز،
1: ومن الإشراف على المحتوى تقبلوا تحيات الزميلة عبير بن هندي،
0: ومن الإعداد هذه تحايا الزميلة مريم فقيهي.
1: كنا معكم من التقديم بكل محبة، هذه تحايا الزميلة شوق الدوسري، وأسعد بالتواصل معكم عبد الرحمن بمطيع.
0: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجنا حمد الشريان. نلقاكم بكرة في نفس الموعد، كونوا على السمع. في أمان الله،
1: إلى اللقاء.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده، كما تعتبر مملكة البحرين وتاريخها الحضاري الضارب بجذوره في القدم نموذجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات يحتذى به.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

ديرتنا من حولها بحر وفضة في ليلة قمر، صورة ما شاء الله عليها وتحفة من بد الصور. لو جمعوا حب الوطن من كل عاشق لثراه، حبي أكثر حبي أكبر وعمري وروحي فداه. ترابك يا أرض الوفاء ما يعادل در الذهب، مايك حلو فيه الشفة يروي بساتين الرطب. حبي لها حب النجوم، ليلة صحو كل السماء طلت قمر بين الغيوم، والكل يعشق موطنه خليفة العيسي.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: انتظار الهدف.
2: كل شيء بوقته، خصوصا إذا كنت ناضج وجاهز. كل شيء يجي لما تقدر ترسمه في خيالك وتقوله في كلماتك وتحسه في مشاعرك. أنت تستحق الأفضل، فتوقع حدوث الأفضل، لأن كل شيء تتوقع يصير. وتذكر قبل لا ترفع يدك للسماء عشان تطلب رغباتك وأحلامك، تأكد أول شيء أنك تستقبل بشكل جيد، تأكد أنك منسجم شعوريا مع طلبك، وتأكد أنك في حالة رغبة لا مقاومة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. لما نقول بداية الأشياء احنا نقصد التفاصيل الأولى وتجربتها، ولكن لما نقول بداية أخرى احنا نقصد بداية متجددة وناضجة أكثر وكأنها نقطة التحول في حياتنا. الشخصيات الملهمة على مر العصور من مخترعين وعلماء وفنانين وأطباء ومكتشفين، لما نتعرف على سيرتهم الذاتية بنشوف نقطة تحول غيرت مسيرة حياتهم وجعلت منهم أشخاص مهمين ومعروفين. نقطة التحول في حياة البشر أحياناً أتي صدفة وأحياناً أتي مدروسة، وفي الحالتين الاجتهاد والتميز والعمل هو الأساس. وبدايتنا الأخرى اليوم مع نقطة التحول نخلقها في حياتنا ونبتدي نعيش الحلم اللي دائماً نسعى له. إذن فإحنا في بدايتنا الأخرى اليوم نبحث عن نقطة التحول اللي تقودنا إلى النجاح. يقول المختصين في علم النفس أن سبب نجاح بعض الأشخاص أكثر من غيرهم مرتبط في قانون السبب والتأثير، وبمعنى آخر من زرع حصد. ونفس هذا القانون أطلق عليه عالم الفيزياء إسحاق نيوتن بقانون الفعل ورد الفعل. هذه المفاهيم كلها وهذه القوانين تلخص أكثر من 2000 عام من التطور في الطب والمعرفة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال وكافة المجالات. فكان هناك اجتهاد متكرر وخفاقات كثيرة إلى الوصول إلى النقطة الفارقة، نقطة التحول.
6: في النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
7: هيا يا إديسون، هذه المرة فشلنا في الاختراع، ولكن يجب أن نكرر المحاولة مجددا. أن تكون هناك قطعة صغيرة وموصلة بالكهرباء ومضيئة هو الاختراع الذي سيحدث ثورة في عالم الاختراعات. حسنا، هيا، وهذه بداية أخرى. أتمنى أن أنجح في هذه المرة. نحتاج إلى هذا المركب وهذا أيضا. هذه الخطوة هي سبب الفشل في المرة الماضية، إذن سيتم استبعادها. وهذا العنصر الكيميائي مهم أيضا. هيا يا أديسون.
8: أجل، لقد تحقق الحلم، وبعد عناء طويل نجح الاختراع. نجح المصباح الكهربائي والذي سيضيء عتمة الليل وينشر الضياء في كافة الأرجاء.
2: استغلال وجودنا في الحياة مهم، وكل شخص عنده شغف وحلم يسعى إلى أن يحققه ويوصل له، والكل ينتظر نقطة التحول اللي بتغير مجرى الحياة وتجعلها أفضل. وفي حياة كل شخص أكيد هناك العديد من نقاط التحول اللي غيرت الحال للأفضل وتركت بصمة ما ينساها. ومن خلال الاستطلاع التالي بنتعرف

0: تعرف على بعض المواقف ونقاط التحول اللي تعرضوا لها بعض الأشخاص وغيرت حالهم.
1: أنا لوم العزيمة والإصرار كان حياتي يمكن توقفت عند سنة 1999، وأبان متخرج من المرحلة الثانوية. كنت وقتها فقدت النسبة الأكبر من بصاري اللي ما عدت أعرف هل أنا مبصر والله ضرير، والمستقبل صار ظلمة في عيني. لكن لله الحمد والمنة، عقب ما تعرفت على جمعية صداقة المكفوفين وانضميت لها، عرفت أن الحياة بعدها وردية، وصارت عندي عزيمة وإرادة أن أنا أكون شأن آخر بهويتي الجديدة.
2: نقطة التحول في حياتي كانت في اللحظة اللي قررت فيها أغير تخصصي من كلية العلوم لكلية الآداب، ودخلت التخصص اللي أنا كنت من البداية راغبة فيه، والحمد لله اليوم أنا موجودة في المكان اللي أنا أحبه.
3: في حياة كل شخص بالنسبة لنقطة التحول في الغالب يكون موقف جدا كبير جدا أثر فيه، ونقطة التحول في حياتي هي لما تخرجت واستلمت شهادتي الجامعية. فعلا بدأت حياة جديدة، تغيرت حياتي السابقة وصرت مقبل على الوظيفة.
4: كنت وايد مريضة بسبب السمنة المفرطة، ما كنت أفتكر شنو أكل وما أفتكر في شيء، فهذي سبب لي بعد أمراض، سبب لي يعني ارتفع علي السكر، ارتفع علي حتى الضغط. فيوم رحت المستشفى قال لي الدكتور لازم انت يعني تغيري من نمط حياتك، فأنا غيرت من نمط حياتي بحيث ان دخلت او اشتركت في جيم، وحتى انا قمت اراعي الاكل، يعني مو باي شيء اكله، اشوف السعرات الحرارية. فالحين سويت لي نمط حياة جديد. المرض اللي صادني السمنة المفرطة هما يعني نقطة التحول في حياتي، والله يحفظ الجميع.
0: بدايتنا الأخرى اللي نسعى إلى الوصول لها اليوم هي البداية مع خلق نقطة التحول ونقطة التغيير في حياتنا، واللي تأتي بالجد والاجتهاد والعمل والإيمان بأننا قادرين على الإنجاز والتطور. والأهم أن نجعل من جميع المواقف الإيجابية والسلبية في حياتنا كالمحطات اللي تساعدنا على التغيير للأفضل. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر. استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال. مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري. إخراج أمين إسماعيل.
5: عيني رأت بلادين ما شافت مثل البحرين، ما لي صبر في الغربة عنها ولا لي قلبين، حس الوطن في نفسي يشهد لي يومي وأمسي، ساكن بصوتي وهمسي باين بوسط العينين، حبها دهر في قلبي نور حياتي ودربي، ديرتي جمالها يسبي قلوب كل محبين، غالي وعزيز بلادي داري ودار أولادي، ردد وقول يا حادي عاشت بلادي البحرين. خليفة العيسى.
6: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق

0: التكامل المجتمعي. أما الوساطة المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصل

0: تتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستوقف.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أعزائي المستمعين، نرحب بكم اليوم في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية، وإحنا اليوم بنتكلم عن نطرح سؤال حقيقة، نتكلم إذا أنا عندي فريزر مجمد ومبرد ثلاجة، شو يصير لو انقطع التيار الكهربائي عن البيت؟ شو نسوي في الأكل؟ شلون نتصرف؟ هذه مشكلة ما تنتهي، دائما بشكل دائم يعني شئنا أم أبينا، بأخطاء بمشاكل تصير ساعات، حتى مشاكل في البيت، شنو اللي ممكن نسويه في البيت إذا انقطع التيار الكهربائي؟ هذا سؤال نحاول أن نجيب عنه اليوم من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. طيب، قبل نتحدث عن شو نسوي حقيقة، أنا يعني بحط نقاط، 10 نقاط أبى أتكلم فيها قبل أقول لك شو تسوي. إذا أنت تأكدت من أن هذه النقاط صحيحة سليمة، أنت متأكد منها، فعلى الأقل أنت نوعا ما في المكان الصح وما عندك أخطاء كثيرة. أول شيء، تأكد من درجة حرارة الثلاجة والفريزر. دائما الثلاجة خلها عندك درجة حرارتها ما بين 0 و5 درجات مئوية، ولا تخلي الثلاجة تزيد، لأن إن زادت فهذه يعتبر هناك خطأ، مشكلة في الثلاجة، يعني إذا كثرت 7 درجات مئوية. الفريزر أقل من 0، يعني توصل لنص ناقص أو تحت 0، 25 تحت 0 أو 18 تحت 0. تأكد دائما يكون في الثلاجة هذا، يعني هذه الدرجة. وإذا ما قدرت، عادة الثلاجات تتي عليها نجوم، بعض الثلاجات زمان كانت تتي عليها نجوم، نجمة واحدة، فهي دليل أن درجة حرارة المجمد ناقص 6، نجمتين ناقص 12، 3 نجوم ناقص 18، وكذي. إذا قدرت أن أنت تحصل هذه، يعني دائما دائما دائما تأكد من حرارة الثلاجة، لأن هي اللي تنظم لك الموضوع. طيب، إذا أنا أبى أتأكد أكثر، دائما يفضل بعد رقم 2 أن يكون في الثلاجة على الأقل ترمومتر وثيرموستات. ترمومتر اللي نسميه مقياس الحرارة، والثيرموستات الضابط الحرارة. الترمومتر يعطيك على الأقل مؤشر كم درجة الحرارة اللي أنت تتكلم عنها، الثلاجة كم درجة حرارتها، والترمومستات على الأقل يضبط لك إذا الحرارة أقل ولا أكثر وأنت تتحرك من خلالها. رقم 3، تأكد من الباب، باب الثلاجة، تأكد من المغناطيس باب الثلاجة تحديدا، من مغناطيس باب الثلاجة، إذا شفته بدأ يلين حاول تغير المغناطيس، لأن هذا المغناطيس يثبت لك الباب، يخلي الباب دائما مسكوك، وبالتالي في يعني ما في هواء بارد يطلع ولا في هواء ساخن إيدش. رقم 4، حط الثلاجة عادة في البيت، إذا حطيت الثلاجة في البيت عادة حطها في مكان جيد التهوية، يعني لا تحطها في مخزن والصك المخزن بحيث أنه ما في نفس في المخزن، لا، على الأقل حطها في مخزن في تيارات هوائية رايحة، تيارات هوائية مو بيطق عليها مطر، لا، أنا ما أقصد كذي، أقصد أنه على الأقل يكون في مساحة في هواء يدش على الثلاجة علشان يبرد الثلاجة. وفي نفس الوقت حاول تبعدها عن الجدار، يعني إذا كنا نتكلم عن جدار الخلفي ولا جدار يمين يسار، على الأقل ابعدها في حوالي 25 سنتيمتر عشان بس الهواء يلف على الثلاجة وتصير الثلاجة باردة. رقم 5، لا تحط الثلاجة تحت الشمس مباشرة، لأن هذه تسبب لك مشكلة، الشمس تسبب لك مشكلة، ولا تحطها في مكان دائم الرطوبة، لا تحطها في مكان دائم الرطوبة، دائما خلي الثلاجة في مكان فيه تهوية وجاف علشان ما يصير عندك أعفان، ما يصير عندك

طالما يصير عندك مشاكل. رقم 6 دائما تأكد ان الثلاجة او الفريزر صاحي ما في مشاكل، اسمع الصوت شوف طبيعي ما في حلة صدى على الثلاجة المغناطيس، كل هذه تأكد. تأكد يا أخي حتى من الترمومتر، تأكد شغال الترمومتر مو بشغال، تأكد الترموستات شغال ولا مو شغال، لا تهمل الثلاجة وبعدين تقول ما شنو وما صار ولا صار. رقم 7 دائما احفظ يكون عندك قوالب ثلج او مكعبات ثلج، مكعبات او قوالب ثلج باستمرار يكون عندك في البيت موجود، على اساس ولا سمح الله انقطعت الكهرباء كان عندك ثلج على الاقل ممكن يغطي. او في بعض الاماكن ممكن يحطون الثلج الجاف. الثلج الجاف شنو؟ الثلج الجاف عباره عن ثلج من ثاني اكسيد الكربون، بتكلم عنه بعد شوي، بلمح له بشكل سريع بس خلوني اخلص النقاط العشره قبل وبعدين نتكلم عن الثلج الجاف. اذا هذه رقم 7. رقم 8 الثلاجه لا تعبيها وايد، الثلاجة مو بالفريزر، الثلاجة لا تعبيها وايد وتكدس الأكل فيها بحيث أنه يصعب على الثلاجة نفسها أنه تبرد. الفريزر ما عندك مشكلة نوعا ما، لأن حتى التكتل الثلج بيفيدك إذا انقطعت الكهرباء. من كذي دائما شي نقول إذا عشان ما يصير التكتل لازم تعرف شنو الأكل اللي ممكن ينحط في الثلاجة وشنو الأكل اللي ما ينحط في الثلاجة. يعني في أشياء أصلا ما تنحط في الثلاجة وحنحطها في الثلاجة، يعني أنا ممكن أحط لي معكرونة في الثلاجة، معكرونة جافة في الثلاجة، ممكن أحطها بدل أحطها في الثلاجة أحطها في الرف في المطبخ ما عندي مشكلة، طيب أحطها في الثلاجة إيش حقه؟ هذه الأمور لازم أنا أعرف يعني شلون أرتب وشو أحط في الثلاجة وشنو ما أحط في الثلاجة. هني طبعاً هذه يقودنا إلى أن نعرف الطرق المثلى في الثلاجة والطرق المثلى للتعامل مع الفريزر، للتعامل مع الأكل، وين نحط ذي وين نحط ذي، وشلون نوزع الأكل باستمرار. لازم نعرف وين نرتب الأكل وشلون نرتب الأكل. طيب الحين نيجي حق موضوع إذا انقطع التيار الكهربائي، شلون أنا أتجنب أن أكلي يتلف؟ وهذه هو المشكلة الأكبر. خلونا نتكلم عن الفريزر قبل، لأن الفريزر أعتقد هو الأهم، لأن كلنا نخاف أن الأكل المجمد اللحم ولا الدياي ولا السمك أنه يذوب وبعدين نتورط به ما نعرف شلون نتصرف. أول ما تنقطع الكهرباء تأكد من كمية الأكل اللي موجودة في الفريزر، هل هي كمية وايد ولا كمية قليلة؟ الأكل مجمد إذا كان وايد ما عندك مشكلة، لأن التجميد ممكن يتم فترة طويلة، بنتكلم عن الفترات بعد شوي. التجميد اللي في الأكل نفسه يحافظ على الفريزر إنه يكون مجمد أكثر. إذا كان وايد معبأ ما عندك مشكلة، إذا كان نص، إذا كان أقل من النص، هاي كلها لازم تعرف. إذا كان كامل مليان ما عندك مشكلة، على الأقل لفترة معينة لمدة حتى يوم بعدين بتكلم فيها ما عندك مشكلة. إذا كان نص أو أقل من النص حاول كل الأكل تجيبه في جهة واحدة، الأكل المجمد كله يجيبه في جهة، خلي التكتل الأكل المجمد مع بعض علشان كل يعني كل قطعة تحافظ على برودة القطعة الثانية. إذا كان مثل ما قلنا الأكل مجمد ممكن في الشتاء يتم الأكل مجمد مدة يومين، في الصيف أقل تقريبا يوم حتى أقل من يوم، هذه لازم نحطها في بالنا. إذا كان نص مجمد نص مليان فلا تحط أكثر من يوم. طبعا خلال الفترة ذي لازم يكون الفريزر مسكوك ومسكوك وايد بحيث ان يعني يتم محافظ على البرودة اللي داخل، وتأكد مرة ثانية من المغناطيس اللي تكلمنا فيه، ولا تفتح الفريزر إلا للضرورة، لا تفتح الفريزر إلا للضرورة. إذا مو كل ساعة تروح تبطل وما لك شغل تتأكد والله بتأكد إذا الأكل ذاب ولا ما ذاب، كل 10 دقائق ربع ساعة رايح لا لا، حاول تكون شوي عقلاني. طيب إذا زادت الفترة الزمنية تأكد من الترمومتر، إذا بدأت الترمومتر ينقص، يعني إذا كان مثلا ناقص 20 صار ناقص 18 صار ناقص 15، تأكد من هذا الموضوع. ليش صفر؟ أنت نوعا ما في السيف سايد، في مكانك الصح. ليش صفر؟ إذا بدأت تزيد عن الصفر، بدأت ترتفع عن الصفر، تأكد من تهيس المادة الغذائية كلين. إذا عندك قوالب الثلج الآن استخدمها، قوالب الثلج إذا عندك جاهزة وموجودة في مثلا فريزر ثاني، في مجمد ثاني، في مكان ثاني، أو تروح تشتري ما عندك مشكلة، فقوم اخذ هذا الثلج وحطه على الأكل علشان ما يسيح. أرجع هني على نقطة الثلج الجاف اللي قلتها مساعة، الثلج الجاف هو ثلج يصنعونه من تجميد ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون، يجمدونه يصير ثلج، هذا زين، ودرجة حرارته توصل إلى ناقص 78 درجة مئوية.

قوية وايد زين، ولكن طبعا التعامل معاه لازم يكون بمحاذير، لازم ألبس قفاز يعني، لأنه ممكن يحرق اليد، ممكن يحرق أي جسم ممكن يجيسه، لازم يكون هناك قفاز، لازم يكون هناك محاذير، ما تعامل معاه باليد المجردة، فهذه ضروري ولازم أنا أفهمها. طيب الآن بعض الأطعمة بدأت تذوب، زارت الفترة الزمنية بدأت الأطعمة تذوب، أرجع مرة ثانية قلنا حطين الثلج بعد ما فاد، طولت المدة، صرنا نطالع، إذا بطلت وشيكت إنه بعد فعلا بدأت الأغذية تذوب، بعد مرة ثانية تلمسها تشوفها لوين بدأت تذوب، هل لا زالت فيها كتل ثلجية ما فيها كتل ثلجية، يعني ممكن الأغذية المجمدة ممكن تتم ترى وايد فترة أطول، فترات الزمن المتاحة لها للتجميد فترات طويلة جدا. لكن هني أنواع، هني نأتي إلى أنواع الأغذية، يعني نتكلم عن اللحم ولا نتكلم عن خضرة ولا نتكلم عن ما أدري شنو، لكل حالة شيء معين نتكلم عنها. بما أن هناك بلورات لا زالت، بما أن إحنا لازلنا حول الصفر ما نخاف أكثر من كذي، يعني على الأقل نتأكد أن الموضوع ماشي زين. طيب إذا هني الآن بدأت تسيح ولكن ظل التجميد موجود، رجعت الكهرباء؟ إذا ما رجعت الكهرباء لها طريقة، وإذا رجعت لها طريقة، إذا رجعت الكهرباء ولازال التجميد مثل ما هو، لازالت الدياي مثل ما هي مجمدة، لازال اللحمة مثل ما هي مجمدة نوعا ما أو على الأقل، فأنا أقدر أرجعها، يعني إذا لازلنا في درجة حرارة الصفر بهذا الحول. ومرة ثانية أكرر، مو في المطاعم، في البيوت بس، الكلام للبيوت بس مو للمطاعم، المطاعم تختلف إجراءاتها وطرقها والأشياء ذي. في البيت إذا كنا نتكلم عن البيت، فإذا ما زال الأكل نص سايح جزء منه سايح ولكن لا زال بارد، أقدر أجمده مرة ثانية، ما في خوف من الموضوع. طيب لكن إذا ساحت تماما، خاصة الأغذية سريعة التلف مثل اللحم والدياي والسمك وكذا، هناك أسلوب واحد أو يعني أسلوب آخر نقدر نتعامل به، نقدر نطبخها نفوحها على الأقل، يعني أنا أقدر الكمية إيش كثر عندي، وايد الكمية، بعض الأحيان أتخلص منها يعني خسارة، وبعض الأحيان لا، فأنا ممكن في الحالة ذي أطبخها أفوحها زين، على الأقل تعطيني يومين ثلاثة رفق أنا أقدر أستخدم المادة الغذائية ذي. عقب ما أطبخها في طريقة أخرى ممكن أنا أجمدها مرة ثانية إذا حبينا، طبعا هذه لها طريقة إحنا تكلمنا عنها سابقا، يعني إذا جمدناها تعتبر مادة غذائية مجمدة، وهذه طريقة ما قلناها. إذا مو من النوعية السريعة التلف فما عندي مشكلة إن يعني أعيد تجميدها، إحنا نتكلم عن المواد الغذائية سريعة التلف. طيب هذا بالنسبة حق الفريزر. بالنسبة حق الثلاجة، الثلاجة نوعا ما تختلف في العملية، الفريزر لأن في ثلج، كتل ثلج أنا أقدر أستخدمها، أقدر أعتمد عليها، ما عندي مشكلة في الموضوع. الثلاجة تختلف شوي، أصلا درجة حرارة الثلاجة مثل ما قلنا من الصفر إلى الخمسة إلى السبع درجات مئوية، فالمادة الغذائية هني تكون معرضة أكثر، خاصة المواد الغذائية سريعة التلف أكثر عرضة للتلف في الثلاجة من الفريزر. اولا احنا نقدر نخلي الاكل في الثلاجه ايا كان الى 4 ساعات 5 ساعات فقط، ما نقدر نخليه اكثر من كذي اذا ما بطلنا باب الثلاجه، اذا رايحين ويجين نبطل باب الثلاجه لا، الفتره الزمنيه تقل، لان هناك معادله ما بين البروده وفتره الزمنيه، كل ما بطل باب الثلاجه صق باب الثلاجه يصير عندي ضغط منخفض وضغط مرتفع، الهواء الحار يدش داخل الثلاجه والهواء البارد يطلع من الثلاجه، فهني اعفس الثلاجه واخلي الثلاجه مشكله. خلال الفترة ذي لازم أتأكد من الترمومتر بين فترة وفترة، مو كل 5 دقائق، بين فترة فترة، عقب 3 ساعات عقب 4 ساعات أتأكد من الترمومتر. لما الكهرباء ترجع مرة ثانية، إذا كان مقياس درجة الحرارة ما زلنا في الثلاجة 4 درجات مئوية، لازلنا في نطاق من الصفر إلى 4 درجات مئوية، لازالت الثلاجة، لازال الأكل سليم. إذا ارتفعت فوق 10 درجات مئوية لا، الأغذية سريعة التلف أقدر أتخلص منها ولا أشوف لها حل، والأغذية البطيئة التلف التي تكلمنا عنها إذا كان في معكرونة ساعات نحط معكرونة، ساعات نحط بهارات، ساعات نحط مرشين، وهذه ما عندي مشكلة فيه، يعني أنا هذه يعني حتى لو أحطها في رف المطبخ ما عندي مشكلة، فما بالك إذا أنا حطيتها. طيب إذا ما عندي ترمومتر في الثلاجة شو أسوي؟ أنا أقدر أتأكد من المادة الغذائية، احنا نتكلم بعد أكرر نتكلم عن المواد الغذائية سريعة التلف مو أي مادة غذائية، أتأكد من المادة ريحتها
تكلمنا احنا عن فساد الأغذية وشفنا شلون يفسد الغذاء وشفنا

0: نقلنا الريحة، الطعم، الطعم لا الذوق، بس الريحة، المظهر لا الذوق، الأكل تقول أنا بشوفه سليم ولا مسليم. في حبات ثلج، المادة الغذائية باردة، تعتقد أن يعني المادة سليمة، إذا تعتقد أنها هي سليمة ولا زالت باردة كلش فما عندك مشكلة في أي شيء. إذا حسيت أن المادة الغذائية تالفة، خاصة اللحوم بمختلف أنواعها، البيض بمختلف أنواعها، بقايا الأكل المطبوخ بمختلف أنواعها، تخلص منها، تخلص منها، لا تخليها، لأن هذه ممكن تسبب لك تسمم غذائي تكلمنا عنه وتسبب لك مشاكل. ما يسوى المبلغ اللي أنت تحطه فيه، صج يمكن خسارة وخسارة مادية، ولكن الخسارة الصحة أكبر من الخسارة المادية. بشكل عام الأغذية بطيئة التلف، طبعا الأجبان مختلف أنواعها ما عندك مشكلة، الزبدة، السمن، معلبات، الكاتشب، الزيتون، الخبز، الكيك، الفاكهة، الأعشاب مثل ما قلنا، البهارات، هذه كلها بطيئة التلف وممكن ما عندك مشكلة. عموما أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقيكم باكر في حلقة جديدة، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءا بكيف تكون مستعدا، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
1: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، فجأة حسيت الخطوط في جبهتي وايد زادت وأنا أتكلم، وأنا بس عمري 22 سنة، هل ممكن أنا كشاب إن أنا أسوي بوتكس؟
3: أهلاً فيك يا أحمد وشكراً على السؤال الحلو. طبعاً الإجراءات التجميلية أساساً هي إجراءات طبية، إحنا نسميها تجميلية، لكنها إجراء طبي لا يفرق بين ذكر أو أنثى، ما يفرق أنت مرأة أو ريال، الكل يقدر يسوي هذا الإجراء. أهم شيء تكون فوق 18 سنة، يعني شخص بالغ، ما ينفع تسوي إذا أنت أصغر من 18 سنة. العامل الثاني المهم إنه ما تكون عندك أي أمراض مزمنة مناعية نفس الذئبة الحمراء لا سمح الله أو التصلب المتعدد. ما عدا ذلك أي شخص يقدر يسوي الإجراء التجميلي. حقيقة في الخمس سنوات الأخيرة بدأت العيادات الجلدية والتجميلية زباينها يكونون من الجنسين الذكر والأنثى. قبل 20 سنة قبل كانوا فقط الحريم هم اللي يزورون ويسوون هذه الإجراءات. أهم شيء يكون هناك هدف مقنع للإجراء وطبيبك يفهم خصوصيتك كرجل، يعني طريقة حقن المراجع الذكر تختلف عن حقننا للمراجعة البنت، لأن هناك مناطق أخرى وكميات أخرى تحافظ على خصوصية وجهك وتعطيك نتيجة مرغوبة بتخفيف التجاعيد بدون ما نغيرك من أحمد إلى وجه شخص ثاني. فتأكد من طريقة الحقن الصحيحة عن طبيب فاهم هذه النقطة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: 挖了一遍。
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. في برنامجنا هذه نتناول اللهجة كحالة من حالات التخاطب، واللهجة ابتكار إنساني موجودة من زمان وعن كافة الشعوب. دائما هناك عدة مستويات للغة عن شعوب العالم: لغة للتخاطب اليومي ولغة للأدب. وإحنا عندنا اللغة العربية العظيمة، هي لغة الإرث الثقافي العربي كله، من شعر ونثر جاء باللغة العربية. أما لغات العامة فهي لغاتهم التي يمارسون الحياة بوسطتها، وأيضا لها أداب، وأدبها يمتاز بميزات قد لا تتواجد في الأدب الفني، منها الصدق في التعبير والبعد عن التصاوير والزخرف القولي. والأدب الشعبي البحريني جاء على شكل نثر وعلى شكل قصة وعلى شكل شعر وعلى شكل غنية مجهولة المؤلف، وأخذت أشكال عدة. حاولنا تتبع هذا الإبداع الشعبي الذي جاء بهذه اللهجة، وجمعنا ما توصلنا إليه في معجم سميناه معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وقسمناه إلى صفحات، وينا نستعرض معكم صفحات هذا المعجم. وعندنا عنوان يقول أمثال مقارنة. مستمع الكريم، في هذه الصفحة نتناول المثل البحريني الذي هو تعبير جميل جدا من ابتكار العامة، ونحاول أن نسافر شوي في الدول العربية ونجد بعض الأمثال المشابهة، ونعمل نوع من المقارنة حتى نطلع يعني فائدة المتعة الأدبية حق أخي العزيز المستمع الكريم. من تعابيرنا الجميل تعبير يقول فلان زيبق. الزئبق هو يعني بالرغم من أنه سائل، ولكن يصنف بأنه معدن الزئبق، ويمتاز بأنه ثقيل جدا. فالزيبق وايد ثقيل، أثقل من الرصاص. لما تقول زيبق معناها أنت تطلق صفة على هذا الشخص الذي أمامك بأنه ثقيل الظل. طبعا المفردة الأخرى ثجيل طينه وخفيف طينه، الشخص المرح المقبول المهضوم تقول عنه خفيف طينه. أما الوطب

تقول عنه ثجيل طينة، وأحيانا إذا كثرت تقول زيبق. وهناك قول للإمام الشافعي رضي الله عنه، قيل له: هل يمرض الروح أو هل تمرض الروح؟ قال: نعم، من ظل الثقلاء. يعني كان يكره الثقلاء أيضا. العرب تقول أثقل من أحد. في الكويت والجزيرة العربية يقولون أثقل من يبل أحد، وأثقل من يبل في العراق يقولون. في تونس شوف المثل الطريف ذي، يقول لك: الأرض اشتكت لخالقها وقالت له: يا نعم الوكيل، جبالك الرواسي ولا عبدك الثقيل. يعني الأرض نفسها اشتكت حق الخالق جل وعلا وقالت له: يا نعم الوكيل، جبالك الرواسي ولا عبدك الثقيل. ويقول الشاعر: هذا فتى أثقل من أحد، يصبح من يلقاه في جهدي، علامة البغض على وجهه بينة مذ كان في المهدي، لو دخل النار طفى حرها ومات فيها من البرد. هذا الثقيل. وأيضا يقولون أثقل من رصاص. وقال شاعر: فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا. في سوريا يقولون الثقيل إذا وما بل الشمس بالعمى، وإذا داس بالشرق وصل القرب بالسماء. لا حول ولا قوة. الجنزير والطوق ولا القعدة مع قليل الذوق. هذه كل الأقاويل قيلت في الشخص الثقيل في شتى الأقطار العربية. في تعبير نقول احنا في الذلفة، في الذلفة، يعني لما يغادر واحد مغادرته فرح لك، أما شخص عزيز طبعا يغادرك تقول له في وداعة الله وفي حفظ الله، أما هذا الثاني تقول له في الذلفة عساها روحه بلا رده. روحه بلا رجعه أو روحه بلا رده في الكويت وفي العراق وفي السعودية وفي كل مكان في الوطن العربي يقولون روحه بلا رده. في اليمن يقولون لا رجعت ولا رجع الحمار، ومأخوذ من بيت من الشعر العربي الفصيح يقول: ذهب الحمار بأم عمرا فلا رجعت ولا رجع الحمار. في مثل عربي يقول، أورده الميداني في كتابه مجمع الأمثال، يقول: رضا الناس غاية لا تدرك. رضا الناس غاية لا تدرك. وفي العراق يقولون رضا الناس محال. وفي سوريا يقولون رضا الناس من المحال. الواقع يستحيل على الإنسان أن يرضي الناس، لأن الناس مشارب وأهواء. واحد يعجب الأبيض، واحد يعجب الخضر، واحد يعجب الأكل، واحد يعجب الحر، واحد يعجب البرد، وهكذا. وفي هذا السياق نذكر قصة لجحا. يقول كان جحا مع ولده يبون يروحون السوق، فقام الولد قال حق جحا، قال: يبا انت اركب على الحمار وخلني انا امشيك، انت ريال العود. قام جحا ركب على الحمار وخلى ولده الصغير يمشي قدام الحمار. فلما مروا على جماعة من الناس قالوا: شوفوا هذا الريال قليل الذوق، مخلي الطفل يمشي وهو راكب على الحمار. فقام جحا قال حق ولده: ما قلت لك يبا تعال انت ركب. قام ركب الولد وقام جحا يمشي مع الحمار. مروا على جماعة قام واحد منهم قال: شوف هذا الولد قليل الذوق الشاب النشيط مخلي الشايب يمشي وهو راكب على الحمار. فقام الولد قال: يبا أنا ما قلت لك، لكن تدري العملية بسيطة، خل نركب اثنيننا على الحمار وانتهت السالفة. فركبوا على الحمار ومشوا ومشوا ومشوا، وبعد فترة

واحد قال يا اللي ما تستحون ولا تخيلون، هذه بهيم، هذه الله خالقه، هذه تاخذون فيه اجر، شلون اثنيناكم راكبين على الابيم المسكين ما تستحون انتو؟ فقالوا احين اخر حل ان نخلي الحمار ونمشي بروحنا، واحد عن يمينه واحد عن يساره. فقاموا يمشون ويارين الحمار وراهم. مروا على جماعة قالوا في بعد مغفلين أكثر من الاثنين ذيلة يمشون على ريولهم في هالشمس في هالحار ومخلين الحمار خالي. فقام جحا أخذ الحمار وهده وقال حق ولدي بحفظ مني هالكلمتين: رضا الناس غاية لا تدرك، يستحيل أن ترضي الناس.

0: عندنا عنوان يقول مفردات منتقاة من اللهجة. عندنا مفردة قصمل ومقصمل وقصمول، هذه احنا قلنا حرف القه، ما تحدثنا في حلقة كاملة عن حرف القه وقلنا هذا الحرف نتحدث به لكن لا نستطيع أن نكتبه، لأن لغة قريش التي نزل القرآن الكريم بها ما كانوا يستعملون حرف القه، بينما بعض الشعوب العربية كالقبائل القحطانية كان عندها حرف القه وعندها أيضا حروف ثانية عند غيرهم ما مش، فظلت هذه الحروف اللهجة. مقصمل، ثوب الريال مقصمل يعني قصير، ثوبك مقصمل شوي بمعنى ثوب قصير. وفي الفصحى قصمل الشيء يعني كسره وقطعه، وفلان قصمل عنق فلان يعني دق عنقه، إذن قصمل كسره وقطعه. مقصمل يعني مقصر، مقصر إذن أو مقطع. فقد تكون المفردة الشعبية يعني مثل ما قلنا نحت من الفصحى. وبعد يقول لك قصمل الرجل إذا قارب الخطى، يعني إذا يمشي وخطواته متقاربة ما يمدري له، فيقول لك قصمل الرجل. والقصمول نطلقها على قصن الشجرة الصغير، يعني مو بالقصن العود، العود مو بقصمول، فقد يكون لأن قطعته، قطعت القصن فقصملته، احنا قلنا قصمله يعني قطعه، فالشيء المقطوع قصمول أو مقصمل، فأطلقنا على هذه القطعة من الشجرة أو قطعة القصن هذه أطلقنا عليها قصمول، من لأن قصناها أو قصملناها. المفردة اللي عقبها قط، الواقع نقول قط الشيء في البحر يعني أرمي، هذه المفردة ما دمونيوية، قطوني برع يعني رموني برع، وقط هذه في الأخمام طبعا معروف قط بمعنى يرمي. قطة في العربية بمعنى قطع الشيء الصلب، يعني قط الحديد بالحديد، يعني ما يقولون قط الخشب بالفأس، لا قطعه، أما قط بالقاف والطاء فقط بمعنى قطع الشيء الصلب. أعزائي المستمعين الوقت أدركنا، ولنا عودة إن شاء الله في حلقة جديدة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون

0: الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة. تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك. مع تحيات وزارة الداخلية.
1: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناءً على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: أهم ركن من أركان الدولة هو الشعب، واحترام حقوقه وحرياته هو سر نجاح كل دولة. هذه المبدأ من أسمى مبادئ البحرين، من خلال انضمامها للاتفاقيات الدولية وإنشاء المؤسسات الحقوقية المحلية المستقلة وتطوير القوانين والأنظمة الأمنية والقضائية بما يتوافق مع المعايير العالمية.

0: عندانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: أعزائنا أهلا بكم مع حكاية الحب.
1: دخلت بثينة على عبد الملك بن مروان فقال لها: والله يا بثينة ما أرى فيك شيئا مما كان يقول جميل. قالت:
0: يا أمير المؤمنين، إنه كان يرنو إلي بعينين ليستا في رأسك. قال:
1: وكيف صادفته في عفته؟ قالت:
0: كما وصف نفسه حيث يقول.

لا والذي تسجد الجباه له، ما لي بما دون ثوبها خبر، ولا بفيها ولا هممت به، ما كان إلا الحديث والنظر.

0: أعزائنا، جاء في مختار الصحاح للرازي في تعريفه للغرام أنه الشر الدائم والعذاب، وقوله تعالى إن عذابها كان غراما، قال أبو عبيدة أي هلاكا وإلزاما لهم. قال ومنه رجل مهرم بحب النساء، والغرام الولوع، وقد أغرم بالشيء أي أولع به، وهناك حالات متعددة
1: ومتباينة ومتباعدة لقصص من الغرام بها أولئك الذين ذكرهم التاريخ بأسمائهم الكبيرة، سواء في الفكر أو السياسة أو الفن، فكانت علامة من علامات الدراسة والتحليل لقربها من حالتنا الغرامية أو لبعدها، فهي لهذا أو ذاك جديرة بالتحليل النفسي لاستخلاص العبر.

0: وفي كل ذلك يمكن القول إن جوهر الغرام لم يتبدل. كان هناك رجال ونساء عرفوا كيف يغرمون بكل قواهم، وكيف يرضون باستمرار الغرام، وكيف يخلصون فيه، وكيف يحتملون عذاباته. ومع أنهم كانوا قلة، فإن هذه القلة احتفظت بالمشعل المقدس، وهي التي خلدت في قلوبنا حتى اليوم.
1: نحن نغرم بالشيء بسبب حرماننا منه أو لعدم استطاعتنا الوصول إليه، فحين ندنو منه نتمسك به، نعطيه ذاتنا أو نجافيه. وكما ذهب بعض علماء النفس مثل جونز ويكلين وغيرهما، فإن كل نوع من أنواع الحرمان وكل عائق يعرقل إرضاء اندفاعيا يقود أو يمكن أن يقود إلى زيادة حدة الشعور بالذنب.
0: أما فرويد فيعتقد بأن هؤلاء يبالغون في التقليل من شأن السعب. النظرية عندما يطبقون هذا المبدأ على الاندفاعات العدوانية وحدها ولا يجدون أدلة كثيرة تناقض هذه الفرضية.
1: كيف نفسر تفسيرا حركيا واقتصاديا ينشأ تقوية للشعور بالذنب حيثما يوجد مطلب عشقي لم يفز بالرضا؟

0: يرى فرويد أن ذلك لا يبدو ممكناً إلا بواسطة المداورة التالية، أن الحيلولة دون الإرضاء العشقي تقود إلى بعض عدوانية ضد الشخص الذي يمنع هذا الإرضاء، ولا بد من زجر هذه العدوانية بدورها.
1: ولكن عندما تزجر هذه العدوانية وتحول إلى الأنا العليا، فإن العدوانية وحدها هي التي تنقلب شعوراً بالذنب.
0: ويمكن توضيح ذلك بصورة أبسط وأعمق عدداً كبيراً من أساليب النمو النفسية. إذا نحن قصرنا اكتشافات التحليل النفسي المتصلة بالشعور بالذنب على صدور هذا الشعور عن اندفاعات عدوانية وحسب.

0: ما من شيء في ذواتنا أكثر ثبوتا بصورة سوية من شعورنا بذاتنا من أنا الخاصة، فإن هذه الأنا تبدو لنا مستقلة وواحدة ومتميزة تماما عن كل ما عداها. ولكن أن تكون هذه الظاهرة خادعة وأن تخرق الأنا على العكس.
1: كل حد دقيق وتستطيل في كيان مجرد آخر لا شعوري نسميه الذات، وهي لا تصلح إلا مظهرا له. فهذا ما تعلمنا إياه بحوث التحليل النفسي أول ما تعلمنا.
0: ومن ناحية أخرى أننا نرقب أيضا إيضاحات كثيرة أخرى عن الصلات التي تربط الأنا بالذات، ولكننا إذا نظرنا إلى الأنا من خارج على الأقل بدا لنا أنها تتضمن حدودا جلية ودقيقة.

0: وعدت بثينة جميلا أن يلتقيا في بعض المواضع، فأتى لوعدها، وجاء عربي يستضيف القوم فأنزلوه، فقال لهم:
1: لقد رأيت في بطن هذا الوادي 3 نفر متفرقين متوارين في الشجرة، وأنا خائف عليكم أن يسلبوا إبلكم.
0: فعرفوا أنه جميل وصاحبه، فحرسوا بثينة ومنعوها من الوفاء بوعده. فلما أسفر الصبح انصرف كئيبا سيء الظن.

بها ورجع إلى أهله، فجعل نساء الحي يقرعنه بذلك ويقولن له: إنما حصلت منها على الباطل والكذب والغدر وغيرها أولى بوصلك منها، كما أن غيرك يحظى بها. فقال في ذلك:

فأجبتها في القول بعد تستر: حبي بثينة عن وصالك شاغلي، فلرب عارضة علينا وصالها بالجد تخلطه بقول الهازل، ويقولن أنك قد رضيت بباطل منها، فهل لك في اجتناب الباطل؟ ولباطل مما أحب حديثه أشهى إلي من البغيض الباذل.

يكتسب الحب طبيعة خاصة تختلف عن بقية العواطف والمشاعر والأحاسيس الأخرى، حيث لا ملل ولا رتابة ولا جمود، بل هناك شيء جديد دائما، هناك تطور، هناك إبداع مستمر. إنه الثراء في الحب، اللانهائية في كل شيء في الحب، ولذلك هو سر الأسرار، شيء لا يوصف ولا يحد.

0: ولذلك في الماضي كان حلوا والحاضر أحلى، أما المستقبل فيعد بحلاوة لا توصف ولا يمكن تخيلها، ولذلك تفيض حلاوة الحب على الواقع المادي المباشر حتى وإن كان مؤلما، فتحيله إلى شيء أشبه بالجنة، فيقنع المحبون بالسكن في كوخ بسيط، ويشبعون من طعام متواضع، ويزدهون بملابس رثة، وينتفخون بدراهم معدودة.
1: ولذا فمن أبرز سمات المحبين التواضع، فرحين بما أتاهم الله من نعمة الحب، مستبشرين بما يعدهم الله من خير في الحب. إذن فمع التواضع هناك توقع حسن، تفاؤل، استبشار، أمل، شوق، لهفة، تطلع.

بالحب وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، وبكل الحب نبدأ جولة جديدة مع حكاية الحب في الغد بإذن الله. لكم أجمل تحيات فريق العمل، إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

لحظة انتباه ولحظة التزام تمنع ألف لحظة ندم. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق تحقيق المزيد من الأمن والأمان والاستقرار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس وسعادة قائد القيادة

القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس الجديد، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة اجتماعهم في مملكة البحرين، حيث نقلوا إلى جلالة الملك المعظم تحيات وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجميع، وأبلغهم بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته لشعوبهم الشقيقة مزيدا من الرقي والازدهار. بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 25 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناء على عرض وزير الخارجية. وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى: تحل عبارة لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان محل عبارة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الواردة في عنوان القرار رقم 35 لسنة 2023 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وكذلك أينما وردت في نصوص ذات القرار. المادة الثانية: يعاد تشكيل لجنة الشؤون الدولية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، وكيل وزارة الداخلية لشؤون السلطة التشريعية، وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء، الأمين العام للتظلمات بالأمانة العامة للتظلمات، الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني، وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، نائب الرئيس التنفيذي للضبط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل، رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث بهيئة التشريع والرأي القانوني، مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل، مدير إدارة السياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم، ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، ممثل عن جهاز المخابرات الوطني، ممثل عن جهاز الأمن الاستراتيجي، وتكون مدة العضوية في اللجنة 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة. المادة الثالثة: يلغى القرار رقم 42 لسنة 2024 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 26 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي، وذلك بناء على عرض رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي. جاء فيه: يستبدل بالبند رقم 6 من المادة الأولى من القرار رقم 100 لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة الاعتماد الأكاديمي البند الآتي: الأستاذة دلال عباس الحاج. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن الاستثمار في تطوير البنية التحتية الرقمية وتبني استراتيجيات التحول نحو المدن الذكية يعد ركيزة أساسية في مسيرة التحديث التي تشهدها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأضاف معاليه أن تكامل العمل الحكومي والشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص يمثلان مسارا استراتيجيا للانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمدن المستقبل، وأن توظيف الحلول المبتكرة يسهم في دعم جهود الاستدامة الشاملة وتوفير بيئة متطورة تلبي تطلعات المواطنين وتدعم النمو الاقتصادي. جاء ذلك لدى تفضل معاليه

بافتتاح أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 الذي يقام هذا العام تحت شعار رؤى المدن حيث تلتقي الاستدامة والابتكار والتحول الذكي، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء وكبار المسؤولين وجمع من المختصين والمشاركين من داخل وخارج مملكة البحرين. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني خدمة الحصول على خطابات الجهات الحكومية التي بموجبها يتم توصيل الوحدات الجديدة بعد تخصيصها للمستفيدين بخدمات الكهرباء والماء. وتهدف الخدمة المطورة إلى تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وفي هذا السياق أكدت سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أن تطوير الخدمة يأتي ضمن جهود الوزارة المستمرة لإعادة هندسة الخدمات الحكومية بما يسهم في تبسيط الإجراءات واختصارها على المستفيد من خلال توظيف الحلول الرقمية وتطوير الخدمات الإلكترونية. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 لغاية يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، حيث يأتي البرنامج تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في تطوير كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة مخرجاته. في إطار مشاركة وفد مجلس الشورى في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للبرلمان العربي، أكد سعادة الدكتور عادل عبد الرحمن المعاودة نائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى وسعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال عضو لجنة الخدمات بالمجلس عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي أن البرلمان العربي خلال جلسته المنعقدة في القاهرة عاكس اجتماعا برلمانيا عربيا راسخا تجاه مختلف القضايا التي تمس الأمن القومي العربي وفي مقدمتها الرفض القاطع للاعتداءات الإيرانية الآثمة. نظم مركز الملك حمد للتعايش والتسامح ندوة بعنوان مناهضة خطاب الكراهية مسؤولية مشتركة نحو مجتمع أكثر تماسكا وتسامحا. وخلال الندوة أكدت السيدة نورة عبدالله المنصوري مدير إدارة التعايش بمركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح أن مملكة البحرين تمثل نموذجا حضاريا رائدا في التعايش والتسامح، مستندة إلى إرث تاريخي عريق ونهج وطني راسخ عززته القيادة الحكيمة لجلالة الملك المعظم وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وفي ختام الندوة خرج المشاركون بعدد من التوصيات من أبرزها تعزيز الوعي بأهمية الخطاب المسؤول واحترام التنوع وتشجيع وسائل الإعلام والمنصات الرقمية على الالتزام بالممارسات المهنية الداعمة للاحترام المتبادل ودعم المبادرات التعليمية والمجتمعية التي تعزز قيم التسامح، وإضافة إلى إبراز دور المؤسسات الدينية والثقافية والمجتمعية في نشر ثقافة الحوار والتفاهم وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة خطاب الكراهية وآثاره. وأكد المركز مواصلة جهوده في دعم المبادرات والبرامج الهادفة إلى تعزيز ثقافة التعايش والتسامح والحوار وترسيخ مكانة مملكة البحرين كنموذج عالمي في احترام التنوع وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب. وقع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والسيد جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بمبنى الأمم المتحدة اتفاقية مشتركة تهدف إلى تعزيز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وجاء توقيع الاتفاقية على هامش الاجتماع الذي نظمته منظمة الأمم المتحدة في فيينا، كما تأتي الاتفاقية انطلاقا من حرص الجانبين على تعزيز التعاون في تنفيذ المبادرات والبرامج التي تخدم الأهداف التنموية والإنسانية وتسهم في دعم التعافي الاقتصادي القائم على العمل الإنساني واستعادة سبل العيش المستدامة في البيئات المتأثرة بالأزمات. صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت أحكاما في 6 قضايا منفصلة
تضمنت ارتكاب بعض الأشخاص لجرائم تأييد.

تأكيد وتحديث الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين، إذ قضت المحكمة بمعاقبة 7 متهمين بالسجن لمدد تتراوح ما بين 5 و10 سنوات وتغريم بعضهم بمبلغ 2000 دينار، كما قضت بمصادرة المضبوطات. وكانت النيابة العامة قد تلقت عددا من البلاغات من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، مفادها رصد حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اشتملت على صور ومقاطع مريبة وتعليقات تضمنت تأييدا وتحبيذا للاعتداءات الإيرانية الإرهابية الآثمة التي استهدفت

0: المجتمع البحريني وإثارة الفزع بين الناس والإضرار بالأمن العام، وذلك في ظل ما تعرضت له مملكة البحرين من عدوان إيراني غاشم.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
3: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
4: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
3: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
4: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
3: الموسوعة الصغيرة.
4: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
3: الموسوعة الصغيرة،
4: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكل الأصدقاء عبر لقاء يطوف معكم محطات علمية، باحثا عن مغامرة الكشف الإنساني على دروب المعرفة.
1: مرحبين أصدقائنا بمساهماتكم، آملين أن ترفد هذا البحث، متمنين أن تقدم الجديد والمفيد، فأهلا بالجميع.

0: أعزائنا، من المظاهر السلوكية المصاحبة للمجتمع الاستهلاكي إقبال الكثير من الناس على استخدام النظارات الشمسية والطبية لحماية العين من أشعة الشمس. فما مدى ملائمة استخدام هذه النظارات للظروف المناخية؟ وهل يسبب استخدامها أضراراً للعين؟
1: في محاولة علمية للإجابة، يقول الدكتور توفيق عبد الحميد الدسوقي، وهو أستاذ البصريات بكلية العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة، يقول: في فصل الصيف يكثر الناس من استخدام النظارات الشمسية والطبية الملونة، والملفت للانتباه أن استخدام هذه النظارات يكون ذاتيا وتلقائيا دون إكراه على ذلك،
0: كما أن استعمالها ليس مقصوراً على أعمار معينة، بل تشمل جميع الأعمار، وإن كانت شائعة بين الشباب والمسنين أكثر من الأطفال.
1: وفي هذه الأيام نرى أنواعاً كثيرة من النظارات الشمسية، والتي تختلف في الشكل واللون والطراز، بحيث لا تحجب أشعة الشمس القوية عن العين فقط، بل وتعطي جاذبية أكثر وتزيد الوجه جمالاً.
0: ولكن هل تطرق إلى أذهاننا أن النظارات الشمسية أو الطبية الملونة يمكن أن تسبب ضرراً؟

0: الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة؟
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفتي منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك؟
2: ايها الاعزاء، العين ترى جزءا صغيرا من طيف الشمس ويسمى بالطيف المرئي، ويتكون من الالوان السبعة بدءا باللون البنفسجي، فالنيلي، فالازرق، فالاخضر، فالاصفر، فالبرتقالي، فالاحمر على التوالي.
3: وتختلف حساسية العين لرؤية هذه الالوان، حيث تصل حساسيتها الى اكبر قيمة للون الاخضر، وتقل كلما اتجهنا نحو البنفسجي أو الأحمر.
2: لذلك نجد أن الله قد خلق لنا النباتات والأشجار كلها باللون الأخضر، كما أن الأطباء ينصحون الناس بالراحة في الريف، حيث الخضرة تحيط بهم من كل مكان، مما يجعل العين تتعرض لأقل إجهاد ممكن، وبالتالي تكون أكثر استرخاء.
3: والأشعات التي لها تردد أكبر من تردد اللون البنفسجي تسمى بالموجات فوق البنفسجية، والتي لها تردد أقل من تردد اللون الأحمر تسمى بالموجات تحت الحمراء.
2: وحيث أن المنطقة المرئية للعين تنقسم إلى الألوان السبعة، فإن الأطياف فوق البنفسجية وتحت الحمراء تنقسم كل منها إلى ثلاث مناطق حسب المعايير الدولية.

0: انا مش شايف غير صفين لوني، انت يلزم لك واحد جواهري مش واحد حكيم.
1: لا ارجوك سنيتي بتوجعني، شوفي اي علاج حالك.
0: اصلا انا بس مش حكيم اسنان.
1: امال حكيم ايه؟

0: الدرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة
1: علشان تحرمي تاكلي.
2: أعزائنا، كثير من النظارات الشمسية تهتم بالشكل والمظهر واللون والطراز الذي يرضي ويشبع رغبة ونفسية الأشخاص أكثر من الاهتمام في حماية العين من الأشعة غير المرغوب فيها ونسبة نفوذها بالعين بالقياس إلى الأشعات المرئية.
3: ولقد أوضحت الأبحاث في السنوات الأخيرة أن النظارات الشمسية والطبية الملونة جميعها، سواء كانت رخيصة أو غالية الثمن، ينفذ منها جزء كبير من الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء لطيف أشعة الشمس، بينما تحجب كثيرا من الأشعة المرئية.
2: لهذا فإن العين التي تتعرض فترة طويلة لأشعة الشمس النافذة من النظارات يتسبب لها ضرر، وخاصة إذا كانت نسبة الأشعة المرئية النافذة أقل من 80% من الأشعة الكلية الساقطة على العين.
3: إن الضرر الناتج من أشعة الشمس على العين إما أن يكون كيميائيا أو حراريا، ومن دراسة نوعية الضرر يمكننا ربطه بطبيعة تكوين طيف أشعة الشمس حولنا، ومن خلال طاقة الأشعة التي تنفذ من خلال النظارة ثم خلال أجزاء العين حتى تصل إلى الجزء الحساس للرؤية وهو الشبكية، ونوعية التأثير المتبادل فيما بينهما.
2: كما يعتمد على نوعية النظارة الشمسية أو الطبية الملونة التي تستخدم لتقليل كمية الضوء الساقط على العين، كما أنه يعتمد بالتالي على مدى اختلاف حساسية أجزاء العين لهذه الأشعة، وأيضا على مقدار جرعة التعرض للأشعة الشمسية، وأخيرا على نوعية الضرر.

0: يقرر الناتج إذا كان مؤقتاً أو مزمناً.
1: أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الترس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة.
2: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
1: وعرفتي منين؟
2: ما تعرفيش إني أقدر أقرأ أفكارك؟ ومن عينيكي أقدر أقولك كل أسرارك؟
1: حكيم روحاني حضرتك؟

0: والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
1: بالطبع لا.
2: أصدقائنا، إن الضرر الحراري لأشعة الشمس على العين يتم فقط إذا نظرنا بصورة مباشرة ولفترة زمنية طويلة أو حتى لفترة قصيرة لقرص الشمس، ولكن باستخدام نظارة مكبرة أو تلسكوب رؤية.
3: وفي الحالتين تعمل قرنية العين وعدستها على تركيز الطاقة الحرارية للأشعة تحت الحمراء الساقطة من أشعة الشمس على شبكة العين، وتضاعفها آلاف المرات، مما يسبب ضرراً بالغاً قد يأخذ شكل عمى مؤقت تماماً، كأن نجمع أشعة الشمس بعدسة محدبة على ورقة فتحرقها. وأكثر الأشخاص تعرضاً لهذا الضرر الحراري هم الباحثون في محطات الأرصاد الشمسية.
2: والحقيقة الأمر أن الضرر الحراري عادة يسبقه ضرر كيميائي نتيجة تركيز الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية. أما إذا زادت نسبة الأشعة تحت الحمراء فإن الضرر الكيميائي يقل ويصبح الضرر الحراري هو السائد.
3: وهكذا نرى أن تأثير الأشعة تحت الحمراء على العين هو تأثير حراري، وعندما تنفذ هذه الأشعة من النظارات وبنسبة كبيرة فإن أجزاء العين تمتصها بنسب متفاوتة وتسبب ارتفاعا في درجة حرارة أجزاء العين، خاصة القرنية والقزحية، ويظهر ذلك في شكل ألم شديد واحمرار في العين.
2: إن العصب الحسي الذي ينتهي عند القرنية والقزحية حساس جداً لأي ارتفاع بسيط في درجة حرارة العين، ويزداد الألم والضرر إذا ارتفعت درجة حرارة العين إلى 47 درجة مئوية، حيث يسبب تعتيماً مؤقتاً لعدسة العين حتى ولو كانت تعرض لفترات زمنية قليلة. وغداً نتابع معكم حديثنا عن النظارات الشمسية، ونحاول الإجابة على السؤال: هل تضر العين؟
4: الموسوعة الصغيرة.
2: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
4: الموسوعة الصغيرة،
2: إخراج محمد حسن.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: أنت يا الإنسان مخلوق عظيم، الله كرمك بين سائر مخلوقاته، فلذلك أنت تستحق أن أنت تحصل على كل اللي تتمناه. إشلون؟ راح نعرف الحين. تحرر من المواقف السلبية أو الكلام الغير إيجابي. إلغي كلمة مستحيل أحصل هالشي، بالعكس أخذ بالأسباب في أمورك بالحياة وأكيد راح تحصل إن شاء الله اللي تبي. ابتعد بشكل تام عن الأفلام السلبية، لأنها ممكن أنها تزرع في عقلك الباطن قناعات مدمرة. كافئ نفسك بشكل دايم، يا أخي اعتبر نفسك شخص آخر، ودايما لما تحقق أي هدف كافئ نفسك عليه. اختر لنفسك قاموس مليء بالكلمات الإيجابية. كن ممتن دائما لما لديك وتمنى الخير لجميع الناس. تعهد بعدم الرجوع إلى المعتقدات السلبية كتابيا، لأن هالأمر يعمل بطريقة جدا فعالة. ختاما، هناك العديد من الأمور في الحياة والممارسات اللي راح تزيد من مستوى استحقاق الشخص لذاته، ولكن كن على يقين أنك أنت الشخص المسؤول عن استحقاقك لذاتك، ولازم تبدأ من اليوم وتعيش أسلوب حياة، وأكيد راح تشعر بالفرق. استمع للصوت الإيجابي وتذكر أنت تستحق.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك، وإخراج فاطمة جنبر.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني، وروابط سوالف واعية

0: أي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

حين أنصف عقلاء العالم عبر التاريخ فتوحات المسلمين وكيف اتصفت بالرحمة والإنسانية التي لم تتحل بها أعظم جيوش الأرض في وقتها، لم يأتي ذلك من فراغ. فبعد المواقف التي مرت على تاريخ المسلمين

المسلمين مع ألد أعداء الإسلام، تبين للعالم رقي التعامل الذي اتصف به المسلمون، فباقتدائهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم قدموا أروع الأمثلة في شخصية الإنسان المسلم، وسطروا الدروس والعبر التي ينشدها ركب الإنسانية أينما اتجه نظرك في أصقاع الأرض. غزوة مؤتة. بعد صلح الحديبية وفي أثناء تلك الهدنة التي أمضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع مشركي مكة، والتي كان من بنودها إيقاف الحرب بينهم مدة 10 سنين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمراسلة القبائل العربية وملوك وأباطرة العالم لتعريفهم برسالة الإسلام الخالدة التي فيها فلاح البشر في دنياهم وآخرتهم. وكان من بين الملوك الذين قام بمراسلتهم هرقل عظيم بصرى، تلك المدينة الرومانية العظيمة التي ورد اسمها في رحلات الشتاء والصيف، زارها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان صغيرا بصحبة عمه أبي طالب، وكلف عليه الصلاة والسلام لإيصال الرسالة الصحابي الجليل الحارث بن عمرو الأزدي رضي الله عنه. في طريقه إلى بلاد الروم اعترض الحارث شرحبيل بن عمرو الغساني، أحد الأمراء الغساسنة العرب الذين يدينون بالولاء للإمبراطورية البيزنطية ويحكمون باسمها على المدن والبلدات التي تقع في حدودهم، فأسر شرحبيل الغساني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكل به أشد التنكيل حتى ضرب عنقه فاستشهد رضي الله عنه. لقد كان قتل السفراء من أشنع الجرائم وأكثرها مدعاة لقيام الحروب والصراعات لما فيه من انتهاك صارخ للأعراف الدولية حينها. وهكذا وصل خبر قتل الصحابي الجليل الحارث بن عمرو الأزدي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب غضبا شديدا لتلك الجريمة النكراء، وقام بإعداد العدة والعتاد لمواجهة من قام بهذه الفعلة، فسير جيشا قوامه 3000 مقاتل، أكبر عدد جمع للمسلمين منذ يوم الخندق. لم يشاركهم عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، بل كان معهم بوصاياه وأوامره وتوجيهاته. أمر عليه الصلاة والسلام على الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جميعا، وإن قتل عبد الله فيختار المسلمون منهم من يرونه كفءا للقيادة. تحرك جيش المسلمين محملا بالوصايا النبوية التي تبرز عظمة هذا الدين والرحمة التي نقتبسها من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام. فبعد عدم قبول إسلام ولا جزية، فاغزوا باسم الله في سبيل الله من كفر بالله، لا تغدروا ولا تغلوا ولا تقتلوا وليدا ولا امرأة ولا كبيرا فانيا ولا منعزلا بصومعه، ولا تقطعوا نخلا ولا شجرة ولا تهدموا بناء. كانت تلك الوصايا النبوية نبراسا لعصور تلاحقت فيما بعد، انتشرت من خلالها كلمة الإسلام القائمة على العدل والإحسان بين سائر الأمم.

0: وردت الأنباء أن شرحبيل الغساني جمع 100,000 مقاتل انضمت إليها 100,000 أخرى من الروم ومشرك العرب لتواجه جيشا قوامه 3,000 مقاتل من المسلمين. استدعى هذا الأمر المهول عقد مجلس الحرب عندما حط الجيش الإسلامي رحاله في معان، فكان البعض يرى بأن يرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة أن يمدهم بالمدد ليستطيعوا به مواجهة الجيش العظيم الذي اجتمع لقتالهم، إلا أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه عارض هذا الرأي وحفز الهمم نحو مواجهتهم رغم ضآلة العدد، فلم يتحرك الجيش الإسلامي إلا لهدفين اثنين إعلاء لكلمة الحق: إما نصر وظفر، وإما شهادة وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض. تلاقى الجيشان في منطقة مؤتة، بادر بالقتال جيش المسلمين، واحتدم وطيس أعظم معارك التاريخ بين المسلمين الذين يقاتلون بعدد بسيط ومعدات يفوقها جيش الروم الجرار الذي يشير إلى عظمة الدولة البيزنطية حينها. استشهد أمراء المعركة الذين وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، ثابتين على إيمانهم الذي لا يتزعزع، واجتمعت الكلمة على أن يتولى سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه قيادة جيش المسلمين. في تلك الأثناء كان بندول الحرب بين الروم تارة وبين المسلمين تارة أخرى، حتى عادت الكرة للمسلمين، فحرص خالد على أن يعيش الروم الحرب النفسية ليستطيع إنقاذ جيش المسلمين من براثن الروم، ولكن بهيبة وكرامة. أعاد خالد رضي الله عنه تشكيلة الجيش، فتغيرت المقدمة إلى الساقة والميمنة إلى الميسرة، وقام بإعطاء الأوامر لإثارة الأتربة خلف الجموع إيقاعاً للحرب في النفوس، وإيهاماً بأن المسلمين قد جاءهم المدد. وبحركات استباقية بدأ اليوم الأخير من المواجهة بهجوم المسلمين بحركات متفرقة أثخنت في جيش الروم حتى أنهكت قواه، وكلما كانوا يتوقون للاستراحة باغتتهم فرق المسلمين، حتى جاءت اللحظة التي استطاعوا فيها أن ينسلوا عائدين إلى المدينة تاركين جيش الروم في تخبط لا يعلمون إن كان ما هم فيه نصرا أو هزيمة. وهكذا عاد الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي امتدح ما قاموا به من الرجوع حفاظا على سلامة المسلمين وبيضة الإسلام. ولكي تكون باكورة فتوحات الشام التي سيعقبها بعد ذلك هزيمة الإمبراطورية البيزنطية بسقوط عاصمتها، ليس بالتوحش والرعونة، وإنما بالحنكة الممزوجة بالرحمة، ليستحق المسلمون على مر التاريخ لقب أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية

الحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة

أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

هل تشعر بأن جهازك بطيء؟ فكر فيه كغرفتك، إذا لم ترتبها ستصبح فوضى. ونفس الشيء ينطبق على جهازك. نصيحة اليوم: نظف جهازك بانتظام، احذف التطبيقات التي لا تستخدمها وامسح الملفات القديمة، ستلاحظ الفرق فوراً، سيصبح جهازك أسرع. وإذا كنت بحاجة إلى مساعدة، هناك برامج تنظيف أوتوماتيكية اجعل جهازك يلمع مثل سيارة جديدة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.

0: هنا البحرين.
1: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد النعت عنواها، بنيانه يعيش لو هو ما تبانيها.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نلتقي بأحد كبار شعراء النبط على مستوى الخليج والجزيرة العربية. بلغ من الشهرة أنه ما زال صيته يتردد في المنطقة رغم وفاته منذ أكثر من قرنين. الشاعر محمد بن لعبون هو الشاعر الكبير المعروف محمد بن حمد بن لعبون. والده هو حمد بن محمد بن ناصر بن لعبون المؤرخ صاحب التاريخ المشهور تاريخ بن لعبون. ولد شاعرنا محمد في بلدة ثادق من منطقة السدير في نجد، وذلك في شهر ربيع الثاني من عام 1205 هجري. نشأ في بيت علم وأدب، ووالده كان مشهوراً بمعرفة الأنساب والتاريخ، ولديه مكتبة

غنية بالكتب استفاد منها ابنه محمد الذي تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن في ثادق، ويدل شعره على ثقافته واطلاعه الأدبي وتأثره بشعراء الفصيح الأقدمين. انتقل إلى الزبير وهو في سن 17 من عمره، أي عام 1222 هجري الموافق 1807 ميلادي، ويبدو أنه كان متأثراً جداً جراء انفصال والده عن والدته، ويشير إلى ذلك بقوله: لو بتمنى قلت يا ليت من غاب ولا حضر باللوح واللي كتبه، أمي وأبوي اللي يرموني بالأسباب يا ليتها بعد الحمالة سقطت به. وفي الزبير تبلور الشخصيته الثقافية والفنية، وبدأ نجمه في الظهور وسارت بأشعاره وقصائده الركبان، وانتشرت فنونه المبتكرة في سواحل ومدن الخليج العربي، واكتملت شخصيته المميزة خلال وجوده في الزبير. قال وهو يشير إلى الزبير: حي المنازل بدي مخزام، تحية الجار للجاره، تحية العاشق الروام المورد الخد في داره، واسجد لها سجدة الخدام قدام سادات وكباره، من ولف دار لابن عوام شبت بنار الحشا ناره، واذكر بها ما مضى بولام إن كان تنفع تذكاره، فوق الميلح قطين خيام مضروبة دار ما داره. دار ابن عوام هي الزبير نسبة إلى الزبير بن عوام. وقال أيضا مخاطبا مدينة الزبير: يا منازل مي عن قبة حسن، حسن البصري، يا منازل مي عن قبة حسن من يسار وعن قبر طلحة يمين، في ربوع كل ما فيها حسن، في ديار كل ما فيها حسين. ويعنيها أيضا في قوله: يا منازل مي في ذيك الحزوم، جبلة الفيحة وشرق عن سنام، سنام جبل موجود قرب الزبير، إلى أن يقول: يا سنين اللي مضت مثل الحلوم، كنهن في دار بن عوام عام. كذلك يقول: حي المنازل لمين أطلال، شرق العقيلة إلى هيلة، منازل علهن هطال، كن الدوالي هماليلة. وقوله في الزبير أيضا: حي المنازل على الخابور، من حوض فلوان للبكشة، منازل حاشهن السور، عقب الغضي صاير وحشة، يا علي ما شفت ذيك الدور، يوم المجابيب مرتهشة. وبعد أن قضى في مدينة الزبير أكثر من 20 عاما حافلة بالعطاء الشعري والفني وذاع صيته في سائر أرجاء الخليج العربي، اضطر إلى مغادرة الزبير واللجوء إلى الكويت لفترة بسيطة، ثم غادرها إلى الهند بضع شهور، ثم توجه إلى جزيرة البحرين التي وجد فيها ضالته المفقودة، وعاش فيها مدة هي من أحلى سنوات عمره، وأبدع فيها من جديد فنونه وجميل أشعاره، مثل قصيدته قال الذي يا علي صبار، ورائعته الأخرى يا علي صوت بالصوت الرفيع.

في البحرين التي وصلها عام 1244 هجري 1829 ميلادي، التقى بحكامها وشيوخها وكذلك أدبائها وفنانيها مثل المطرب الكبير إبراهيم بن أحمد وغيره من الفنانين والفرق الشعبية، ومن الشعراء السيد عبد الجليل الطبطبائي، عبد اللطيف بن عبد المحسن الصحاف وبن مرهون. وكذلك كان في تلك الفترة في البحرين فرع من أسرة المدلج التي ينتمي إليها محمد بن لعبون كما ذكر ذلك والده في تاريخه. قيل أنه بعد وصوله البحرين زار مجلس الشاعر المشهور السيد عبد الجليل الطبطبائي وجلس قرب مدخل المجلس، لأن المجلس كان مكتظاً بالحضور، ولأن ابن لعبون كان في هيئة رثة وبسيطة من عناء السفر. وأقبل السيد عبد الجليل ودخل من باب المجلس ولم يلتفت لهذا الشخص الغريب، وجلس في صدر المكان ولم يعر هذا الشخص الغريب اهتماما، لأن الكثير من الغرباء يفدون إلى مجلسه لقضاء حوائجهم وحل مشكلاتهم. فحز ذلك في نفس ابن لعبون فبادره قائلا: جاني تخنطل يمشي على الطل، بير معطل وقصر مشيد. وكأن السيد عبد الجليل كان قد سمع عن وصول بن لعبون إلى البحرين، فأجابه مستفسرا: دوبك تفتل وانت تفتل، قل لي أنت الحليم الرشيد. فتصافحا وتعارفا وآنس كل منهما إلى الآخر. تغنى بن لعبون في قصائده أثناء وجوده في البحرين بمدينة المحرق ومدينة الرفاع.

البلاد القديم وعين أم الشعوم وغيرها من العيون. يروى أن ابن لعبون دخل أحد البساتين وفيه جماعة من الرجال يستحمون في عين الماء ويتنادمون، وشاركهم رحلتهم وراح يسمعهم الأشعار حتى عرج الحديث إلى الألغاز، فطرح عليهم لغزا قال فيه: شفت الفتايا راكبات حنايا خضرا وحمرا والخضر تأخذ الزود. وكان من بين الحضور شاعر بحريني يدعى مرهون بن مرهون، برز له وقال: اصبر وياتن كسوات العرايا حمر قحافيهن دراريعهن سود. فعرف ابن لعبون ان هذا الشاعر قد توصل الى حل اللغز الذي كان عن النخله والرطب، وزار ابن لعبون جزيره محرق وحضر السهرات الفنيه الرائعه فاعجبهم واعجبوه، وراى من فنونهم وحبهم لفنه ما نال استحسانه ورضاه، وشارك في هذه الحفلات والسهرات العنصر النسائي مشاركة فعالة بالرقص الموقع على فنونه اللعبونية والخماري، وقضى معهم عدة أيام كانت من أحلى أيامه في البحرين، وخلدها بأبيات غنائية نظمها وأداها بنفسه يقول فيها: قلبي غدوبه للبحرين واللي يجيهم يسلونه، أما المحرق ففيها الزين من كل سمرة ومزيونه. وقال في الرفاع: يوم أهلنا وهالمين جميع نازلين على جال الرفاع، ضحكتي بينهم وأنا رضيع ما سوت عبرتي يوم الوداع. وبعد أن اضطر محمد بن لعبون إلى مغادرة جزيرة البحرين توجه إلى الكويت عام 1829، حيث أقام في غرب المدينة، وكان لإقامته فيها أثر واضح في مجتمع الكويت فنياً وأدبياً، كما أن له حكايات ومغامرات يتداولها الرواه. ومدينة الكويت هي التي يعنيها في قوله: أي المنازل جنوب السيف ممتدة الطول مصفوفة، أمشي على زينها واقيف في حبها الروح مشغوفة، دار الخدم والكرم والضيف، دار المناعير معروفة، دار العجب والطرب والكيف والأنس والفن ودفوفة، علمي بها من ليالي الصيف يوم البخت ناشر النوفة، أيام حظي يقص السيف يشرب من الماء بشفوفة. ويقال أن قصيدته التي يستهلها بالحكمة وتسمى التوبة قالها وهو في الكويت، وأولها: كل شيء غير ربك والعمل لو تزخرف لك مرده للزوال، ما يدوم العز حز الله وجل في عدال ما بدا فيه الميال، والذي ينقاد بزمام الأمل لا تغبط في زغاتير الهبال، استغفر الله عن كثر الزلل واستعين عنايته في كل حال. في عام 1247 هجري 1831 ميلادية ظهر وباء الطاعون الدملي الذي تفشى في إيران والعراق وحصد الآلاف من الضحايا، ثم اتجه من بغداد إلى الجنوب ووصل البصرة وهاجمها هجوما شديدا، ثم دخل الزبير ومنها وصل إلى الكويت عام 1832. ومن رحمة الله على الكويت أن الكثير من رجالها كانوا في رحلة السفر التي يقومون بها في الشتاء إلى سواحل أفريقيا والهند، مما كان سببا في نجاتهم من موت محقق. أما الباقون من أهلها فقد حصدهم الوباء حصلا ذريعا حتى كاد أن يقضي على كل من فيها. يحدثنا الرواة عن أن محمد بن لعبون أوصى أصحابه في الكويت بأنه إذا مات وحملت جنازته ومرت بهم أن ينشدوا ويغنوا هذين البيتين بعد أن يهللوا بذكر الله: هللوا يا جماعة يوم شالوا خراب وسدوه الأحجار والحصى والتراب، سمى نفسه خراب. ومات محمد بن لعبون عن 42 عام، وذلك في يوم الجمعة 7 شوال 1247 هجري المصادف 9 مارس 1832 ميلادي، ودفن في منطقة الجسرة غرب مدينة الكويت قديما. يشير الشاعر البحريني الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة إلى موضع قبر محمد بن لعبون، وذلك في قصيدته التي خاطب بها شاعر الكويت عبد الله الفرج، إذ بعث إليه برسالة شعرية يقول فيها: من مغرم في عرصة الشوق محتار إلى سراج وتاج الأحرار والحور، عليك يا محيي الهوى بعد ما صار في اللحد بن مدلج على الجسر مقبور. محيي الهوى هو عبد الله الفرج، وبن مدلج هو محمد بن لعبون، والجسر يقصد منطقة الجسرة اللي موجودة على ساحل البحر في الكويت. قال المؤرخ الشاعر خالد بن محمد الفرج عن محمد بن لعبون وشعره وفنه: كان أكثر اطلاعاً على الأدب الفصيح، فبالغ في استعمال الجناس والاستعارات البديعية، حتى أنه قلد الحريري وصفي الدين الحلي في نظم المهملات من النقط والمعجمات، وأدخل ابن لعبون أوزان

0: كان التوقيع الغنائي على الطار وتسمى بالفنون أو اللابونيات، ولا يزال يغنى بها في ضفاف الخليج العربي والأحساء. وقال عنه خالد الفرج أيضاً: أما أسلوبه فهو ممزوج بين لهجة أهل نجد ولهجة أهل الساحل، فصار مقبولاً عند الطرفين. ولقد تحدث عنه الكثير من المؤرخين والأدباء والشعراء، وأطلقوا عليه النعوت العديدة مثل أمير شعراء النبط أو متنبي شعر النبط وغير ذلك من النعوت والألقاب. والحديث عن سيرة محمد بن لعبون يطول، وتسليط الأضواء على إبداعاته وابتكاراته اللفظية والشعرية والفنون التي ابتكرها هو حديث شيق وطويل يحتاج إلى مزيد من الوقت. ويكفي أن الناس قالت في أمثالها: أقب اللعبون كلهم اللعبون. أما قصيدته التي نحن بصددها في هذه الحلقة، فيقال أنه قالها يتحدى بها بعض الشعراء الذين قالوا عنه إنه لا يستطيع قول الشعر القوي الرصين، وإنما ينظم القصائد الغنائية ذات الأوزان البسيطة التي تؤدى للرقص. وهذه القصيدة سارت في الآفاق، وعارضها وجانسها الكثير من كبار شعراء النبط، منهم عبد الله الفرج ومحمد الأغنيم ومحمد عبد الله القاضي وغيرهم. قال الشاعر محمد بن لعبون قصيدته التالية:
1: يا ركب ما سرت بيوسف اليعقوب، قبل الفجر ينباج والليل غربيب، مقدار ما يفرغ من الكاس مشروب، تريضوا يا ركب ما انتم أجانيب، ما يستدير الدور منكم المنيوب، إلا وجد خطيت رسم المكاتيب.
0: في مطلع قصيدته يبدي استغراب وتساؤل عن الركب الذي يتحرك بسرعة، فيطلب منهم التأني ويقول لهم: لا داعي للعجلة، فأنتم لم تسيروا بيوسف إلى أبيه يعقوب حتى تستعجلوا قبل الفجر والليل ما يزال غربيب، أي حالك السواد. يعني يطلب منهم التأني، الكاس المقصود فنجال القهوة. تريضوا يعني تأنوا وتأخروا. يستدير الدور أي ريثما يتم صب القهوة من الأول إلى الأخير. المنيوب الذي عليه الدور أو النوبة احنا نقول.
1: الافتر بسام الفجر تقل خرعوب، تضحك على الداية فدنوا يا عبيب، قلايصا وانشافنا الكاس مشروب، حنا من الفرقة حنين الدواليب، أضحن بنزل الحي ومسن بخبوب، متعرضات عقب لفيا لواهيب، هجن هجاهيج برا حالها الدوب، من كثر ما راحن وما جن مناديب.
0: افتر طلع، خرعوب فتاة جميلة، الداية يعني المربية، دنوا قربوا اللي عبيب هي الركايب أو الإبل، والقلايص من أسماء الإبل، والدواليب الرياح القوية مفردها دالوب، مسن بخبوب الخبة هي الأرض الوسط لا مخصبة ولا مجدبة، لفيا جمع فيبة والظل، لواهيب الرياح الساخنة، هجن يعني إبل، هجاهيج سريعة الجري، برا حالها الدوب عن حالها كثرة المسير ذهابا وإيابا، مناديب جمع مندوب وهو الرسول أو المبعوث.
1: يشدن لعيدان من القوس مكروب، وخلافهن صرف بنبط النشاشيب، تنفى مناسمها الحصى تقل حالوب، غدرة شبوبه ساريات النحاحيب، انمسهن من عقب الادلاج ضروب، فالهن طب بالحصى والحراديب، سمحات ليدي مرتميهن متعوب، هجن جماليات حرش العراجيب، مثل النعام بخبة الخال مرعوب، انزرفلا والحال مثل اليعاسيب، مع صح صحن كنه قفت ترس مقلوب، طرب به الجني على فقده الذيب.
0: يشدن يشبهن، عيدان جمع عود ويقصد به عود القوس، مكروب مشدود إلى آخره، خلافهن أي خلفهم، صرف يعني بارع حاذق، نبط يعني حذف أو قذف أو إطلاق، النشاشيب جمع نشاب وهو السهم، تنفى يعني تبعد تقذف، فناسمها المنسم هو خف البعير، حالوب يعني مطر غزير الهطول، حلب احنا نقول، غدرة يعني ليلة مظلمة، شبوبه وقوده، ساريات يعني السحب، النحاحيب من النحيب ويقصد الرعد ليطلق صوت يشبهه بالنحيب، مسهن أصابهن، الإدلاج السير في الليل، ضاروب ما يضرب الخف من الحصى وغيره، طب السقوط، الحراديب المرتفعات، مرتميهن يعني لاحقهن، حرش يعني خشنة، العراقيب العرقوب من الدابة ما يكون في رجلها بمنزلة الركبة في يدها، الخال الصحراء، الخب والزرفال نوعان من المشي السريع، الحال هيئة البدن، اليعاصيب النحل، الصحصح الأرض المستوية، قفة الترس مقلوب أي خلف الترس ناعم، طع طربا به الجني على فقده الذيب، يعتقد البعض أن الجني لا يستطيع الاختفاء عن عين الذيب وأن الذئاب تفرس الجن.
1: تأخذ به الشرية زمانين برتوب وعامين.

0: تسبح ساهية عقب ترتيب قفر كلاه انبوب ساق على انبوب زرق العسق بحماه مثل المغاليب وحش جباه بطامي الهول مرهوب ما عرجت تمتاح ماه المراكيب
1: الشرية نبات الشرية أو الحنظل وهو نبات مر الطعم جدا زمانين عامين يعني برتوب متتابعة متصلة قفر أرض مقفرة جدباء كلاها أي كلأة ونباته أنبوب ساقن على أنبوب يعني أن سيقان الأعواد متراكبة يخرج آخرها فيدخل في العود الذي سبقه يعني واحد يدش في الثاني زرق دخول العسق أعواد دقيقة وحادة المغاليب الإبر الكبيرة أو ما يسمى بالميبر جباه أرجاؤه طامي الهول يعني الخوف جاثم عليه مرهوب يصيب من يمر به بالرهبة والخوف ما عرجت لم تقصده لم تأتيه تمتاح ما يعني ترتوي من ماء المراكيب القوافل
0: يا ملتجين عن هجيرة بشخنوب ومفارقين الماء وبرد السراديب ومجاملين عن هوا كل رعبوب وموادعين للطرب والغوانيب دار عليها دمع الأحداق مسكوب دار الهوى والغي دار الأصاحيب دار خدمها دولة الكرج والنوب ما نابها طاغي بجنده ولا نيب دار عليها سردق العز منصوب دار العجم والروم دار الأعاريب
1: يا ملتجين يعني يا لاجئين عن هجيرة هجيرة يعني حرارة الشمس شخنوب الظل القصير مجاملين أي مانعي أنفسكم رعبوب فتاة جميلة الغوانيب يقصد الغواني الفتيات الأحداق العيون الكرج من الشعوب الآسيوية النوب من بلاد النوبة يقصد الأفارقة ما نابها لم يستولي عليها طاغي متجبر سردق السرادق الخيمة الكبيرة العاريب العرب العرب الأقحاح
0: يدعيكم القمري على راس نبنوب بدو دباديب وهجن مناديب تجللت بردة حواشيه مكتوب غالي سلام يحتفي به بترحيب وتحية مثل الذهب طاح مضروب في كف محتاج ولا له معازيب وابرد إلى ذقته من الثلج مذيوب شربت ضحى خامس لضى حنة النيب
1: يدعيكم يناديكم الجمري طائر القمري نبنوب قصن بدو دباديب بدو يدبون على الأرض أي يمشون عليها تجللت لبست برداء أي برداء والرداء ما يوضع على الكتف حواشي أطرافه ولا له معازيب ليس له أسياد يملكونه شرب الضحى خامس لضاء يعني نهاية ورد الإبل النيب النوق الإبل
0: للمنتخي ستر العماهيج مندوب انعلقت غمس الليالي كلاليب تغمز معانيها حشاشات وقلوب غمز المعالي لبن ضاحي حواجيب
1: المنتخي شديد النخوة والحمية العماهيج جمع مهوجة وهي البنت الجميلة الطويلة غمس الليالي الشدائد والمصائب العظيمة كلاليب مفردها كلاب وهو الخطاف الحديدي تغمز الغمز هو إغلاق أحد العيون المفتوحة بسرعة وإعادة فتحها ابن ضاحي هو الممدوح الوجيه أحمد بن ضاحي الذي يمثل الشاعر بصلة القرابة
0: اللي صبر عند البلاء صبر أيوب يوم الغواني ذاهلات الجلابيب من الارتماهم سطر القول بكذوب الارتماهم من السبايا جناديب يبرز أحداد مكفه الرات ونيوب مثل الدهر له في صروفه تعاجيب يضحك على جرع عبرة له زاروب ومن ضحكته يظهر مقابيلها هيب
1: الغواني الفتيات ذاهلات الجلابيب خروجهن من بيوتهن مفرعات من فرط الهول والخوف ارتماه بكذوب افترى عليه وقال فيه من الأكاذيب ما ليس فيه السبايا الخيل يبرز يظهر مكفه الرات مخيفة نيوب أنياب صروفة تقلباته جرع أو جرع بل زاروب مسمار صغير هيب عمود مدور من الحديد الصلب استعمل لقطع الصخور والحفر وهي العتلة الكبيرة
0: أشكي زمان لهدع الراس مقلوب من قالب الشبان في قالب الشيب ليبان من هرجه مغارات وحروب ألعي من الفرقة وهجر الأصاحيب
1: دعا جعل هرجه كلامه مغارات أي غارات وهجمات ألعي أبكي بصوت مرتفع
0: فكاك عاقاتي ورجعان دلوب، سامع ندى من ضامه الدهر ومجيب، انقيل منبه يضرب المثل قلوب، من دار حوليات فكره دواليب، شبل النشا ما داس بالعمر عذروب، ومنزه ما عاب عرضه ولا عيب، ونجيب مسلوب من الفقر مصيوب، فاحمد ولا الضاحي فكاكه الى جيب، ديم المحل مرغي الفحل عقب ماهوب، يرزم طويل الناب شوق الرعابيب.
1: فكاك عاقاتي حلال المشاكل والمصاعب، رجعان الرجعان اي الرجع وهو الخسف بعد المحل، دالوب يقصد دوران الايام، حوليات الحول هو العام او السنه، العذروب يعني العيب، منزل

0: دهن زيه العرض مسلوب منهوب مسروق فكاكه يكون سببا في اطلاق صراحه ديم المحل المطر الخفيف المستمر الذي ينبت العشب مرغ الفحل الرغاء هو صوت البعير يرزم صوت من اصوات البعير او لون من اصوات البعير الرعابيب الرعبوبه البنت الجميله
1: ذخري ملاذي وانجذا كل سرسوب شيخي ولد عمي سنادي على الطيب اضحلوفا عقبه مواعيد عرقوب حاشاه هو مدي حقوق المواجيب ما عرجت شمس الحجى منه بغروب اللاوله من مطلع الشمس تأوي
0: جذا هاب خاف تراجع سرسوب سرسوب اللئيم أضحى يعني صار عرقوب شخصية جاهلية اشتهرت بخلف الوعد مدي مؤدي مسدد المواجيب اللوازم الواجبات عرجت مالت إلى الغروب الحجة يعني الذكاء تأويب آب يعني رجع عاد
1: يا ركب ما سرت بيوسف اليعقوب قبل الفجر ينباج والليل غربيب مقدار ما يفرغ من الكاس مشروب تريضوا يا ركب ما انتم أجانيب ما يستدير الدور منكم المنيوب إلا وجد خطيت رسم المكاتيب إلا افتر بسام الفجر تقل خرعوب تضحك على الداية فدنوا يا عبيب قلايصا وانشافنا الكاس مشروب حنن من الفرقة حنين الدواليب أضحن بنزل الحي ومسن بخبوب متعرضات عقب لفيا لواهيب هجن هجاهيج برا حالها الدوب من كثر ما راحن وما جن مناديب يشدن لعيدان من القوس مكروب وخلافهن صرف بنبط النشاشيب تنفى مناسمها الحصى تقل حالوب غدرى شبوبه ساريات النحاحيب انمسهن من عقب الادلاج ضروب فالهن طب بالحصى والحراديب سمحات ليدي مرتميهن متعوب هجن جماليات حرش العراجيب مثل النعام بخبة الخال مرعوب انزرفلا والحال مثل اليعاسيب مع صحصح كنه قفت ترس مقلوب طرب به الجني على فقده الذيب تاخذ به الشرية زمانين برتوب وعامين تسبح ساهية عقب ترتيب قفر كلاه انبوب ساقن على انبوب زرق العسق بحماه مثل المغاليب وحش جباه بطامي الهول مرهوب ما عرجت تمتاح ماه المراكيب يا ملتجين عن هجيرة بشخنوب ومفارقين الماء وبرد السراديب ومجاملين عن هوا كل رعبوب وموادعين للطرب والغوانيب دار عليها دمع الأحداق مسكوب دار الهوى والغي دار الأصاحيب دار خدمها دولة الكرج والنوب ما نابها طاغي بجنده ولا نيب دار عليها سردق العز منصوب دار العجم والروم دار الأعاريب يدعيكم القمري على راس نبنوب بدو دباديب وهجن مناديب تجللت بردة حواشيه مكتوب غالي سلام يحتفي به بترحيب وتحية مثل الذهب طاح مضروب في كف محتاج ولا له معازيب وابرد إلى ذقته من الثلج مذيوب شربت ضحى خامس لضا حنة النيب للمنتخي ستر العماهيج مندوب انعلقت غمس الليالي كلاليب تغمز معانيها حشاشات وقلوب غمز المعالي لبن ضاحي حواجيب اللي صبر عند البلاء صبر أيوب يوم الغواني ذاهلات الجلابيب من الارتماهم سطر القول بكذوب إلا ارتماهم من السبايا جناديب يبرز احداد مكفه الرات ونيوب مثل الدهر له في صروفه تعاجيب يضحك على جرع عبرة له زاروب ومن ضحكته يظهر مقابيلها هيب أشكي زمان لهدع الراس مقلوب من قالب الشبان في قالب الشيب ليبان من هرجه مغارات وحروب ألعي من الفرقة وهجر الأصاحيب فكاك عاقاتي ورجعان دلوب سامع ندى من ضامه الدهر ومجيب انقيل منبه يضرب المثل قالوب من دار حوليات فكره دواليب شبل النشا ما داس بالعمر عذروب ومنزهن ما عاب عرضه ولا عيب ونجيب مسلوب من الفقر مصيوب فاحمد ولد ضاحي فكاكه إلى جيب ديم المحل مرغي الفحل عقب ما هوب يرزم طويل الناب شوق الرعابيب ذخري ملاذي وانجذا كل سرسوب شيخي ولد عمي سنادي على الطيب اضحلوفا عقبه مواعيد عرقوب حاشاه هو مدي حقوق المواجيب ما عرجت شمس الحجى منه بغروب اللاولة من مطلع الشمس تأوي.

0: يا أرضا كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا.

لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين تقدم.
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا اللقاء الذي يجمعنا معكم، ومن خلاله نسلط الضوء على تاريخ إذاعة البحرين من خلال مقابلتنا مع الأشخاص الذين كانوا وما زالوا ركنا من أركان هذا الصرح الإعلامي العريق، والذي نحتفل حقيقة بمرور 85 عاما على تأسيسه. وباسمكم جميعا حقيقة أرحب بضيف هذه الحلقة، والذي نحن ضيوف حقيقة لديه، الأستاذ الإعلامي القدير عماد عبد الله. حياك الله أبو عبد الله.
1: يا مرحبا يا مرحبا، شرف لي أن أكون ضيفكم. وفي البداية أنا أشكركم أساسا باختياري أكون يعني من ضمن لقاءاتكم لهذه المناسبة وهذا البرنامج الذي يؤرخ، برنامج مهم حقيقة، يؤرخ تاريخ إذاعة البحرين. طبعا مع اللي بطول شوية أشكر، وبالأخص أشكر سيد حسين على هذه الفكرة المهمة حقيقة، وأيضا شهادتي في مجروحة أخوي المخرج عبد الناصر النعار، وأكيد يعني ذو الصوت الحلو والدافي واللي هو مكسب من مكاسب إذاعة البحرين، مكسب كبير حقيقة، الأستاذ حسن السعاتي الذي تميز بثقافته بصوته الدافي، مميز حقيقة. وأنا ضيف يعني سعيد أن أكون معاكم في هذه الفكرة الجميلة، ما بقول برنامج، فكرة تاريخ، هذا عمل فني يستحق الاحترام والتقدير.
0: حياك الله يا أبو عبد الله، وإحنا يعني سعداء أيضا بتواجدك في هذه اللقاءات اللي من خلالها حقيقة نلتقي بقامات إذاعية.
1: مالك زود،
0: الله يسلمك يا أبو عبد الله، وهذه الشهادة أعتز فيها حقيقة. إحنا عادة مع ضيوفنا الكرام يعني نعتمد مسألة المسطرة الزمنية إذا صح التعبير، فنبدأ معهم مرحلة الطفولة والنشأة، لكون هذه المرحلة عادة يعني إذا صح التعبير لها إرهاصات، ولها يعني خلينا نقول دلائل على النبوغ، أو فلنقل يعني مؤشرات إلى المرحلة القادمة من حياة الشخصية. فكيف كانت طفولة عماد عبد الله، وكيف ساهمت النشأة أيضا في المجال الإعلامي؟
1: وبطبيعة الحال طفولة كانت عادية جدا، متذبذبة في الأهداف كحالة أي مراهق يتلمس طريقة، الحين لم يكتشف اهتماماته بالصورة الحقيقية أو بصورة واضحة. مرحلة يعني بدت من الإعدادي باهتماماتي في مشاركاتي الفنية عن طريق كشافة البحرين. يعني كشافة البحرين في تلك الفترة كانت نشطة جدا، وكانت تهتم بحفل السمر لما يكون في تخييم متهم. كنت مهتم وايد بسالفة السكتشات الصغيرة هذه، غير أن من صغري أنا كنت أحب القراءة بشكل كبير. بعدين اكتشفت يوم الثانوي كنت متمرد على كتب المدرسة، مرد تمرد تام، ما أحب أحد يجبرني ان انا اقرا شيء معين، مع ان انا اخترت يعني تخصص مفروض متخصصي اللي هو العلمي، لكن ما يعني كان عندي تمرد ان انا بقرا الشيء اللي انا ابيه. لاحظت روحي وايد ماخذ جانب او متحيز لجانب الادب اكثر. كماده النصوص كنت احبها في المدرسه، اقرا مسرحيات
0: جميل،
1: اقرا نقاد عالمين، لكن كتب المدرسة كنت أكرهها كره العمل، فما أعرف ليش اللي خلانا ليش علمي يعني. وكان عندي مجرد حلم إن أنا يعني أكون في السلك العسكري، لأن يعني ارتبط حبي بالكشافة بالعسكرية.
0: نعم، في التزام.
1: في التزام، وكان أحب الالتزام وكذا.
0: نعم.
1: خصوصاً الالتزام في الوقت والاحترام وغيره من مبادئ تحقق لك العسكرية كانت في الكشافة كنت أتلذذ فيه، في نفس الوقت الفن. فلربما يكون هو مو متضاربين طبعا، مو معناته العسكري ما عنده

0: روح الخيال والفن وكذا طبعا. لا بالعكس، ولكن يمكن في مجتمعاتنا احنا الخليجية وايد صعب ونادر انك تجمعهم
1: عادة، يعني يكون يعني
0: منفصلين تماما عن بعض
1: بحكم محدودية المهام اللي بالضبط. عند الجندي
0: في الثانوية العامة تشوف احنا يعني سبحان الله لما ربك يهيئ لك طريق. في الثانوية العامة صارت ما أدري 84 86 الانتفاضة الأولى، ما أتذكر أي سنة
1: تقريبا في الثمانينات نعم.
0: أي كان عندنا مدرس هو في نفس الوقت مذيع معروف جدا في إذاعة البحرين تلفزيون البحرين الله يرحمك يا عاطف السلطي
1: الله رحمة الله،
0: وكان يدرسنا في المدرسة اللغة العربية.
1: عجيب أستاذ عاطف كان مدرس أيضا،
0: هو في الأساس مدرس هو كمقدم أخبار أو مقدم في الإذاعة، كان بارت تايم، كان يعني شغل إضافي أو عمل إضافي مثل ما يقولون
1: أساسي كان
0: أو وزارة التربية.
1: نعم.
0: فحب أن يسوي مسرحية اسمها القضية، هذه المسرحية هو كتبها عن القضية الفلسطينية، وفي المدرسة الثانوية حب يشوف من اللي يحب يشارك في هذا المسرحية، فأنا من الناس اللي تقدمت على طول، يعني أنا هاي سالفة القضية الفلسطينية من فتحت عيني على الدنيا. فلما ركبت خشبة المسرح وبروفات قلت لا هذه هواي ذي، هذه الموضوع موضوع كنت انتشي فيه يعني لآخر مرحلة، إلى درجة إن بعد ما خلصنا هالمسرحية ولاقات استحسان من ضمن برنامج كان في وزارة التربية في تلك الفترة، وكان الوزير حزته ربي يعطيه طولة العمر بالنسبة لي أنا يعني العظيم علي فخره.
1: نعم.
0: هذا العملاق اهتمامه في كل شيء، الأدب والشعر وفي كل شيء. فبعد المسرحية هذه لا رحت على مسرحية ثانية ما لها علاقة في برنامج اللي هو المسرح المدرسي استمريت. أنا مشكلتي إذا أحب شيء يكون وايس كريم وادش فيه بقوة، فأهملت الدراسة.
1: بس خلنا شوي عند هذه النقطة. تأثرك بالسكتشات في التمثيل من كنت تتابع في ذيك السن المبكرة يعني
0: كممثلين ما
1: كأعمال.
0: كان أحد في بالي يعني ما في أحد لفت نظري في تلك المرحلة، خصوصا أن لو تتذكر أن التلفزيون ما قبل كان يصك الساعة 12 ما في ستلايت ما في ذي، فما كان في أشياء مهمة تشوفها، وأنا عندي عيب ما يعجبني العجب ولا الصيام فرعجب. إيه بس ما كنت أعجب يعني كنت معجب وايد طبعا، وإلى اليوم بعادل الإمام كنت معجب العبقري أحمد زكي الله يرحمه بس ما كان يعني ما كان في واحد إنه أوه حلم حياتي أصير مثله. لا
1: يعني كانت غالب الأعمال يعني تأديها رجالا أبو عبد الله
0: في البداية، بس بعدين لما دشينا من مسرحية القضية بس بدنا على حين مرحلة الالتزام بالناس وأتعلم كيف علمنا الله يرحمك الأستاذ عاطف صلتي كيف تلتزم بالناس، كيف تسلم كيوهات، كيف أنك تؤمن، يعني من خلال الأستاذ عاطف صلتي بدنا نعرف أن المسرح هو فعلا رسالة حقيقية تستحق الاحترام، تستحق أنك تتبناها وأنك تؤمن فيها وأنك قاعد تأدي رسالة لها علاقة بحكمة خلقك على هذه الأرض، أنت مو مخلوق عبث، أنت لك دور تقوم فيه. فلقيت نفسي في هذا الطريق، غصت أكثر في المسرح، انضميت إلى أول شيء نادي مدينة عيسى كان نشط في هذه الفترة في مجال المسرح، ومن نادي مدينة عيسى تبناني مسرحيا الأستاذ الله يطول بعمره خليفة العريفي.
1: قبل مرحلة الأستاذ خليفة العريفي وانت طبعا أبو عبد الله يعني دائما خلينا نقول الشخصيات اللي لها أيضا مثل هذه التجارب وأيضا جربت المسرح تقول لك لا المسرح غير
0: طبعا.
1: المسرح لا سحر منفصل عن بقية الفنون، شو السر في وجهة نظرك في أنه
0: طبعا إذا بنتكلم عن المسرح إحنا نتكلم عن المسرح الحقيقي. المسرح الحقيقي هو مو شرط أنه يكون تراجيدي ومحزن، لا هو فيه كوميديا ولكن كوميديا موقف. المسرح الحقيقي اللي تعلمناه انه في رساله في البدايه انت وايد مؤمن فيها، شلون تقدر توصلها بشكل ممتع وجاذب الى المشاهد.

أسرح لا سحرة بأن الناس تيك مو أنت اللي تروح له. هذه كبرياء المسرح. هي تيك وعندها اتفاق مسبق غير يعني غير مرئي أو

0: الخطورة.
1: هنا تكون الخطورة وأن تكون وما يعني أنت ما تسمع إلا نادرا أن في جمهور مثلا اعترض على مشهد، ما يعترض الجمهور ياي متفق أنه مستسلم لك تماما وياك بريولة، أنت ما كسرت خصوصيته ودخلت غصبا عن البيت مثل جهاز التلفزيون.
0: صحيح.
1: أنت قاعد في مكانك بريائك برسالتك المحترمة، ولأنك تحترم المشاهدين ولأنك تحترم الجمهور فظليت تتدرب على هذه الرسالة أو هذه الفكرة شهور، من بين شهرين في مسرحية تأخذ إلى 6 شهور على أساس تقدم له ثيمة وفكرة محترمة يعني تحترم عقل الجمهور وفي نفس الوقت توصل رسالتك إلى الجمهور.
0: نعم، هذا بالإضافة طبعا إلى فلنقل الجائزة اللي يستلمها الممثل سواء يعني من خلال تصفيق أو من خلال حتى يعني ردة فعل من ناحية
1: هو يعني أو شيء. ردود فعل الجمهور هو أكبر عائد للمسرحي، والعائد الأكبر أو مثل ما نقول خل مثله وكأن المكافأة الكبرى لما يظهر على خشبة المسرح في نهاية المسرحية ويحظى بتصفيق حاد، هنا الممثل يعني لا مادة ممكن تفرحة أكثر من هذا اللي قاعد يصير، والسعادة اللي هو فيه يحسد عليها في هذه اللحظة. حتى اللي أدي دور يعني هذا بعد على جانب الموضوع، حتى اللي أدي دور مكروه دور شرير حتى لما يظهر على خشبة المسرح ويحصل استياء منه اللي هو نجح نجاح كبير جدا، هو وصل فعلا الصورة اللي هو بيوصلها للجمهور أيضا يشعر بسعادة أنه نجح في أداء دوره.
0: نعم. نرجع الآن أستاذ إلى الأستاذ خليفة العريفي أبو عبد الله، وكيف كان التعامل في البداية مع قامة مسرحية مثل خليفة العريفي؟
1: أستاذ خليفة هو معروف عنه أنه يعني متبني الشباب ورجل يعني صاحب إثار غير معقول. يعني غير معقول، يعني لما تتعرف عليه وتتعمق العلاقة بينك وبينه تندهش كيف الإنسان عايش بهذه الطريقة، يعني كيف عايش ببطاقة الإثار اللي عنده اللي مو معقولة. يعني وغير عشق المجنون بالمسرح خليفة، مجنون مسرح، يعني يتنفس مسرح ويتنفس في نفس الوقت أدب. خليفة أديب كاتب رواية، فتخيل أنت قاعد تتعاطى مع من يعني، فشوف مستوى الحوار بينك وبينه لوين بيوصل. وإحنا شباب صغار، وكان يعاملك وإحنا شباب صغار يعني في تلك الفترة يعاملك بأنه أنت في نفس وياه نفس المستوى، يعني ما يحسسك أنك أقل منه ثقافة، بل بالعكس ممكن أنه يعني يهدر وقت طويل معاك في إقناعك بفكرة معينة أنت رافض أنك تقتنع بها من منطلق مراهقتك المتمردة الطبيعية لكل البشر لكل إنسان
0: بكل سذاجة
1: لا عند طولة البال أنه يناقشك ثقافيا وأدبيا ويؤسس فيك شيء مهم جدا، يؤسس فيك من بداية حياتك. يعني ما أعتقد الأب يسوي حق ولده كذي، يعني هو معنى رجل متزوج وعنده أبناء وكذا، ولكن أيضا عند الوقت أن يؤسس في الشباب قيمة مهمة، قيمة أدبية ثقافية يبني عليها هذا الشاب طول عمره أساس قوي ومتين ومميز في نفس الوقت.
0: نعم. ويعني إذا صح التعبير كان له الفضل أيضا بعد الله
1: من بعد الله طبعا
0: في دخولك إذاعة البحرين.
1: نعم نعم، أول شيء كان له الفضل، لا هو أفضاله وايد، يعني أول شيء له الفضل أنه أنتسب إلى المسرح أوال، هذا المسرح اللي كان في فترة من فترات مسرح أوال، هذا يعني الدش تخاف، يعني الدش وإحنا صغار تشوف مين عبد الله مالك

0: يمكن نشوف الله يرحمك جاسم شريدة، نشوف
1: سعد علي،
0: كل الممثلين الكبار، عبد الله اليزاف رحمة الله عليه. ليش احنا بنقعد مع ذيله؟ يعني الناس ذيل، الناس كانوا في فترة يعني نجوم كبار. الأستاذ الكبير كان هو رئيس المسرح ذاك الوقت، سامي القوز اللي صار رئيس ومدير الإذاعة البحرين. وبالصدفة كلهم لهم عمل إضافي في الإذاعة المسرح.
1: سعد الله ملك كان يعني قارئ نشرات أخبار يعني،
0: في وكان يقدم برامج هنا، اشتغلت معانا
1: أيضا الأستاذ إبراهيم بحر.
0: الأستاذ عبد الله يوسف. شلون أنسى عبد الله يوسف؟ عبد الله يوسف بروحه مدرسة لحاله. عبد الله يوسف هو جامعة لحاله، هذه أنيته من الفن التشكيلي، أنيته إعلامي، أنيته مسرحي، مسرحي بكل أفرع المسرح، ديكور، مكياج، إخراج، تمثيل، طاقة مهولة،
1: إخراج تلفزيوني،
0: إخراج تلفزيوني.
1: طيب أبو عبد الله، قصة دخولك إذاعة البحرين يعني لو كان فيها تفاصيل أيضا.
0: قبل ما أروح بداية مصر أبدأ دراسة إعلام، وكنت أشتغل في مسرح أوال مسرحيات أيضا، كان المخرج فيه خليفة العريفي. خليفة قال خلنا أجربك في الإذاعة، سمع صوتي قال لي صوتك يصلح إذاعيا، خلنا أجربك. فأول مرة أشتغل برنامج يتكلم عن المناطق السياحية والأثرية وتاريخ البحرين في سيمي دراما. أنا ابن من، شوف العملاقين اللي أنا واقف، يعني واحد مراهق، ابن من الأستاذ الكبير أحلام محمد، وعلى يسار الأستاذ الكبير عبد الله ملك، وأنا في الوسط. يعني ما ما ما ما أقدر أوصف لك الرعب اللي كنت فيه، وباللغة العربية، وعاد لغة عربية وخليفة العريفي، أتحداك تغلط.
1: كان الورق مشكل وكل شيء، بس يعني
0: خليفة العريفي طب ما يحتاج يشكل الورق، خليفة العريفي هو يعني شو أقول لك، هو اللغة العربية قاعد تمشي
1: سليقة.
0: لا طبعا ومو سليقة، هو بعلم. يعني بعلم، ولكن يشكل لك الورق، ولكن مراقب في نفس الوقت. ومين؟ أحلام محمد، عبد الله ملك. يلا عاد الحين دبر روحك بين اولا اعلاميين اثنين كبار، اذاعيين كبار، ممثلين نجوم، انت وين من عماد بينهم ذيله؟ وكان ذي البرنامج بالنسبه لي بمثابه دراسه جامعيه، لان احتضنوني احتضان مو طبيعي. احلام تعلمني، عبد الله يعلمني طرق الاداء الاذاعي، كيف تتعامل مع الميكروفون، كيف تقرأ قدام الميكروفون، كيف تمثل إذاعيا، تمثيل الإذاعة غير تمثيل المسرح. فكأني دشيت مدرسة. لا تقول لي ثانوي عام علوم وكيمياء وفيزياء لا لا لا، ذي خله خلاص، هاي الحين طريقي أنا. وكانت هاي كانت هذه بداية دخولي هذا المبنى اللي ما أدري متى بطلع منه. خلاص عمرون قاعد.
1: لا أنت مكانك محفوظ دائما يا أبو عبد الله. فكانت يعني
0: هذه البداية، هذه فضل خليفة في، شوف يعني من بعد الله، خليفة المسرح، خليفة الإذاعة، خليفة هو اللي طلع لي من حل لدولة الكويت للدراسة، خلاص الدراسة، خليفة اللي زوجني أيام ما كنت متزوج، خليفة اللي وظفني. يعني فأنت شلون تحسب له؟
1: إحنا يعني يمكن نخلي اللقاء يعني وفاء للأستاذ خليفة.
0: أي يعني هاللقاء مو بلي أنا حق خليفة. يعني وهذا يعني هذا الإثار مو معي أنا بس، أنا من كذي قاعد أقول لك هذا الرجل إثارة مو طبيعي. يعني هو نفس الأفضل سوى حق الكل. يعني في مسرح أوال مستحيل واحد إلا فيما ندر، إذا مو خليفة هو اللي مسوي له واحد واثنين وثلاثة، وبكل محبة وبكل ذي، وهي أمانة لازم تنقال. يعني
1: أسأل الله يعطي الصحة والعافية. آمين إن شاء الله. يعني دائما يعني أفضل ما تنقطع إن شاء الله.

0: رب على على ان شاء الله الله يقدرنا له يعني 1% الرد له من اللي هو سواه يعني بس 1%. مع ان خليفه من نوعيه اللي يعني بعد فتره تقول له انت ما قصر سوي شيء شيء طالعك قول انا سوي كذي
1: يعني
0: يسوي شيء وينسى يسوي شيء وينسى
1: لكن تميزكم اكيد يعني وتالق
0: الحمد لله ما قصر هو من المحطات والتحولات في حياتي جدا مهمه
1: نعم
0: جدا يعني اتصور لو ما خليفه في حياتي ما اتوقع انا يعني كان الوضع كان راح يختلف تماما
1: نعم نعم لا شك يعني هذه رد أصلا لجميل الأستاذ خليفة العريفي كون أن أنتم يعني متألقين الحمد لله في هذا في هذا المجال ويعني ونجوم
0: أتمنى ذلك
1: بارك لك يا أبا عبد الله
0: الله يسلمك.
1: طيب بعد هذا العمل اللي افتتحت فيه مسيرتك الإذاعية الآن حبيت الإذاعة أكثر من المسرح ولا
0: لا لا المسرح شوف إذا كان إذا كان يعني إذا كانت الإذاعة بالنسبة لي حبيبة
1: أنت قلت إذا حبيت شغلة
0: إيه توغل فيها إيه يعني. إذا كان معناه أنا ما أعطيت للمسرح شيء يعني المسرح هو اللي عطاني أنا ما أعطيت المسرح المسرح هو اللي عطاني إذا كان الإذاعة حبيبة فالمسرح هو روحي لأن المسرح وهو اللي صقل أدواتي للإذاعة
1: نعم.
0: يعني لولا المسرح لما تحكمت بأدوات الإذاعة بهذه الصورة
1: من مخارج حروف من طبقات صوت من
0: فن الإلقاء والأمور هذه المواجهة مسرح مخارج حروفك مسرح خيالك مسرح إيمانك بالفكرة اللي أنت قاعد تقولها في في في في داخلك لما تذكر هاي مسرح لما تذكرها من خلال الميكروفون المستمع راح يصدقها وراح يؤمن فيها وما يخرج من القلب يصل إلى القلب فإذا خرج من قلبك بعد إيمانك به راح يتلقاها بحلاوة سمع المستمع ف هو الروح المسرح الحبيبة الراقية الكاملة المغرورة الغرور الحلو هذه هي الإذاعة
1: نعم. ذكرنا أسماء في البداية الأستاذ أحلام محمد الله يعطيه الصحة والعافية كذلك الأستاذ عبد الله ملك الأستاذ عبد الله يوسف إلى جانب طبعا الأستاذ خليفة العريفي رحتك الكويت كانت في المعهد العالي
0: فنون مسرحية
1: نعم فجو ال
0: دشيت عالمي على
1: خلاص
0: اي اي خلاص هني هني بدنا عاد نتعلم الاكاديميه المسرحيه خلاص يعني انت قبل عندك ادوات عندك تولز ما تعرف شلون تستخدمهم انت عندك اشياء في يدك بس ما عندك ما تعرف شلون تستخدمهم هناك بديت انك تستخدمهم بجانب ان لربما البعض يعتقد انه هو بس بتروح بتمثل لا لا مواد تاريخية عميقة جدا هني عد ين لمسألة القراءة اللي أحبها دشينا في علم النفس أنا وايد أحب علم النفس ودرست علم النفس ما هاي طبعا مادة رئيسية في المعهد ودشينا اللغة العربية ودشينا فن الإلقاء ودشينا في تاريخ المسرح ودشينا في تاريخ المسرح العربي ودشينا في الفن اليوناني ودشين هو تعال احنا وين دشين احنا وكلها رفعات كتب غير بجانب العمل اللي هو تتعلم نظريا ادواتك تثقف داخلك راون انتاجك في المواد العمليه
1: بس هني صار شيء غير الحين
0: هني خلاص خلاص اكاديمي وفي ماده اذاعه واخراج تلفزيوني هاي بعد كانوا مواد رئيسيات اللي علمنا ولربنا إذاعيا إنه يمكن البعض ما يعرف الإذاعي الكبير العملاق الفنان علي المفيدي
1: رحمة الله
0: يمكن في ناس ما تدري إنه هو من أكبر وأقوى الإذاعيين وعلي المفيدي طبعا باللغة العربية ما أقدر أقول لك يعني
1: لا.
0: يعني أستاذ كبير
1: في شيء اختلف الآن سابقا عبد الله

0: كان متمرد بين قوسين على على الكتب او الكتب
1: العلميه،
0: الكتب العلميه او الكتب اللي تفرض عليه في المعهد العالي ايضا. يعني هذه الكتب كانت تعتبر ايضا مفروضه، ليس كذلك؟
1: لا، هو في مصر يوم رحت دراسه في مصر وبعدين رحنا الكويت، لان احنا اول شيء بدنا في مصر. ليش؟ لان صارت ازمه الكويت.
0: نعم.
1: وعقب لما كملنا في الكويت الكتب مو مفروضه، هو الماده والملزمه هذا هي، بس على اساس تدعم روحك لازم يعطيك خيارات بين كتاب، والكتاب هاي كل واحد عنده مليون كتاب، فهو يطرح الفكرة في تاريخ المسرح مثلا، أو قلنا خل قول تاريخ المسرح العربي، فيقول لك من 20 إلى 50، 1920 إلى 50 هذه الحقبة. هني تروح تختار المراجع اللي لها علاقة بالحقبة، فأنت عندك خيار، غير إن هذه من اهتماماتك، تبي تعرف هذه الفترة فعلا كان في مسرح عربي فعلا. وإذا كان في مسرح عربي، من كانوا الرواد في هذا المسرح؟
0: صحيح.
1: من هم الأعلام في هذا المسرح؟
0: ذكرت أن أيضا من المواد اللي أيضا كنتوا تأخذونها في المعهد العالي في دولة الكويت كانت الإذاعة والتلفزيون.
1: نعم، مواد رئيسية كانت.
0: وأنت أيضا خضت قبل ذلك تجربة
1: التلفزيون، كان درسنا الله يرحمه كاظم القلاف.
0: الله يرحمه كاظم القلاف، أساتذة كبار.
1: والموسيقى كان في مادة موسيقى، تذوق موسيقي اسمها، الأستاذ المايسترو أنور عبد الرحمن.
0: أنور عبد الرحمن الموسيقار المصري،
1: الموسيقار هو نفسه.
0: عجيب.
1: هو كان يدرسنا مادة تذوق موسيقي،
0: هو صاحب مقطوعات فيلم أيام السادات
1: بالضبط، هو نفسه
0: 56 وغيره من الأعمال الجميلة.
1: لا لا، في هناك كويت في أكاديميات الجامعة بشكل عام، يعني الجامعة بشكل عام، يعني يستقطبون أقوى رواد العلم، يعني يختارون بعناية من يقدم المادة العلمية للطلبة. مو أي دكتور، لابد أن يكون دكتور له تاريخ، دكتور له بصمة في مجاله، وقيس على ذلك إن كان طب ولا إن كان فن، ولا الكويت تتميز بذي الشيء.
0: أنا أذكر مرة من المرات تابعت دروس في اليوتيوب كان يقدمها الفنان الراحل نور الشريف.
1: نعم.
0: وكان
1: نعم.
0: أيضا في المعهد. نعم. المعهد العالي في الكويت.
1: في الكويت. نعم.
0: نعم. هذه الجو اللي كان في الكويت، هذه خلينا نقول الوصفة أو الطبخة السحرية، شو اللي أضافته لعماد عبد الله؟
1: مثل ما قلت لك، الحين تعلمت أدواتي خلاص. طبعًا مو تعلمت تمامًا، ما في حد يتعلم تمامًا، لأن الموت الواحد يتعلم. أضافت لي كشخص، نضجت فيني أمور ليتها ما نضجت، لأن بدء المسرح يخليك تلاحظ كل تفصيلة وتترجمها، غير أن عندك في قاع عقلك أساس علم النفس، غير عندك الأفكار المبنية على روح الإنسانية والحقوق وما شابه من خلال الأدب والشعر، تجتمع كل هذه الأسلحة إن صح القول في نظرة من عينك إلى شخص بائس ممكن قاعد على الرصيف، ممكن مليون واحد يمر ما يلاحظ حتى ملامح وجه هذا الرجل، ولا يلاحظ وجوده أساسا، ولا ربما ما يلاحظ شنو لباسه من الأساس، ولكن المسرح الحقيقي يلتقط بؤبؤة عينه هذه الصورة، ويبدأ في تحليل تفاصيلها، ويبدأ في ترجمة وصول هذا الرجل إلى هذه المرحلة. ولذلك المسرح الحقيقي المؤسس بشكل مهم يتعب نفسيا، لأنه هو ما بيقول أنه يرى ما لا يراه الآخرون، ولكنه يهتم بما لا يهتم به الآخرين. فهذه الإضافة المهمة، ولكن في نفس الوقت وايد متعبة. وايد.
0: يعني أصبحت المشاهد لا تمر عليك مرور الكرام، يعني حتى الأشخاص وملامح،
1: حتى التفاصيل البسيطة، يعني حتى التفاصيل البسيطة ما تمر
0: في اللبس وفي الشكل
1: في كل شيء في في في, في

0: في اللبس، في التصرف، في في المسرح، علمنا ان احنا لما نتحدث الى شخص ننظر الى بؤبؤة عينه. نادرا من الشخوص اللي يتحدثون معك يتذكر اساسا ملامح وجهك. الأغلبية في عالمها الخاص يتحدث فيك لربما الناس من داخل بيتك. أنت يمكن تقول أنا متى طالعت أبوي عين بعين، يمكن آخر مرة، يمكن من سنة سنتين. فأنت المسرح يخليك على اتصال حقيقي مع الشخص اللي أنت أمامك، حقيقي بشكل حقيقي، لمحاولة الغوص في داخل الشخص اللي أمامك من منطلق فضولك، مستخدم أدواتك التحليلية. فهذا هو المسرح، أنك تحاول تغوص في داخل هذا الرجل لا إراديا، أنت لا تقصد، لا إراديا، مستخدم سلاح النفس، مستخدم سلاح تاريخ هذا الشخص، مستخدم دراستك للغة جسده وتدمجها بشكل لا إرادي. هذا كله يأتي مع التدريب، كله يأتي مع أنا دائما أقول أي شيء اقرأ، حتى البنر اللي في الشارع اقرأ، أي شيء اقرأ اقرأ اقرأ، هذه ساعد لأدواتك أن هي تنمو وتكون سهل أنك تستخدمها. لأن الآلة كل ما كبرت وعظمت وتعقدت صعب استخدامها، ولكن من يبني هذا الآلة مهما تعقدت هو الوحيد اللي يقدر يستخدمها بشكلها الصحيح، وهو الوحيد اللي يقدر يعيد صياغتها أو إن هو يصونها ويعمل لها صياغة.
1: أنا عارف مفاتيحها وعارف مداخلها ومخارجها. شاركت في الإذاعة هناك بعد
0: بشكل بسيط. أي نعم.
1: تذكر البرامج اللي شاركت فيها؟ وعادة
0: برامج منوعة كانت. وواحد ولا اثنين كنا نسويها للمعهد لغة عربية، اللي هاي كنا ننزف فيها من حل المفيدي.
1: غالبا يمكن كان برنامج نافذ على التاريخ أو...
0: والله ما أذكر، بس يعني قل لي أروح أشتغل عند أي إلا على المفيدي، لأنه بتوقف مرعوب يعني، وبصوته المميز دي اللي تخبرت تهزيئك تهزيئة حلوة جدا خلق الله يعني.
1: رجعت البحرين عبد الله.
0: أي.
1: إلى أين اتجهت في البداية؟
0: أول ما رجعت على طول قدمت أوراق لوزارة الإعلام، وذاك الوقت كانوا بحاجة طبعا. وخليفة العرفي هو الأمانة، هو اللي قدم أوراقي لسامي القوز، سامي القوز اللي هو كان رئيس الإذاعة في وقتها.
1: نعم.
0: أو في الإعلام بشكل عام، أنا كنت مقدم أن أنا أكون مخرج. أنا حبيت سالفة الإخراج، هاي تلفزيوني عجبتني سالفة توقف أكشن ذي داير ما شنو. قالوا لي أنت الحين روح لإذاعة مؤقت لين نشوف لنا شاغر في التلفزيون. هاي المؤقت صارت 27 سنة أو إذا زيد قاصر ما أتذكر، من 97 يعني.
1: أنت لحي في المؤقت؟
0: أنا لحي في المؤقت.
1: أيوة.
0: لكن ربك لما يعني يكتب لك الصالح لك، حطك في طريق بعدين خيرك شو بتسوي في ذي، فهو حطني في الإعلام ربي. أنا تعجب بتسوي
1: قدرك شنو؟
0: شنو قدرك؟ لذا على أجمل بمليون ما هني عرفت الإذاعة الحقيقية على فكرة، لا كويت، مع احترامي طبعا، قصدي مو ما عرفت، ما تلذفت. هني التلذف كان، هني جبت، لأن أنا اشتغلت في الجهتين، كنت أشتغل في التلفزيون عمل إضافي.
1: نعم.
0: وفي الإذاعة شاب عادي جايك وبدلة وضعيف وذي صادوني الصوبين. المضحك أن أشتغل في التلفزيون أطلع على الهواء، الإذاعة ما أطلع على الهواء.
1: ما كان عندك برامج على الهواء؟
0: ما يحصل لي أطلع على الهواء. 6 شهور بس شغلي أقعد في الاستوديو أطالع المذيع هو يقدم.
1: 6 شهور.
0: 6 شهور مو بكفو أنطق كلمة على الهواء. هني حبيتها أكثر. شوف كبرياءها يا أخي.
1: يا الله.
0: شنو هذي؟ ومن من عاد أنا جاي من الأسماء وباعد وباغلط كل واحد بو عمالقة كانوا هني.
1: من تذكر منهم أبو عبد الله؟
0: الله يرحمك كريم الزيداني.
1: الله يرحمه.
0: أمين الشملان. أنا بقول لك اللي قعدت يوم داخل الاستوديو.
1: نعم.
0: أمين الشملان.

0: لان احلام محمد، استقلال احمد، فتحي الجهوري، امين حسن، بدري عبد اللطيف، عايشة عبد اللطيف، سعيد الحمد، حسن كمال،
1: الله يحفظه.
0: طالع الاسماء تخر وشيء يخوف يعني. سامي القوز، خليفة العريف، لا خليفة مو بس مخرج، خليفة حتى بعد مذيع رائع، مقدم رائع. خليفة العريفي، على الخليفة العريفي بعدين بقول لك عن برنامج وهقني فيه أنا. فاطمة الدوسري الله يرحمك يا فاطمة، هاي أطيب واحدة في الكرة الأرضية أتوقع. هل قعدت في الاستديو بس ساكت يعني، ولا كلمة ولا حرف، قعدت ساكت سكن سمك.
1: وهم يقدمون برامج،
0: يقدمون الأخبار ولا يقدمون النشرة ولا ذي في التلفزيون؟ قدم تلفزيون أقدم
1: سلام وسلام في التلفزيون.
0: طحطحة وعماد وبشنا شو اسمه. طبعا في نفس الوقت انت مثل، مثلت مسلسل أطفال اسمه بحر الحكايات، كل ذي في نفس الوقت كان.
1: هذه كانت تقريبا سنة 96
0: 97
1: ايه.
0: وانا اقول شوية اللي داعي ذي شايفة نفسه هنا البحرين، اول مرة اقولها وبغى يوقف قلبي من الخوف اللي قالت لي قول هنا البحرين وانا قاعد يمك كريم الزيداني. هذه اول مرة احس ان كل العالم تسمع صوتي يقول زين. الحين تلفزيون ما همك ولا خفت، الإذاعة هني حسيت الإذاعة لايبة، الإذاعة شيء ثاني ذي. قلت هنا البحرين اقسم بالله ان قلبي يبغى يوقف، واللي اعطاني ذي الفرصة كريم الزيدان الله يرحمه. بعدين بعد مع كريمة كانت تقدم، طبعا لحين ما أعطوني الموافقة أن نقدم على الهواء
1: لحين،
0: حتى ربط ما يحصل لي إن يعني سمعتم إلى المغني الفلاني والآن تستمعون قبل، لأن في هذا النظام
1: في جدول ربط وفي جدول أخبار
0: جدول ربط، وتستمعون إلى هذا حتى ذي ما يحصل لي. كان في برنامج يقدمون الظهر اسمه مشوار الظهيرة، ويدور على المذيعين. طبعا المذيعين يشوفوني جذين من ذي الياهل اللي هاي ذي من هاي هذه مذيع جديد ذي
1: ولد من
0: ذي كريمة واستقلال. طبعا استقلال لأنه فنانة، وأنا أول ما يتسيد أنا أساسا من الناس من الفانز على قولتهم، يقولون فانز من عشاق استقلال أحمد أيام التمثيل. فهيت هني شفتها فلصقت فيها، أنا توني أيام الكويت صيد وذي، وبس بدأت العلاقة.
1: الله.
0: في مشوار الظهيرة كريم الزيداني قالت لي تعلق على يميني مع زور الخوف. قعدت يتقدم تقدم تقول لي اقرأ هذي، تأشر لي علي اقرأ هذي. قريت بحل القلب مو بقادر، باكر تقول لي أنا ما بقدم بعد بكرة دوري تعال. أوكي بديت يا كريم، بعدين بديت يا استقلال. ها يا أبو يعقوب اللي هو من سامي الغوز يقدم الريال ولا لا؟ لا خلي أصبر شوي. وين؟ قال خلي يقدم رابط في البرنامج الثاني
1: اللي هو كان من فترة معينة،
0: أي كان من 8 الصبح إلى 8 في الليل، خلي يقدم رابط في البرنامج الثاني. قدمنا رابط، بدأت الجرأة خلاص الحين صارت قدام الكاميرا، ولا يهمني قدام الميكروفون القلب ما يوقف. عقب الربط خل بس موجز ما أدري شو، خلي قرأ بس ذي الموجز، كاو شكلنا لك إياه بس ذي الموجز. ما أبو يعقوب إيه بس خلاص بس وده شن عاد، لا بقول لك ما بخلص بلي 4000 ساعة وما برامج وذي.
1: احنا قاعدين احنا،
0: لا انا تعبت انتو قاعدين.
1: سلام يعطيك الصحة
0: والعافية.
1: اذكر انني فترة بسيطة كانت حتى في بحرين اف ام كانت نشرة الاخبار حتى والمواجز،
0: قبل صح.
1: انضمامك للبرامج بعدين خلينا نقول في إذاعة البحرين كان من خلال مشاركتك أيضا مع مجموعة من الأساتذة، ذكرت الأستاذ كريم الزيداني، أيضا في برنامج ذكرنا في أبو جمال قبل أن ندش على البرنامج، برنامج آفاق زراعية. فكان آفاق زراعية كان

0: كنت مشترك في التقديم مع الأستاذة الله يرحمها فاطمة الدوسري.
1: نعم. يعني أنا ذكر ضباب بالموضوع ذي.
0: نعم.
1: لما المخرج ذكرني ترى مو متذكر يعني، بس أتذكر إني أنا قدمت مو بس برنامج واحد، أكثر من برنامج مع المرحومة الأستاذة الإعلامية فاطمة الدوسري.
0: وبدأت عقب مشوار
1: في برنامج عقبها يعني تاوني الحين. معنى أنا قدمت قبل مع لو تتذكر مع عبد الله ملك وأحلام قبل الدراسة اسمه على الهواء. برنامج ثاني الحين عاد بعد إخراج خليل العريفي مع فاطمة الدوسري لا علاقة بالشعر الجاهلي. يا الله تعال رجع الحين
0: لغة عربية،
1: مو أي لغة
0: أوه
1: لا مو أي لغة يعني خليفة كان يوقف كل أربع كلمات، وقلت له ترى ما حد وهاجني في الدنيا إلا ابن كلدة، شعر ابن كلدة بهدلني. مسكين خليفة يقعد يشرح أولا معنى القصيدة يعني سوي بروفا متعة سجل ويعطيني الورق قبلها بيوم، حتى لو مشكل إذا ما بفهم ما بتقول يعني
0: صح.
1: يشرح لك هذه وأقعد أمثلها يعني تخيل أنا والأستاذة فاطمة والمراقب والمخرج في نفس الوقت خليفة. ذكر موقف خليفة كل أربع خمس كلمات يوقف، آخر شيء قلت له تدري عصبت، قلت له ما بالبرنامج يا ابن الناس، قلت له مو بقاعد أنا. المهم مرة من المرات وأنا قاعد أحاول أركز بتذكر توجيهات خليفة نفس الوقت أبي أمثل
0: وهذا إيش معناته
1: اللي بدشت الأستاذ الله يطول بعمره خليل الذوالي.
0: نعم.
1: كان رئيس الهيئة هالفترة، وبعد خليل الذوالي يه وقف يا خليفة، وأنا صادف إن عندي منالوج خلصته أشوف خليل الذوالي مبتسم وخليفة العريفي مبرق عينه يطالعني، شفته قلت ها كده أنا يعني بهدلت الأمور. المهم دش استاذ خليل سلم علينا، قلت حق خليفة شو فيك طالعني كذي صاير؟ اللي يقول لي ولا غلطة
0: يا الله.
1: مستحيل يا قال لي ولا غلطة، يقول لي يعني لازم أجيب لك أحد تخاف عشان تقرأ صح. قلت له هاي كل اللي قلته، قال لي ولا غلطة، يقول صدمتني. بس عقب خذ لساني على الشعر اللي ما حد يفهمه. البرنامج الأول اللي قدمته قبل الدراسة مع الأستاذ أحلام والأستاذ عبد الله ملك والمعد الجميل جزاكم الله خير ذكرتوني فنان الكبير الأديب عيسى الحمر والمخرج خليفة العريفي كان اسم المسيرة اللي أنا مثلت دور الابن ابن عبد الله وأحلام. الثاني مع الإعلامية المرحومة فاطمة الدوسري اسمه حكاية حب اللي هو الشعر الجاهلي.
0: عشقك للإذاعة خلاك تدش أيضا في الأعمال الدرامية الإذاعية.
1: إيه وايد مثلت يعني أنا صرت أستصغر أعمال التلفزيون وأقول لهم وينكم أنت وين الإذاعة وينكم أنت وين الإذاعة، الإذاعة وين مستواها لو بعدد يعني أوكي أنتوا بهرج بشكل لون مذيعة جميلة إضاءة
0: ديكور
1: لكن ما تقدر تتحكم، لكن حكرتني بخيالي فرضت علي صورة ما أقدر أطلع منها، لذا أنا أفتح حق المستمع أفتح له أفاق يمرح فيها بروحه يفكر فيها ويتخيلها ويسرح مثل الدراما الإذاعية. فاشتغلت مع طبعا احنا من ساعة قلت أنا المذيعين أتعال حق العمالقة المخرجين إبراهيم عيسى اللي اشتغلت وياه أعمال كثيرة درامية ويشتغل بصدق في عمل إذاعي وكان يعمل فيها بشخصه يعني لا يستعين بحرفيين غيره وعلى أيام عاد مو بالكمبيوترايز أيام الصعوبة ذي الريلات الكبار وعلى أيام المؤثرات اللي أنت تطلع برع بالمسجلة الصغيرة تسجلها تخبر الواير المايكروفون يبي مؤثر مسجل. شوف الحين شوف شو المؤثر اللي يبي أصل حتى في الكمبيوتر الحين الصيدة يبي مؤثر صوت

0: ماي بحر لا صوت معين ماي طق طراد إيه؟ هاي شلون صيد
1: صار كان جرب من الإيقاع شيء
0: بالضبط يعني شلون صيد هذه كنا يا يغني الطير أو يغني الحمام مسلسل ما أتذكر المهم
1: وصاد المؤثر هذه بال
0: قال لي تعال بروح أحد النوادي البحرية رحنا طلع المسجلة قال انزل تحت هني مسجلة شوف الرجال قاعد يتعب على مؤثر طاق من بيتهم وتعال خذ وقع هني من الهندسة استلام الجهاز وروح شو اللي خليه يسوي كذي غير يعني غير عشقه للإذاعة يبي صوت هاي شنو نشوف الصوت اللي يبي صوت الطيور مو بهي الطير لا هي موجودة بس هي حد كشه مطارب
1: سبحان الله
0: ويطلع وين يطلع هني ورا الإعلام في واحد الله يزي خير يمكن للحين بعد الله يطول بعمره ريال راعي خير كل يوم يجيب شغلة كذي فيها شعير وتب ماي حق الطيور ويمشي أروح الله يرحمك يا أستاذ إبراهيم عيسى تمال تجيب العدال يمشي يمد بالسجلة ويكش الطيور زين ويطيرون ويسجل المأثر فتشوف شلون كانوا يشتغلون وريل شغل صعب لكن كانوا يطلعون مسلسلات من أبدع ما يكون يعني نبيل العلوي الله يرحمه يعني شوفها كلهم احتضنونا ما قالوا نذيل ناس صغار لا لا لا كل واحد بيعلمك محمد حسن عبد النبي حسين مسؤولنا كان عبد الواحد درويش الله يذكره بالخير يطول بعمره وهو بعد من المخرجين اللي ما أقدر أنساه أنت ما سألتنا إحنا بدشت الإذاعة مفروض في واحد يدربك
1: أي صحيح
0: من الله يرحمه إسماعيل عصفور
1: تمام
0: هو كان مسؤول المنفذين في نفس الوقت لغة العربية جدا جميلة ورائعة في نفس الوقت عند ملكات وأدوات تدريس فن الإلقاء في الإذاعة
1: الإلقاء
0: فكنت أول ما يجي أول ما داوم طبعا أنا ما أطلع على الهواء ممنوع أول ما يجي أقعد مع الأستاذ إسماعيل عصفور الله يرحمه ويقعد معاي بطولة بال مو طبيعية يحط النصوص قدامي ويقعد يقرأ ويقريني ويسجل لي ويسمعني الأخطاء ويسمعني الطريقة ويسمعني كذا أبو يعني ما هني للأمان إذاعة البحرين أول ما جينا إحنا وإحنا صغار في 97 ما في أحد عملنا بصورة غير أبوية الكل أمانة يعني وكان حظنا إحنا يمكن حظنا وايد أحسن منكم بعلي وايد أحسن منكم إحنا حظنا جينا شفنا يعني مدارس جامعات احتضنونا وتعبوا يعني وهم كانوا أحسهم يستمتعون لما يسمع تعليم على الهواء نجح إن ذي المذيع والله قال شيء زين لأنه علمني شيء شيء شيء كذي وقبل الذكر إذا في برنامج ينجح ويصير حلو على الهواء وفي هذي يعني في إقبال واتصال تشوف مذيعين الكبار يونك شيء يوقف هني ورا المكسر يوقف يطالعك شيء يبتسم
1: الله
0: طبعا غير المنفذين غير لا علاقة يا أخي كل إذاعة وين يا أخي
1: مرت الأيام وحانت فلنقل إذا صح التعبير لحظة تأسيس إذاعة بحرين اف ام بحرين اف ام يعني جوها مختلف تماما عن الإذاعة العامة
0: أصلا كلنا استنكرنا الفكرة فكرة عبد الحميد العلي هي فكرته
1: انه يكون في إذاعة بغير كيفية ترفيهية
0: طلعت قبلها كنا ام بي سي ولا ما ادري إذاعة اف ام
1: مو امارات اف ام
0: امارات يمكن اف ام او لا يمكن احنا قبل لا احنا قبل حميد قال اولا احنا كله على ريل فحميد قال لا بدخل الكمبيوتر انا هو اللي دخل المواد كلنا ضحكنا يعني صراحة شنو يعني اف ام يعني ايش تبي تسوي يعني احنا خلاص ايه من برنامج

0: يعني شنو اف ام يعني ايش برامج قال كذي منوع شلون يعني فهمنا. اول بايلوت نسوي على ريل قبل ما ندخل الكمبيوتر انا وسهير العجاوي والبايلوت لحين موجود عند حميد العالي. اول بايلوت سويناه في استوديو ابراهيم كانو حميد فوق واحنا تحت وكأنه قال لنا كأنه مدش هاي الاغنية دش الاغنية هذه دش الاغنية هذه عطوني بين ذي الاغنية وبين ذي الاغنية وبين ذي الاغنية وبين ذي الاغنية وكأنه برنامج منوع ما ادري شنو. سوينا تقريبا فوق النص ساعة والبايلوت لحين عند حميد.
1: انتو كنتو كأنما تربطون بين
0: كأننا نربط كأن يعني دي جي انا وياها بس في موضوع محدد انا وياها كأنه برنامج منوع. وقدم البايلوت هذه وحصل على استحسان لكن استنكروا الإدارة قالوا لا شنو كمبيوتر وين قاعد قلزة بس حولكم تجربة انا. يلا اختحرون التجربة سواها ونجحت وتنقلب لذا كلها كمبيوترايز. الفضل عقب الله للأمانة حميد العلي هو اللي تجرأ ودخل هذه الفكرة هو اللي تجرأ وأسس بحرين فهم أسسها من الألف إلى الياء وهو اللي تجرأ بأن يقنع الإدارة العليا بأن ممكن الإذاعة تمشي على أجهزة الحاسوب وهو ما نراه الآن. ممكن أحدهم يقول إنزين هو في كل الحالات أجهزة الحاسوب راح تدخل ولكن من كان من سخره الله سببا لذلك وتجرأ هو حميد العالي وهذه أمانة لازم تنقال.
1: في أحد سبقنا في الخليج
0: أتوقع اف ام ما متأكد أتوقع يا احنا أول يا ام بي سي اف ام أول مو متذكر.
1: إذن احنا من الأوائل الخليجيين يعني
0: احنا إذاعتنا لا يعني انا ما مو متذكر تاريخ تأسيس كان 2005 لا ما 2005 لا لا لا
1: انضميت يعني إلى فريق بحرين اف ام من البايلوت اللي سجلته مع
0: الجاوي. اشتغلت في كل الإذاعات في نفس الوقت يعني بس بعد التأسيس لا ما كان عندي برنامج في بحرين اف ام إلا لاحقا. بس يعني كنت أنا الحمد لله أنا أي إذاعة تحتاجني أنا موجود فكنت في كل إذاعة أشتغل. ما كان عندي يعني إذاعة محددة أن أنا فيها لا.
1: البرامج المباشرة فيها خلينا نقول التواصل مع الجمهور ملامسة مشاكلهم وغير ذلك هل هذه أضاف لك أيضا يعني شيء أبو عبد الله؟
0: نرجع للمسرح أهو للفضل من بعد الله اللي أعطاني القدرة أن أنا أعرف أتعامل مع كل متصل على الهواء مباشرة ويكون عندي ردة فعل لحظية واكتشف نوعا ما شخصية هذا الرجل نوعا ما اكتشف يعني نسبة كبيرة من شخصيته من خلال كلمة ألو وكم كلمة يقولها أعرف هذه مو الإذاعة رمانة هاي المسرح
1: ما شاء الله.
0: يعني ردة الفعل التلقائية هذه هي المسرح كانت وأكيد أضافت لي من أن أتعرف على يعني أفكار مختلفة وإن كنت لم أفاجأ فيها متوقعة ولكن البرامج المباشرة تربي داخل المذيع الرقابة الذاتية التلقائية بعد طبعا ما تخطئ وهذا طبيعي فبعد فترة لازم طبعا الواحد ما يوقف عن تثقيف نفسه قراءة الساحة قراءة الشارع الرأي العام دراسة الرأي العام الحالي دراسة الرأي العام الخاص والعام الدولي والعالمي المحلي كل هذا يتجمع في سيرفر واحد اسمه بروحه شيء محطينه اسمه الرقابة الذاتية. هذه الرقابة الذاتية خلاص الحين الواحد يعني طبعا هاي تكبعت سنوات مو طويلة ولكن هي تحتاج إلى سنوات. الآن خلاص أنت ظهرت من مسألة أن واحد يقول لك لا لا لا تجيب هالموضوع لا لا تقول هالموضوع إذا حد متصل فيك لا لا ترجع عليه بطريقة لا لا خلاص طلعنا من هذه السالفة وصارت المسألة تلقائية.
1: لما يعني خلينا نقول تكون في بينك وبين الجمهور مثلا مواجهة أو ما نقول مواجهة لقاء خلينا نقول خارج جدران الإذاعة وهم يسمعونك ويتفاعلون معاك ويحبون أيضا

0: القفشات الحلوة اللي تصير يعني أيضا في البرامج الله يحفظك. هل أيضا تسمع منهم إذا صح التعبير ردود الأفعال، يعني خلينا نقول ملاحظات مع بعض الأشياء؟
1: هو يعني طبيعي الواحد، يعني طبيعي الواحد يستانس لما مثلا يلاقونك برا ويذكرونك، وهم يذكرونك بشيء أنت قلت يمكن أنت بنفسك نسيتها. أنت قلت مرة هاللون هاللون وايد، يعني مثلا حبينا الفكرة أو ضحكنا أو استانسنا أو لا ما كنا حابين إنك تقول هاللون أو كذا. تبي الحقيقة؟ يعني شوف، قل لي أنا سمعت كذا كذا كذا كذا، بس لا تقول لي لا كان ليتك قلت شيء. لا لا مو شغلك هذه، ليتك ما ليتك هاي، لا لا مو شغلك هذا. هذه الإذاعة أنا ريال، ومو بس أنا، الكل تعبين على أنفسهم وتخصصهم، مو عشان أنت تقول لي المفروض كنت تقول كذي وأنت المفروض ما تقول شيء. لا لا ياو تخصصك، خلينا ياو تخصصي، لأن أنا وايد أحترم التعب اللي أنا تعبته. زين، أنا وايد أحترم الدورات اللي أنا دشيتها، أنا وايد أحترم الدراسة اللي درستها، وايد أحترم الناس اللي أسسوني بضمير تأسيس حقيقي وبشكل مطول، وإلى الآن الواحد قاعد يتعلم، مو على أساس أسمع في الأخير ليتك ما قلت. لا لا مو من حقك، لا لهني توقف، مو من حقك. لما أنا أدش وفي في في نقطة تحول، يمكن لأن هاي مرنا عليها بسرعة سالفة الكويت، في نقطة تحول في حياتي كبيرة جدا، يعني في الحياة العملية في المسرح، واللي هي أثرت على الإذاعة وأثرت على فكري أنا كشخص، أثرت على نظرتي للحياة، وأثرت على اهتماماتي، وأثرت على صدقي في أي عمل أقوم فيه، والأستاذ الدكتور فايز غزق. هذه سوالي زلزال في في في حياتي.
0: فايز غزق الممثل،
1: الممثل
0: الممثل الشهير،
1: هو كان يدرسنا في المحل العالي آخر سنتين، ثالثة ورابعة. هذا سوالي في حياتي زلزال، زلزال حقيقي. مع أن أول ما تعرفت عليه تعرفت عليه بخلاف. وفايز غزق عنده خشبة المسرح هذه اللي أصبحت نفس الفكرة عندي أنا، إن هاي خشبة مقدسة. ليش ابن الناس؟ قلنا هذه من خلاله أنت توصل أفكار يا تكون مسمومة يا تكون صالحة لدى الجمهور. فكان للمسرح كان وحش لأي شعرة مس قدسية هذه الخشبة، والتزام الوقت عنده شيء يخوف. المواد العملية في الكويت، المواد العملية أساسية، إذا يسقطك الدكتور كل اللي سويته يلغي، تعيد السنة من الأول.
0: كل
1: النظري، يعني النظري كان ليه السنة الثالثة، النظري كان يوصل إلى 18 مادة، يعني كل تعبك وبحوثك وذي هاي كلها انساها إذا مدرس العملي
0: رسبك في
1: أنت مصيرك في يده، نرسبك في مادته كل سنتك هذه مع السلامة. الثالثة خلاص تفصل تماما من المكان، وبدأ في النظري، وبعدين بدأنا في العملي. عجبت في هذا المجنون، مجنون هو مجنون، أعجبت في عشق للمسرح، ما شفت في حياتي خليفة يعشق المسرح. الله يرحمك يا عبد الله السعداوي اللي اشتغلنا وياه فترة طويلة، يموت على المسرح، لكن ذي جن مسرح. في المسارح البريطانية عندهم خرافة، في المسارح القديمة عندهم خرافة أن كل مسرح فيه جني يحرسها ويكون له اسم، مثلا أنا جورج، هذه هنا مسرح جورج، هالجني جورج هاي بس يطلع حقب يطلعون الجمهور في الليل يفتر على الخشبة ويفتر، هم عندهم ذي الخرافات. فايز أنا تخيلته هو جن المسرح، وما يتعب ولا ينام، مو طبيعي الرجل، ونهم. أنا أحب القراءة بس هذه ما يقرأ، هذه يأكل كتب. هذا الرجل سوالي زلزال في حياتي، زلزال غير القضايا الاجتماعية والسياسية اللي عقبها، يعني ابهرت بهذا الرجل إلى اليوم، يعني عرابي

0: العربي تحت خطين عرابي العربي الحقيقي فايز قزق، بكل ما يؤمن فيه، بكل ما أنا مبهور فيه إلى اليوم. إلى اليوم ريال طاقة مو طبيعية، صادق إلى أبعد حدود الصدق، مدرس جبار في يعني خلاص. عاد بعدين دشت على علاقاتنا الشخصية مع بعض، أزوره في سوريا، ومو بس أنا، كل اللي درسنا معه إلى يومك هاي علاقتنا من أبدع ما يكون معه.
1: يعني حقيقة يعني هذا اللقاء كان بالنسبة لي مليء بالمفاجآت يعني.
0: شوف أنا ترى الحمد لله أنا وايد محظوظ في حياتي، لأن كل مرحلة كان فيها عمالقة كلهم كانوا مخزون. يعني كنت حظيظ أن أنا كل مرحلة لازم يكون هناك شخص مبهر مميز مثقف مبدع، ما من النادر أن يدور حوار تافه أو حوار دون المستوى. كلها كانت في الأغلب حوارات تفتح المدارك، تكبر الآفاق، تفتح الخيال لآخر درجة، وكلها اهتمامات ثقافية جميلة. الحمد لله ربي،
1: الحمد لله. إن شاء الله دوم، إن شاء الله يا أبو عبد الله. ولهذا كان التأثر، ولهذا كان يعني بناء هذه الشخصية الجميلة اللي اليوم احنا.
0: أنا أتمنى والله أكون ربع من شوفها. أي شخصية ذكرتها حاليا أتمنى.
1: هاي من تواضعك يا أبو عبد الله، وإن شاء الله أنت على نهجهم دائما ومتألق دائما.
0: الله يطول عمرك.
1: حقيقة احنا وصلنا لختام يعني هذا اللقاء الجميل اللي سعدت حقيقة فيه.
0: الله يسلمك على راسي يا أبو علي.
1: الله يسلمك أبو عبد الله. الحين أنت تشهد يعني ما يعني موجود في الساحة، خلينا نقول يعني من إعلاميين جدد، من طرق جديدة حتى في عرض الأفكار والمحتويات، أساليب تغيرت بالفعل. شنو رسالتك للإعلاميين الجدد إذا صح التعبير، أو خلينا نقول اللي توهم يخطون خطواتهم في هذا الطريق؟
0: كن صادق مع نفسك، كن صادق مع الآخرين، وإن وضعت في موقف أجبرت فيه على الكذب فالتزم الصمت، ولكن لا تنسى أنك تكون صادق مع نفسك معناته لابد أنك تكون صادق أولا مع ربك. وإذا صادف وأنك شوف، على فكرة وايد منا يظهر يشوفون المراية حتى ما يحط باله على ملامح وياه. إذا شفت المراية ودققت في ملامح وجهك واحترمت هذا الشخص فاعلم منك على الطريق الصحيح. لكن إذا أخذك الخزي والعار من نفسك فأنت غير صادق، فأنت ما تستحق أنك تكون إعلامي. الإعلام هو الصدق الحقيقي، لأن أن إذا كنت حاب أنك تكون إعلامي محبوب، إذا أنا حصلت ربع المحبة الناس راح تستشعر هذا الصدق، فمن خلاله وايد راح يحبونك، وايد راح يتقبلون منك زلاتك قبل الـ الأفكار اللي تتقدمها. لكن المستمع أو أي مشاهد ما يرحم إذا ما أحب إعلامي، والله لو يعطيه عينه ما راح أحبه وراح يمسك له الزلة. ولكن إذا حب الإعلامي راح يفوت لزلات ويقلبها لمميزات.
1: وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئة.
0: والله عليك يا أبو علي،
1: بس الله يحفظك يا
0: أنت من
1: الله.
0: الناس من الناس اللي أنا أراهم من أنجح الإعلاميين.
1: يا رب عسى الله يسلمك يا أبو عبد الله. هاي شهادة أرجو أن أكون على يعني ربعها يعني.
0: لا بالعكس والله يا أبو علي، أنت يعني أنا لا أخفي أنا إعجابي فيك لا أخفيه يعني.
1: الله يسلمك يا أبو. شكرا جزيلا لك الأستاذ القدير الإعلامي عماد عبد الله على هذا الوقت اللي تفضلت فيه علينا ورجعنا فيك شوية بالزمن.
0: أي والله.
1: لكن أنت للحين في الوضع المؤقت 27 سنة.
0: للحين يعني أنا قاعد أنتظر إذا في شاغر حق المخرج.
1: عساك هالقوة يا أبو عبد الله. شكرا جزيلا على هذا اللقاء الجميل.
0: حبيب شكرا.
1: وشكرا لكم أنتم مستمعين، حتى نلقاكم في لقاء آخر وقامة إعلامية أخرى. نستودعكم الله وفي أمان الله.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
2: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
0: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
6: إذاعة مملكة البحرين.
3: هذه إذاعة مملكة البحرين.
7: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
8: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
7: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
8: هنا البحرين.
7: الأمر الملكي. يعرف الأمر الملكي بأنه الأداة القانونية التي يباشر بها جلالة الملك المعظم اختصاصاته المحددة في الدستور، مثل الأمر الملكي بإجراء الانتخابات النيابية، والأمر الملكي بدعوة المجلس الوطني إلى الاجتماع، والأمر الملكي بتعيين أعضاء مجلس الشورى.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة يستقبل أصحاب المعالي والسعادة رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس، وسعادة قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس، وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس الجديد، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة اجتماعهم في مملكة البحرين. مملكة البحرين تترأس أعمال الاجتماع العشرين لرؤساء الأجهزة الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وخلال الاجتماع تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين دول مجلس التعاون بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويحقق التطلعات نحو المزيد من الأمن والاستقرار والازدهار. مكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن عن فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 لغاية يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026، ويمكن للراغبين في التسجيل من موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلبات الالتحاق بالدفعة 12 بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء www.pmo.gov.ph. مجلس الوزراء السعودي يعقد جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين، ويدين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت وعلى أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مما يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. أمير دولة الكويت يلتقي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية، ويبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، إضافة إلى تطورات القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري يجتمع مع المبعوثين الأمريكيين ويستعرض معهما آخر تطورات المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في إطار مذكرة التفاهم بين الطرفين والجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أيام إلى أكثر من 1940 قتيلا وأكثر من 10500 مصاب، وتقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن حوالي 50,000 شخص في تعداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة،

تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد.

0: زادني الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: علمتنا البحرين إن الوطن مو مجرد أرض وسماء، إن الوطن عشق وإحساس ووفا. علمتنا البحرين إن الوطن حضن دافي وقلب نابض، وإن قوتنا في وحدتنا وتماسكنا. علمتنا البحرين إن الوطن أنا وأنت وإحنا كلنا، وإن الوطن أغلى من كل شيء. نعم نعم، هذه هي البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

0: زوال في بيتنا، تأليف ابتسام السيار. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيبي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج غادة السني.
1: سوالف بيتنا لا ما تنقص،
2: سوالف بيتنا
1: لا ما تخلص.
3: يا أم خالد، أنت تدرين أن منال دلوعتنا؟
4: أي طبعاً دلوعة، أنت عمرك شفتها دشت مطبخ ولا نظفت بيت؟
3: بهذا صدقتي، هي تظل صغيرة وتظل الدلوعة بين أهلها، بس لازم الريال يحسسها بالحب، يحسسها بالأمان.
4: بعد يا أبو خالد، هذه الحياة، يوم نزعل وبالكلام الحلو نرضى.
3: أي والله يا أم خالد، يا ما زعلتي، زعلتي علي وخلتي بخاطرك، لكن ما عمرك شلتي أغراضك وطلعتي من بيتك.
4: بعد هذه كلمة يدتي الله يرحمها كانت تقول، الحرمة من تزوج ما لها إلا بيت ريلها.
3: هذاك أول.
4: والأول ما تغير، مثل ما تعلم عيالك يتعودون.
3: إيه، علشان كذي ما نبيها تستعيل على الطلاق، خلي يصير الطلاق آخر الاحتمالات.
4: إيه كلامك عدل يا أبو خالد، بينهم عيال، إحنا ما نبي الأمور تكبر وبالأخير راح يتحسفون.
3: طالما إحنا عايشين لازم ننصحهم.
4: المشكلة الحين يا أبو خالد، إذا مشاري تمسك بالثانية.
3: وش فيها يعني؟
4: بعد شنو وش فيها؟ الشريكة حر لو في القبر.
3: أنا لله وأنا إليه راجعون، عاده وشطارتها تخليه ينسى الثانية.
4: ما أعتقد يا أبو خالد، مشاري ريال وتوى معرس، مستحيل يتخلى عنها.
3: أنا أقول عتيج الصوف ولا جديد لبريسم،

0: قاعدين ماكو شغل، يا قاعد مجابل التلفزيون ولا في الكافيه وماسك هم التلفون بعد.
1: اي والله ما عندهم هذاك الصبر.
0: اقول ترى وقت المشكله بعضهم يعاند وعلى باله ان البقاء للاقوى.
1: لا شيء مصارعه.
0: هذول عيال الانترنت.
1: اي والله، وهم الصحبه لها اثر يا اخوك. ساعات الكلام ياثر عليهم، يسمعون حجيهم وما يسمعون كلامنا احنا. ناصحهم فاضحهم.
0: اي يا ناصحهم يا فاضحهم. يبا ترى الوازع الديني هو الاهم، كل ما تدخلت في الدين معاهم كل ما تهدأ النفوس.
1: جزاك الله خير، الله يسمع منك يا ابو جاسم.

0: اسمعني يا ابو خالد، شوف ترى البنت ما لها الا بيت زوجها.
1: والله لو ما انك اخو عزيز كان ما شاورت.
0: هذا انا اقول يعني يمكن هو حب يجرب هالزواج علشان يلقى فيه الدلال والبعد عن صراخ اليهال.
1: صح كلامك عدل، انا بعد حسيت بهالشعور هذا وكنت اتصرف شلون؟ كنت اروح الملعب والعب كرة القدم.
0: اي هذا زمان، اذا تضايقنا من البيت نطلع نتمشى في الحدائق ولا نروح نقعد على البحر.
1: حتى الديوانيات كانت متنفس حلو لنا.
0: اي بس الحين

0: شوفي كاشخ.
1: هي حاط بخور ومتسمت عايش دار المعرس وكان زين يلبق عليه.
2: منال قصري صوتك مو كذي اشكرت عيبين.

0: مشاري وانا عم بقول اللي عندك. قول
1: منال شلونك؟ شلون لي هال؟
2: هالة لعين يسأل.
0: منال هذا ريلت قاعدي وردي بأدب.
1: عمي ما سألت إلا سؤال واحد، شلون وشلون لي هال؟
3: زينين زينين كلهم بخير.
4: الحين توك تسأل عنهم؟
1: لأنا حطت لي بلوك.
0: نعم بلوك؟
2: ما بيه تشوف رخمة، ما بيه.
0: طالما بينكم عيال ما يصير تسوين له كذي، ولا يصير تسوين هذا بلوك. الله ترى بيحاسبك.
1: عمي ترى هي ما سوت لي بلوك إلا لأنها تحبني.
2: نعم؟
1: إيه تحبيني ومحترة بعد، صح؟
3: خلاص يا مشاري، إحنا قاعدين نتفاهم، ما نبي نغلط، تذكروا إن بينكم يا هال.
1: عمي ممكن أتكلم معاها؟
0: توكل على الله.
2: ليش ما تبي تتكلم قدامهم؟
5: في شيء مستحي منه؟
1: بالعكس، أنا أبي أتحكى معاك بمواضيع تخصني.
0: هذا من حق كوبا، ها هذا إحنا طالعين.

0: أول شيء أنا مستقلك.
1: أمشاري قول اللي عندك، ترى أنت كذي تكذب الكذبة وتصدقها.
0: تحلفين أنك ما تحبيني؟
1: لا
0: حلفي.
1: خلص كلامك، اختصر الموضوع لو سمحت.
0: ماكو فايدة فيك، عمر لسانك ما قالي كلمة حلوة. منال كم مرة قلت لك أنا أبي أتزوج؟
1: وايد.
0: وكنت تطالعين وتضحكين.
1: ما توقعت إنك راح تسوي كذي صدق.
0: إيه لأني تعبت، تردي من الدوام معصبة، من آكل معاك شكين بنات الدوام اللي معاي، تالي الدرسين اللي هاو تصارخين، ومن أرد من الدوانية نايمة.
1: مو مبرر إنك تتزوج علي.
0: لا مبرر، وين وقتك معاي؟ طول الأسبوع ما أشوفك، ردي علي.
1: يوم الخميس أنت بالشالي، والجمعة حداق، والسبت أنا ببيت أهلي.
0: يعني ما نقعد مع بعض مولية؟
1: إيه بس إحنا نشوف بعض كل يوم في البيت.
0: منال أبي أشرب معاك قهوة وتكلميني بدون صراخ، أعطيني من وقتك كله مشغولة.
1: يعني هذا كلامك؟ هذا اللي جاي تقوله؟ أنا اللي غلطانة، غلطانة لأني عطيتك من وقتي.

0: نعمتي أنا غلطت بشيء.
1: أنت يومين بس مخصصهم لنفسك، وإيه طول الوقت مع اليهال والتدريس، مسكينة من هتحيلها.
0: عمتي ودي أقعد معاك

0: نسهر نشوف لنا فيلم، نطلع مع بعض، تنام مبكر قبل الدي اي.
1: اي بعد مسكينه وراها دوام وقاعده من الفير.
0: ايش دعوه ديك هي؟
2: شاري لو سمحت لا تقعد تطنز وخلي النفس معاك طيبه.
3: تدور العيب فيني صح يا مشاري؟
0: كلنا فينا عيوب بس لازم نصلحها.
3: خلاص مشاري انا عندي لك فكره، خلك اسبوع واحد مكاني.
1: ها شلون يكون اسبوع مكانك؟ اي مكان؟
3: يرد بيته مع عياله ومن الصبح لمدة أسبوع، يقعد يلبسهم ويوكلهم وصلهم المدارس، ومن يرد يطبخ لهم وبعدين يدرسهم ويعشيهم. ها مشاري تقدر؟
0: إيه أقدر، هذيل عيالي.
3: زين عيالي يا مشاري هذا شرطي، إذا ما تبين ننفصل.
0: أقدر إيه إن شاء الله أقدر.
3: خلاص من اليوم أخذهم معاك.
0: ها شلون كذيل؟ لا يبا شروطكم تعجيزية هذه.
4: وليش تعجيزية؟ منال طلبت منك أنك تقوم مكانها، ما في شيء.
0: يا جماعة هذا واجبها.
4: وواجبك مثل ما أهم عيالها هم عيالك.
0: يعني هذا آخر كلام؟
3: ولا رد فيه. أسبوع أسبوع تأخذهم عندك.
0: لا صراحة ما أقدر أسوي كل هذا.
3: عيال اعتذر وقول إن أنا ما أقدر أكون مكانك.
5: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة

الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. يذكر في الأثر أن يحيى بن زكريا لقي عيسى بن مريم عليهما السلام، فقال يحيى لعيسى: أخبرني بما يقرب من رضا الله وما يبعد من سخطه. فقال: لا تغضب. قال: الغضب ما يبدئه وما يعيده. قال: التعزز والحمية والكبرياء والعظمة. السعادة كلها في أن يملك الرجل نفسه، والشقاوة كلها في أن تملكه نفسه. أبو حامد الغزالي. لا يمكن أن تتواجد السعادة إلا في الرضا. السعادة ممكنة فقط عندما لا يفترض الناس أن الهدف من الحياة هو السعادة. جورج أورويل.
1: ما خط القلم.
3: قال بعض التابعين: إذا عرفت نفسك لم يضرك ما قيل لك.
2: ما خط القلم.
3: اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.
1: ما خط

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: الله يا هذا الوطن من قدي في حبه، أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه واهتفل اسمك كل حين. عاش الوطن غالي، عاش الوطن عالي، وعاشوا ناس الطيبين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أهلا بكل الأصدقاء عبر لقاء يطوف معكم محطات علمية، باحثا عن مغامرة الكشف الإنساني على دروب المعرفة.
1: مرحبين أصدقائنا بمساهماتكم، آملين أن ترفد هذا البحث، متمنين أن تقدم الجديد والمفيد، فأهلا بالجميع.

0: أعزائنا، من المظاهر السلوكية المصاحبة للمجتمع الاستهلاكي إقبال الكثير من الناس على استخدام النظارات الشمسية والطبية لحماية العين من أشعة الشمس. فما مدى ملائمة استخدام هذه النظارات للظروف المناخية؟ وهل يسبب استخدامها أضراراً للعين؟
1: في محاولة علمية للإجابة، يقول الدكتور توفيق عبد الحميد الدسوقي، وهو أستاذ البصريات بكلية العلوم بجامعة عين شمس بالقاهرة، يقول: في فصل الصيف يكثر الناس من استخدام النظارات الشمسية والطبية الملونة، والملفت للانتباه أن استخدام هذه النظارات يكون ذاتياً وتلقائياً دون إكراه على ذلك.
0: كما أن استعمالها ليس مقصوراً على أعمار معينة، بل تشمل جميع الأعمار، وإن كانت شائعة بين الشباب والمسنين أكثر من الأطفال.
1: وفي هذه الأيام نرى أنواعاً كثيرة من النظارات الشمسية، والتي تختلف في الشكل واللون والطراز، بحيث لا تحجب أشعة الشمس القوية عن العين فقط، بل وتعطي جاذبية أكثر وتزيد الوجه جمالاً.
0: ولكن هل تطرق إلى أذهاننا أن النظارات الشمسية أو الطبية الملونة يمكن أن تسبب ضرراً؟

0: واحد جواهر مش واحد حكيم.
1: لا أرجوك سنيتي بتوجعني، شوفي قالي علاج حالك.
0: أصلا أنا بس مش حكيم أسنان.
1: أمال حكيم إيه؟

0: الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة،
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفتي منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك؟
2: ايها الاعزاء، العين ترى جزءا صغيرا من طيف الشمس ويسمى بالطيف المرئي، ويتكون من الألوان السبعة بدءا باللون البنفسجي، فالنيلي فالأزرق فالأخضر فالأصفر فالبرتقالي فالأحمر على التوالي.
3: وتختلف حساسية العين لرؤية هذه الألوان، حيث تصل حساسيتها إلى أكبر قيمة للون الأخضر، وتقل كلما اتجهنا نحو البنفسجي أو الأحمر.
2: لذلك نجد أن الله قد خلق لنا النباتات والأشجار كلها باللون الأخضر، كما أن الأطباء ينصحون الناس بالراحة في الريف، حيث الخضرة تحيط بهم من كل مكان، مما يجعل العين تتعرض لأقل إجهاد ممكن، وبالتالي تكون أكثر استرخاء.
3: والأشعات التي لها تردد أكبر من تردد اللون البنفسجي تسمى بالموجات فوق البنفسجية، والتي لها تردد أقل من تردد اللون الأحمر تسمى بالموجات تحت الحمراء.
2: وحيث أن المنطقة المرئية للعين تنقسم إلى الألوان السبعة، فإن الأطياف فوق البنفسجية وتحت الحمراء تنقسم كل منها إلى ثلاث مناطق حسب المعايير الدولية.

0: أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد ياكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكل.
2: عيسى، أنا كثير من النظارات الشمسية تهتم بالشكل والمظهر واللون والطراز الذي يرضي ويشبع رغبة ونفسية الأشخاص أكثر من الاهتمام في حماية العين من الأشعة غير المرغوب فيها ونسبة نفوذها بالعين بالقياس إلى الأشعات المرئية.
3: ولقد أوضحت الأبحاث في السنوات الأخيرة أن النظارات الشمسية والطبية الملونة جميعها سواء كانت رخيصة أو غالية الثمن ينفذ منها جزء كبير من الأشعة فوق البنفسجية وتحت الحمراء لطيف أشعة الشمس، بينما تحجب كثيرا من الأشعة المرئية.
2: لهذا فإن العين التي تتعرض فترة طويلة لأشعة الشمس النافذة من النظارات يتسبب لها ضرر، وخاصة إذا كانت نسبة الأشعة المرئية النافذة أقل من 80% من الأشعة الكلية الساقطة على العين.
3: إن الضرر الناتج من أشعة الشمس على العين إما أن يكون كيميائياً أو حرارياً، ومن دراسة نوعية الضرر يمكننا ربطه بطبيعة تكوين طيف أشعة الشمس حولنا، ومن خلال طاقة الأشعة التي تنفذ من خلال النظارة ثم خلال أجزاء العين حتى تصل إلى الجزء الحساس للرؤية وهو الشبكية ونوعية التأثير المتبادل فيما بينهما.
2: كما يعتمد على نوعية النظارة الشمسية أو الطبية الملونة التي تستخدم لتقليل كمية الضوء الساقط على العين، كما أنه يعتمد بالتالي على مدى اختلاف حساسية أجزاء العين لهذه الأشعة، وأيضا على مقدار جرعة التعرض للأشعة الشمسية، وأخيرا على نوعية الضرر الناتج إذا كان مؤقتا أو مزمنا.
0: أنا أعرف أن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة.
1: علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس.
0: وعرفتي منين؟
1: ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك.
0: حكيم روحاني حضرتك.

0: كده.
1: والشخص ده شايفاه دلوقتي قدامك؟
2: بالطبع لا.
3: أصدقائنا، إن الضرر الحراري لأشعة الشمس على العين يتم فقط إذا نظرنا بصورة مباشرة ولفترة زمنية طويلة، أو حتى لفترة قصيرة لقرص الشمس، ولكن باستخدام نظارة مكبرة أو تلسكوب رؤية.
4: وفي الحالتين تعمل قرنية العين وعدستها على تركيز الطاقة الحرارية للأشعات تحت الحمراء الساقطة من أشعات الشمس على شبكة العين، وتضاعفها آلاف المرات، مما يسبب ضرراً بالغاً قد يأخذ شكل عمى مؤقت تماماً، كأن نجمع أشعات الشمس بعدسة محدبة

0: على ورقة فتحرقها. وأكثر الأشخاص تعرضاً لهذا الضرر الحراري هم الباحثون في محطات الأرصاد الشمسية.
1: وحقيقة الأمر أن الضرر الحراري عادة يسبق ضرر كيميائي نتيجة تركيز الضوء المرئي والأشعة فوق البنفسجية. أما إذا زادت نسبة الأشعة تحت الحمراء فإن الضرر الكيميائي يقل ويصبح الضرر الحراري هو السائد.
0: وهكذا نرى أن تأثير الأشعة تحت الحمراء على العين هو تأثير حراري، وعندما تنفذ هذه الأشعة من النظارات وبنسبة كبيرة فإن أجزاء العين تمتصها بنسب متفاوتة وتسبب ارتفاعا في درجة حرارة أجزاء العين، خاصة القرنية والقزحية، ويظهر ذلك في شكل ألم شديد واحمرار في العين.
1: إن العصب الحسي الذي ينتهي عند القرنية والقزحية حساس جداً لأي ارتفاع بسيط في درجة حرارة العين، ويزداد الألم والضرر إذا ارتفعت درجة حرارة العين إلى 47 درجة.

0: ويظهر ذلك في شكل ألم شديد واحمرار في العين.
1: إن العصب الحسي الذي ينتهي عند القرنية والقزحية حساس جدا لأي ارتفاع بسيط في درجة حرارة العين، ويزداد الألم والضرر إذا ارتفعت درجة حرارة العين إلى 47 درجة مئوية، حيث يسبب تعتيما مؤقتا لعدسة العين حتى ولو كان التعرض لفترات زمنية قليلة. وغدا نتابع معكم حديثنا عن النظارات الشمسية، ونحاول الإجابة على السؤال: هل تضر العين؟
2: الموسوعة الصغيرة.
1: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة.
1: إخراج محمد حسن.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: سمر عمرها 20 سنة تشتكي من تساقط في الشعر ومن الخمول، وهي ترى سمر مسوية رجيم جدا قاسي. فبعد الفحوصات تبين أن سمر عندها نقص في نسبة مخزون الحديد. الحمد لله أعطينا سمر العلاج والإرشادات مع نقص الحديد، أن هي لازم تركز على الأكلات والخضروات، العصائر الخضرة تأخذها، الخضرة والسلطة. فتغيرت سمر من نظام أكلها واتبعت النظام الغذائي المتوازن اللي يحتوي على كل المواد الغذائية، منها السلطات ومنها الخضرة والبروتينات والنشويات أيضا في كل وجبة من الوجبات اللي تأخذها. طبعا سمر أيضا مع هذه كلها خذت علاج الحديد بانتظام، فتغير نشاطها ورجعت إلى نشاطها الأولي، وأيضا رجع شعرها إلى كثافته والحمد لله. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها إن

0: التغذية السليمة لها دور كبير في نشاط الشخص، فنقص عنصر واحد من المعادن في الجسم يؤدي إلى خلل كبير ويؤثر على حياة الشخص. فالغذاء المتوازن والأكل المتوازن راح يحميكم من الخلل في المعادن ونقص في المواد الغذائية اللي المفروض تستفيدون منها. أتمنى الصحة والسلامة لكم جميعا.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.
3: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة

0: رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: تدين الحضارة الإنسانية لشعب بابل بالاختراع العلمي العجيب البنطلون،
1: ولأشور باكتشاف فكرة العد بالدستة بدلا عن الحساب المعقد بالعشرات،
0: وللفراعنة بتقسيم الزمن إلى جزئين متماثلين يحتوي كل منهما على 12 جزءا متساويا سميت بعد ذلك بالساعات،
1: للفرس بسق أول نقد معدني للتداول في المعاملات،
0: وللعرب في اختراع الصفر.
1: فإلى من يا ترى تدين البشرية بنظام البريد؟
0: إذا توغلنا في التاريخ فأول أثر نعثر عليه بشأن أسلوب التراسل المنظم نجده في رسالة بعث بها من يدعى سينيوس فيكيوس، جندي في جيش روما المحارب في شمال أوروبا، إلى زوجته المقيمة على شواطئ إليو.
2: وستصلك رسالة هذه يا زوجتي العزيزة، إذا قدر لحاملها أن ينجو من أهوال الطريق ستصلك في الربيع القادم.
0: وكان قد كتبها في نهاية الصيف.
2: فقد علمت أن القيصر سيبعث رسولا إلى مجلس الشيوخ، وقابلت هذا الرسول وتوسلت إليه أن يحمل رسالتي هذه إليك، فأرجو فور تسلمها أن تعطي حاملها 10 توقيات من الفضة ثمنا لما تجشمه من متاعب وما لاقاه من أهوال، زوجك المحب سينيوس فيكيوس.
1: وكان هذا عام 96 بعد الميلاد، ثم ينزل الستار على نظام البريد حتى نعثر على مخطوط فارسي يوضح أعجب أسلوب للبريد وضعه الفرس القدماء.
2: ولا شك أن ملك الملوك كسرى العظيم لن يرضى عن سلوكك يا ولدي لو علم به، وبذلك تعرض نفسك للهلاك وتعرض أسرتك كلها للمذلة والهوان. كيف لم تقدر يا ولدي المشقة التي لاقيتها حتى ألحقتك بالوظيفة التي أسعدك بها الزمن كحامل رسائل؟ كيف يركبك المطر وتفكر في الهروب من نقطتك فتعرض نفسك لعقوبة الإعدام؟
1: ترى أية وظيفة تلك التي يعدم من يهرب من أداء مسؤوليتها؟ لنسأل ذلك الشاب الذي ركبه البطر وفكر في الهرب.
3: قبل أن تبادري إلى اللوم والعتاب يا سيدتي، كان يجب أن تعرفي أن وظيفة حامل رسائل هذه تعتبر أقسى وأحمق وظيفة لشاب في مثل نشاطي وصحتي وتطلعي إلى الاستمتاع بالحياة.
1: وما هو عملك بالضبط حتى أحكم إن كان قاسيا كما تدعي أو غير قاسي؟
3: سترين أنه بالغ القسوة. لقد رأى كسرى ملك الملوك أن رسائل حكام المدن والولايات لا تصله بنظام يكفل إشرافه التام على جميع مناطق بلاده الواسعة الممتدة من حدود الشام إلى حدود الصين، فقرر أن يجعل بين العاصمة أكتبان وبين مقر كل وال من ولاته نقاط بريد ثابتة.
1: لست أفهم.
3: مع أن الفكرة واضحة، ومع ذلك سأوضحها لك بطريقة أخرى. لنأخذ المسافة بين العاصمة أكتبان وعاصمة ولاية هيرزان مثلا، إنها أكثر من 2000 كيلومتر. على طول هذه المسافة أقام كسرى 50 نقطة، وبين النقطة والأخرى 20 كيلومتر.
1: فهمت، ولكن ما وظيفة من يعمل في هذه

0: النقطة.
1: وظيفة بالغة التفاهة، تعلم الكسل وتغري بالنوم.
0: وكيف؟
1: أنا مثلا، أنا حامل رسائل، أي أنني موظف في إحدى هذه النقاط. وهذه النقاط يا سيدتي عبارة عن كوخ بسيط به ما يكفي ساكنه من طعام وماء ووقود للتدفئة، بالإضافة إلى طعام للجواد الذي يقف دائما على أهبة الاستعداد.
0: الاستعداد؟ لماذا؟
1: إذا أراد والي هرزان مثلا أن يبعث برسالة مكتوبة أو شفهية إلى كسرى، قام بها حامل رسائل من هرزان إلى أول نقطة، وبينه وبينها 20 كيلو مترا فقط. فإذا تسلمها منه زميله أسرع بها على جواده إلى النقطة التي تليه، وهكذا حتى تصل إلى ملك الملوك.
0: إنها حقا وظيفة شاقة، فإنك دون شك تقطع مسافة 20 كيلومترا ذهابا وإيابا عشرات المرات في اليوم.
1: عشرات المرات؟ إن هذا لم يكن يحدث غير مرة واحدة في الأسبوع.
0: ماذا؟ مرة واحدة كل أسبوع؟ ما هذه البطالة العجيبة؟
1: هل أدركت الآن لماذا أعتبرها وظيفة بالغة القسوة؟ تصوري شابا مثلي لا يعمل غير ساعة واحدة كل 168 ساعة، أي 167 ساعة من الكسل والنوم والتثاؤب والتحسر على الشباب الضائع عبثا.
2: ثم يأتي هارون الرشيد فيدخل على النظام الفارسي تعديلا بالغ الذكاء. كيف كان تعديلك لنظام البريد يا أمير المؤمنين؟
3: تعديل منطقي يا سيدي، لقد كان نظام كسرى البريدي لا يخدم غير الحكومة فقط، فرأيت أن أشرك أفراد الشعب في الفائدة، فأمرت أن يكون في منزل كل وال مكتب يستقبل رسائل الأفراد لقاء مبلغ من المال ويتم إرسالها حسب نظام فارس.
2: لكأنك بذلك يا أمير المؤمنين كنت أول من حدد الرسوم البريدية.
3: أعتقد ذلك.
2: وكم كان قدر هذه الرسوم؟
3: تركت تقديرها للموظف المسؤول في كل مكتب ليحددها حسب حجم الرسالة ومكان المرسل إليه، ولكني أمرت على أي حال ألا يزيد الرسم كيفما كانت المسافة عن دينار ذهبي.
2: ألم يكن ذلك مبلغا كبيرا يا أمير المؤمنين؟
3: في عهدي، لقد كان عهدي يا سيدي عهد الرخاء والثراء، كما كانت مرتبات موظف البريد تعتبر من أعلى المرتبات في الدولة.
2: لماذا؟ للمشقة؟
3: بل لعظم المسؤولية، كان إفشاء سر أي رسالة عقوبته الإعدام.
2: لكأنك أيضا يا أمير المؤمنين أول من جعل للرسائل حصانتها وقدسيتها.
3: الرسالة يا سيدي ضمير صاحبها، فكيف أستحل الوصول إلى ضمائر الناس؟
0: وننتظر طويلا حتى تقتبس أوروبا نظام هارون الرشيد الذي اندثر مع انحلال الدولة العباسية وانهيار الحضارة العربية. ننتظر طويلا حتى نسمع صوت التاريخ يتكلم مرة أخرى عن النظام البريدي، هذه المرة من فرنسا.
4: لقد استطعت بحذوة أختي عند صاحب الجلالة هنري الرابع ملك فرنسا العظيم أن أحصل على حق نقل البريد الحكومي من باريس إلى بقية المدن الأخرى في فرنسا لقاء رسم مناسب على كل رسالة. فاطمئن يا والدي العزيز على مستقبل ولدك في بلاط جلالة الملك، ولن يستريح بالي حتى أحصل من جلالته على حق احتكار نقل رسائل الأفراد أيضا. عندها يا والدي أغدو من أغنى أغنياء البلاد.
0: تلك رسالة من يدعى لافارن، كان طباخا للملك هنري، وكانت أخته خادمة على المائدة. أعجب بها الملك فنقل أخاها من المطبخ إلى وظيفة مدير البريد الملكي. ترى إلى أي حد كان تطلعك يا سيد لافارن؟
4: كان همي كله أن أحصل على احتكار بريد الأفراد.
0: وهل حصلت عليه؟
4: طبعا، وكان ذلك بالقرار الصادر من الملك هنري الرابع عام 1464، وعلى وجه التحديد يوم 5 أبريل سنة 1464.

0: قلت لوالدك في رسالتك إنك ستغدو من أغنى أغنياء البلاد إذا حصلت على هذا الاحتكار، أصرت حقا ثريا يا سيد لافارن؟
1: ألا يكفي أن مدينة فرنسية لا تزال حتى الآن تسمى باسمي؟ لقد كانت كلها ملكي يا سيدتي. قد يقول لك بعض الناس إنني كنت شديد الجشع والطمع، وقد يكون ذلك صحيحا أيضا، ولكن يكفيني فخرا أنني كنت أول من وضع المبادئ السليمة للبريد المنتظم.
0: لنبقى في دائرة جشعك أولا، أكنت تستغل الناس يا سيد لافارن؟
1: أنت تسمينه استغلالا، أما أنا فكنت أسميه حسن انتهاز الفرصة.
0: كيف؟
1: كنت رغم تحديد الرسوم البريدية أساوم المرسل فيزيد الرسم أو يقل حسب مكانة المرسل وقدر ثرائه، وكذا حسب مكانة المرسل إليه وقدر ثرائه. أحيانا كنت أطلب على رسالة 3 فرنكات، وأحيانا لنفس المسافة أطلب ثمن الجواد ومرتب عامل البريد وطعامه وكسوته أيضا.
0: وبهذا جمعت ثروتك الطائلة؟
1: من هذا ومن باب آخر أيضا.
0: وما ذلك الباب الآخر؟
1: كان لي في طول فرنسا وعرضها أكثر من 100 مكتب بريد، فكنت إذا مات مدير أي مكتب عرضت الوظيفة للبيع.
0: أكانت الوظائف الحكومية تباع وتشترى؟
1: طبعا، إذا حصل المرء على احتكار وظيفة معينة أصبح تاجرها الوحيد. كنت أعقد مزايدة عامة على كل وظيفة بريدية وما كان أكثر المزايدين.
0: ولم لا؟ وقد رأوك تثري ثراء فاحشا.
1: ولكني نظمت بريد العالم كله، كنت أول من أشار بوضع الصناديق البريدية أمام المكاتب، كما كنت الوحيد الذي حافظ على سرية المراسلات. لم أوافق أبدا على رغبة الملك لويس 11 الذي حكم بعد هنري على فتح رسائل الناس واطلاعه عليها.
0: اسمح لي يا سيدي أن أنحني احتراما لشجاعتك.
1: وقد كلفتني هذه الشجاعة رأسي يا سيدتي، أعدمني الملك واستولى على كل ثروتي، ولو طاوعته لصرت وزيرا كما صار الكابتن ليفينغستون وزيرا لشارل ملك إنجلترا، لأنه كان يطلعه على أسرار الناس من خطاباتهم.
0: أحدث هذا في إنجلترا وهي التي تفخر الآن باحترامها الشديد لقدسية الرسائل؟
1: أجل حدث هذا يا سيدتي، اسألي كابتن ليفينغستون ولا أعتقد أنه سينكر ذلك.
2: ترى ما قولك يا كابتن ليفينغستون فيما ذكره زميلك الفرنسي لافارن؟
3: لقد صدق يا سيدي، ولكن ماذا كنت أملك أن أفعل؟ حين اقتبست لإنجلترا نظام البريد الفرنسي جاءني أحد رجال الملك شارل يوما.
4: لقد طلب إلي مولاي صاحب الجلالة الملك شارل أن أبلغك تعطفه السامي عليك وإعطائك حق رفع الرسوم البريدية إلى الحد الذي يروق لك، على ألا يزيد ذلك عن 10 أضعاف الرسوم الحالية.
3: لست أدري كيف أشكر صاحب الجلالة على أفضاله العظيمة، وإنني
4: لا تدري كيف تشكره؟ للشكر أساليب كثيرة يا كابتن ليفينغستون.
3: إني رهن إشارتك، أتوسل إليك أن تدلني على الطريقة المثلى لشكر صاحب الجلالة الملك على تعطفه السامي.
4: أنت تعرف دون شك أن للتاج أعداء الداء لا يكفون عن التآمر ضده، ولا أشك في أن رسائلهم الخائنة تمر تحت يديك في كل ساعة، فهل هناك خدمة تقدمها لصاحب الجلالة الملك أعظم من اطلاعه على أسرار هذه المؤامرات الخفية؟
3: هذا يضطرنا إلى فتح بعض الخطابات.
4: وما في هذا؟ لن يعينا أن نصل إلى طريقة نعيد بها إغلاق الرسائل فلا يشك أحد في أنها فتحت من قبل.
0: إذن فأنت يا كابتن ليفينغستون أول من أنشأ المكتب الأسود.
3: المكتب الأسود؟
0: هكذا يسمون الآن الرقابة على البريد، يسمونها المكتب الأسود لبشاعة عملها في غير أوقات الحرب.
3: أعترف أنني أخطأت بإرضاء الملك بهذه الوسيلة الدنيئة، ولكن ماذا كنت أستطيع أن أفعل؟ لقد تلكأت في تنفيذ رغبة الملك شهرا كاملا، ولكن عندما جاءتني أخبار إعدام الملك الفرنسي لمدير بريده المسكين لافارن أسرعت إلى إطاعة أوامر ملك إنجلترا.
0: إذن فكنت تطلعه على أسرار الناس الذين أتمنوك على رسائلهم؟
3: أجل،

0: والمؤسف أن حوادث اختفاء أصحاب هذه الرسائل التي كنت أفتحها تزايدت زيادة مريبة.
1: كان الملك يغتالهم دون شك، وكيف كافأك على عملك البشع؟
0: جعلني وزيرا للمواصلات، أول وزارة للمواصلات في العالم كله.
1: ترى هل ارتاب أصحاب الرسائل فيما كان يحدث لرسائلهم؟
0: الأذكياء كثيرون يا سيدتي، اقرأي التاريخ جيدا تجدي أن أول استعمال للحبر السري كان في عهدي. أحيانا كنت أجد الرسائل بيضاء ناصعة فأعجب لذلك وأسارع إلى تمزيقها.
1: ومتى أدركت أن أصحابها كانوا يستخدمون الحبر السري؟
0: لم أدرك ذلك أبدا، فأسرار ذلك المكتب الأسود لم تنشر إلا بعد موتي 50 عاما تقريبا.
2: وكيفما كانت روعة النظم البريدية المستخدمة حاليا في بلاد العالم المتحضر،
1: فلنذكر يا عزيزي المستمع أن القواعد الأساسية لهذه النظم وضعت في يوم كيومنا هذا،
2: يوم 5 من أبريل سنة 1464 ميلادية.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: تشير الحفريات والتنقيبات الأثرية التي تعود إلى عصر مملكة تايلوس، تشير إلى مملكة صغيرة إلى حد ما، تتمتع بوضع مستقل وشعار خاص وأختام ملكية وعملة خاصة بها، هذا إضافة إلى توافر ثقافات متعددة فيها وفنون مختلفة من حيث الأصول البشرية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. لما نقول بداية الأشياء احنا نقصد التفاصيل الأولى وتجربتها، ولكن لما نقول بداية أخرى احنا نقصد بداية متجددة وناضجة أكثر وكأنها نقطة التحول في حياتنا. الشخصيات الملهمة على مر العصور من مخترعين وعلماء وفنانين وأطباء ومكتشفين، لما نتعرف على سيرتهم الذاتية بنشوف نقطة تحول غيرت مسيرة حياتهم وجعلت منهم أشخاص مهمين ومعروفين. نقطة التحول في حياة البشر أحياناً أتي صدفة وأحياناً أتي مدروسة، وفي الحالتين الاجتهاد والتميز والعمل هو الأساس. وبدايتنا الأخرى اليوم مع نقطة التحول نخلقها في حياتنا ونبتدي نعيش الحلم اللي دايماً نسعى له. إذن فإحنا في بدايتنا الأخرى اليوم نبحث عن نقطة التحول اللي تقودنا إلى النجاح. يقول المختصين في علم النفس أن سبب نجاح بعض الأشخاص أكثر من غيرهم مرتبط في قانون السبب والتأثير، وبمعنى آخر من زرع حصد. ونفس هذا القانون أطلق عليه عالم الفيزياء إسحاق نيوتن بقانون الفعل ورد الفعل. هذه المفاهيم كلها وهذه القوانين تلخص أكثر من 2000 عام من التطور في الطب والمعرفة والتكنولوجيا وإدارة الأعمال وكافة المجالات. فكان هناك اجتهاد متكرر وخفاقات كثيرة إلى الوصول إلى النقطة الفارقة، نقطة التحول.
6: في النصف الثاني من القرن 19.
7: هيا يا إديسون، هذه المرة فشلنا في الاختراع، ولكن يجب أن نكرر المحاولة مجددا. أن تكون هناك قطعة صغيرة وموصلة بالكهرباء ومضيئة هو الاختراع الذي سيحدث ثورة في عالم الاختراعات. حسنا، هيا، وهذه بداية أخرى. أتمنى أن أنجح في هذه المرة. نحتاج إلى هذا المركب وهذا أيضا. هذه الخطوة هي سبب الفشل في المرة الماضية، إذن سيتم استبعادها. وهذا العنصر الكيميائي مهم أيضا. هيا يا أديسون.
8: أجل، لقد تحقق الحلم، وبعد عناء طويل نجح الاختراع. نجح المصباح الكهربائي والذي سيضيء عتمة الليل وينشر الضياء في كافة الأرجاء.
2: (تصفيق) استغلال وجودنا في الحياة مهم، وكل شخص عنده شغف وحلم يسعى إلى أن يحققه ويوصل له، والكل ينتظر نقطة التحول اللي بتغير مجرى الحياة وتجعلها أفضل. وفي حياة كل شخص أكيد هناك العديد من نقاط التحول اللي غيرت الحال للأفضل

0: وتركت بصمة ما ينساها. ومن خلال الاستطلاع التالي بنتعرف على بعض المواقف ونقاط التحول اللي تعرضوا لها بعض الأشخاص وغيرت حالهم.
1: أنا لوم العزيمة والإصرار كان حياتي يمكن توقفت عند سنة 1999، وإبان متخرج من المرحلة الثانوية. كنت وقتها فقدت النسبة الأكبر من بصاري اللي ما عدت أعرف هل أنا مبصر والله ضرير، والمستقبل صار ظلمة في عيني. لكن لله الحمد والمنة، عقب ما تعرفت على جمعية صداقة المكفوفين وانضميت لها، عرفت أن الحياة بعدها وردية، وصارت عندي عزيمة وإرادة أن أنا أكون شأن آخر بهويتي الجديدة.
2: نقطة التحول في حياتي كانت في اللحظة اللي قررت فيها أغير تخصصي من كلية العلوم لكلية الآداب، ودخلت التخصص اللي أنا كنت من البداية راغبة فيه، والحمد لله اليوم أنا موجودة في المكان اللي أنا أحبه.
3: في حياة كل شخص بالنسبة لنقطة التحول في الغالب يكون موقف جدا كبير جدا أثر فيه، ونقطة التحول في حياتي هي لما تخرجت واستلمت شهادتي الجامعية. فعلا بدأت حياة جديدة، تغيرت حياتي السابقة وصرت مقبل على الوظيفة.
4: كنت وايد مريضة بسبب السمنة المفرطة، ما كنت أفتكر شنو أكل وما أفتكر في شيء، فهذي سبب لي بعد أمراض، سبب لي يعني ارتفع علي السكر، ارتفع علي حتى الضغط. فيوم رحت المستشفى قال لي الدكتور لازم أنت يعني تغيري من نمط حياتك، فأنا غيرت من نمط حياتي بحيث أن دخلت أو اشتركت في جيم، وحتى أنا قمت أراعي الأكل، يعني مو بأي شيء أكله، أشوف السعرات الحرارية. فالحين سويت لي نمط حياة جديد، المرض اللي صادني السمنة المفرطة هما يعني نقطة التحول في حياتي، والله يحافظ الجميع.
0: بدايتنا الأخرى اللي نسعى للوصول لها اليوم هي البداية مع خلق نقطة التحول ونقطة التغيير في حياتنا، واللي تأتي بالجد والاجتهاد والعمل والإيمان بأننا قادرين على الإنجاز والتطور. والأهم أن نجعل من جميع المواقف الإيجابية والسلبية في حياتنا كالمحطات اللي تساعدنا على التغيير للأفضل. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
5: رؤيتنا
6: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
5: رسالتنا
6: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
5: قيمنا
6: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
5: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
6: هنا البحرين.
7: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية،

تتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الرحمن نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين إن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وإن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية، ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: أعزائي المستمعين، نرحب بكم اليوم في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية، وإحنا اليوم بنتكلم عن نطرح سؤال حقيقة، نتكلم إذا أنا عندي فريزر مجمد ومبرد ثلاجة، شو يصير لو انقطع التيار الكهربائي عن البيت؟ شو نسوي في الأكل؟ شو نتصرف؟ هذه مشكلة ما تنتهي، دائما بشكل دائم يعني شئنا أم أبينا، بأخطاء، بمشاكل تصير ساعات، حتى مشاكل في البيت، شنو اللي ممكن نسويه في البيت إذا انقطع التيار الكهربائي؟ هذا سؤال نحاول أن نجيب عنه اليوم من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. طيب، قبل نتحدث عن شو نسوي حقيقة، أنا يعني بحط نقاط، 10 نقاط أبى أتكلم فيها قبل أقول لك شو تسوي. إذا أنت تأكدت من أن هذه النقاط صحيحة سليمة، أنت متأكد منها، فعلى الأقل أنت نوعا ما في المكان الصح وما عندك أخطاء كثيرة. أول شيء، تأكد من درجة حرارة الثلاجة والفريزر. دائما الثلاجة خلها عندك درجة حرارتها ما بين 0 و5 درجات مئوية، ولا تخلي الثلاجة تزيد، لأن إن زادت فهذه يعتبر هناك خطأ، مشكلة في الثلاجة.

يعني إذا كثرت 7 درجات مئوية. الفريزر أقل من الصفر، يعني توصل لنص ناقص أو تحت الصفر، 25 تحت الصفر أو 18 تحت الصفر. تأكد دائما يكون في الثلاجة هذا، يعني هذه الدرجة. وإذا ما قدرت، عادة الثلاجات تتي عليها نجوم، بعض الثلاجات زمان كانت تتي عليها نجوم، نجمة واحدة، فهي دليل أن درجة حرارة المجمد ناقص 6، نجمتين ناقص 12، 3 نجوم ناقص 18 وكذي. إذا قدرت أن أنت تحصل هذه، يعني دائما دائما دائما تأكد من حرارة الثلاجة، لأن هي اللي تنظم لك الموضوع. طيب إذا أنا أبى أتأكد أكثر، دائما يفضل بعد رقم 2 أن يكون في الثلاجة على الأقل ترمومتر وثيرموستات. ترمومتر اللي نسميه مقياس الحرارة، والثيرموستات الضابط الحرارة. الترمومتر يعطيك على الأقل مؤشر كم درجة الحرارة اللي أنت تتكلم عنها، الثلاجة كم درجة حرارتها، والترمومستات على الأقل يضبط لك إذا الحرارة أقل ولا أكثر وأنت تتحرك من خلالها. رقم 3، تأكد من الباب، باب الثلاجة، تأكد من المغناطيس باب الثلاجة تحديدا، من مغناطيس باب الثلاجة. إذا شفته بدأ يلين حاول تغير المغناطيس، لأن هذا المغناطيس يثبت لك الباب، يخلي الباب دائما مسكوك، وبالتالي في يعني ما في هواء بارد يطلع ولا في هواء ساخن إيدش. رقم 4، حط الثلاجة عادة في البيت، إذا حطيت الثلاجة في البيت عادة حطها في مكان جيد التهوية، يعني لا تحطها في مخزن والصك المخزن بحيث أنه ما في نفس في المخزن، لا، على الأقل حطها في مخزن في تيارات هوائية رايحة، تيارات هوائية مو بيطق عليها مطر، لا أنا ما أقصد كذي، أقصد أنه على الأقل يكون في مساحة في هواء يدش على الثلاجة علشان يبرد الثلاجة. وفي نفس الوقت حاول تبعدها عن الجدار، يعني إذا كنا نتكلم عن جدار الخلفي ولا جدار يمين يسار، على الأقل ابعدها في حوالي 25 سنتيمتر عشان بس الهواء يلف على الثلاجة وتصير الثلاجة باردة. رقم 5، لا تحط الثلاجة تحت الشمس مباشرة، لأن هذه تسبب لك مشكلة، الشمس تسبب لك مشكلة، ولا تحطها في مكان دائم الرطوبة، لا تحطها في مكان دائم الرطوبة، دائما خلي الثلاجة في مكان فيه تهوية وجاف علشان ما يصير عندك عفان، ما يصير عندك أعطال، ما يصير عندك مشاكل. رقم 6، دائما تأكد أن الثلاجة أو الفريزر صاحي ما في مشاكل، اسمع الصوت، شوف طبيعي، ما في حلة صدى على الثلاجة، المغناطيس، كل هذه تأكد. تأكد يا أخي حتى من الترمومتر، تأكد شغال الترمومتر مو بشغال، تأكد الترمستات شغال ولا مو شغال، لا تهمل الثلاجة وبعدين تقول مر شنو وما صار ولا صار. رقم 7، دائما احفظ يكون عندك قوالب ثلج أو مكعبات ثلج، مكعبات أو قوالب ثلج باستمرار يكون عندك في البيت موجود، على أساس ولا سمح الله انقطعت الكهرباء كعندك ثلج على الأقل ممكن يغطي. أو في بعض الأماكن ممكن يحطون الثلج الجاف. الثلج الجاف شنو؟ الثلج الجاف عبارة عن ثلج من ثاني أكسيد الكربون، بتكلم عنه بعد شوي، بلمح له بشكل سريع، بس خلوني أخلص النقاط العشرة قبل وبعدين نتكلم عن الثلج الجاف. إذن هذه رقم 7. رقم 8، الثلاجة لا تعبيها وايد، الثلاجة مو بالفريزر، الثلاجة لا تعبيها وايد وتكدس الأكل فيها بحيث أنه يصعب على الثلاجة نفسها أنه تبرد. الفريزر ما عندك مشكلة نوعا ما، لأن حتى التكتل الثلج بيفيدك إذا انقطعت الكهرباء. من كذي دائما شي نقول، إذا عشان ما يصير التكتل لازم تعرف شنو الأكل اللي ممكن ينحط في الثلاجة وشنو الأكل اللي ما ينحط في الثلاجة. يعني في أشياء أصلا ما تنحط في الثلاجة وحنحطها في الثلاجة، يعني أنا ممكن أحط لي معكرونة في الثلاجة، معكرونة جافة في الثلاجة، ممكن أحطها بدل أحطها في الثلاجة أحطها في الرف في المطبخ، ما عندي مشكلة، طيب أحطها في الثلاجة إيش حقه؟ هذه الأمور لازم أنا أعرف، يعني شلون أرتب وشو أحط في الثلاجة وشنو ما أحط في الثلاجة. هني طبعا هذه يقودنا إلى أن نعرف الطرق المثلى في الثلاجة والطرق المثلى للتعامل مع الفريزر، للتعامل مع الأكل، وين نحط ذي وين نحط ذي، وشلون نوزع الأكل باستمرار، لازم نعرف وين نرتب الأكل وشلون نرتب الأكل. طيب الحين نيجي حق موضوع إذا انقطع التيار الكهربائي، شلون أنا أتجنب أن أكلي يتلف، وهذه هو المشكلة الأكبر. خلونا نتكلم عن الفريزر قبل، لأن الفريزر أعتقد هو الأهم، لأن كلنا نخاف أن الأكل المجمد، اللحم ولا الدياي ولا السمك، أنه يذوب وبعدين نتورط به ما نعرف شلون نتصرف. أول ما تنقطع الكهرباء تأكد
من كمية الأكل اللي موجودة في الفريزر، هل هي كمية وايد ولا كمية قليلة؟ الأكل مجمد إذا كان وايد ما عندك مشكلة، لأن التجميد ممكن يتم فترة طويلة.

بنتكلم عن الفترات بعد شوي. التجميد اللي في الأكل نفسه يحافظ على الفريزر إنه يكون مجمد أكثر. إذا كان وايد معبأ ما عندك مشكلة، إذا كان نص، إذا كان أقل من النص، هاي كلها لازم تعرف. إذا كان كامل مليان ما عندك مشكلة، على الأقل لفترة معينة لمدة حتى يوم بعدين بتكلم فيها ما عندك مشكلة. إذا كان نص أو أقل من النص، حاول كل الأكل تجيبه في جهة واحدة، الأكل المجمد كله يجيبه في جهة، خل التكتل الأكل المجمد مع بعض علشان كل يعني كل قطعة تحافظ على برودة القطعة الثانية. إذا كان مثل ما قلنا الأكل مجمد، ممكن في الشتاء يتم الأكل مجمد مدة يومين، في الصيف أقل تقريبا يوم حتى أقل من يوم، هذه لازم نحطها في بالنا. إذا كان نص مجمد نص مليان فلا تحط أكثر من يوم. طبعا خلال الفترة ذي لازم يكون الفريزر مسكوك ومسكوك وايد، بحيث أن يعني يتم محافظ على البرودة اللي داخل، وتأكد مرة ثانية من المغناطيس اللي تكلمنا فيه. ولا تفتح الفريزر إلا للضرورة، لا تفتح الفريزر إلا للضرورة. إذا مو كل ساعة تروح تبطل وما لك شغل تتأكد، والله بتأكد إذا الأكل ذاب ولا ما ذاب كل 10 دقائق ربع ساعة رايح مياي، لا لا، حاول تكون شوي عقلاني. طيب إذا زادت الفترة الزمنية تأكد من الترمومتر، إذا بدأت الترمومتر ينقص، يعني إذا كان مثلا ناقص 20 صار ناقص 18 صار ناقص 15، تأكد من هذا الموضوع. ليه الصفر أنت نوعا ما في السيف سايد، في مكانك الصح؟ ليه الصفر؟ إذا بدأت تزيد عن الصفر، بدأت ترتفع عن الصفر، تأكد من تهيس المادة الغذائية. كلين، إذا عندك قوالب الثلج الآن استخدمها، قوالب الثلج إذا عندك جاهزة وموجودة في مثلا فريزر ثاني، في مجمد ثاني، في مكان ثاني، أو تروح تشتري ما عندك مشكلة، فقوم اخذ هذا الثلج وحطه على الأكل علشان ما يسيح. أرجع هنا إلى نقطة الثلج الجاف اللي قلته مساعة. الثلج الجاف هو ثلج يصنعونه من تجميد ثاني أكسيد الكربون، غاز ثاني أكسيد الكربون، يجمدونه يصير ثلج، هذا زين، ودرجة حرارته توصل إلى ناقص 78 درجة مئوية، وايد زين. ولكن طبعا التعامل معاه لازم يكون بمحاذير، لازم ألبس قفاز، يعني لأنه ممكن يحرق اليد، ممكن يحرق أي جسم ممكن يجيسه، لازم يكون هناك قفاز، لازم يكون هناك محاذير، ما تعامل معاه باليد المجردة، فهذه ضروري ولازم أنا أفهمها. طيب الآن بعض الأطعمة بدأت تذوب، زادت الفترة الزمنية بدأت الأطعمة تذوب. أرجع مرة ثانية، قلنا حطينا الثلج بعد ما فاد، طولت المدة، صرنا نطالع. إذا بطلت وشيكت إنه بعد فعلا بدأت الأغذية تذوب، بعد مرة ثانية تلمسها تشوفها لوين بدأت تذوب، هل لا زالت فيها كتل ثلجية ما فيها كتل ثلجية، يعني ممكن الأغذية المجمدة ممكن تتم ترى وايد فترة أطول، فترات الزمن المتاحة لها للتجميد فترات طويلة جدا. لكن هني أنواع، هني نأتي إلى أنواع الأغذية، يعني نتكلم عن اللحم ولا نتكلم عن خضرة ولا نتكلم عن مدري شنو، لكل حالة شيء معين نتكلم عنها. بما أن هناك بلورات لا زالت، بما أن إحنا لازلنا حول الصفر، ما نخاف أكثر من كذي، يعني على الأقل نتأكد أن الموضوع ماشي زين. طيب إذا هني الآن بدأت تسيح ولكن ظل التجميد موجود، رجعت الكهرباء؟ إذا ما رجعت الكهرباء لها طريقة، وإذا رجعت لها طريقة. إذا رجعت الكهرباء ولا زال التجميد مثل ما هو، لا زالت الدياي مثل ما هي مجمدة، لا زال اللحمة مثل ما هي مجمدة نوعا ما أو على الأقل، فأنا أقدر أرجعها، يعني إذا لازلنا في درجة حرارة الصفر بهذا الحول. ومرة ثانية أكرر، مو في المطاعم، في البيوت بس، الكلام للبيوت بس مو للمطاعم، المطاعم تختلف إجراءاتها وطرقها والأشياء ذي. في البيت إذا كنا نتكلم عن البيت، فإذا ما زال الأكل نص سايح، جزء منه سايح ولكن لا زال بارد، أقدر أجمده مرة ثانية، ما في خوف من الموضوع. طيب لكن إذا ساحت تماما، خاصة الأغذية سريعة التلف مثل اللحم والدياي والسماج وكذا، هناك أسلوب واحد أو يعني أسلوب آخر نقدر نتعامل به، نقدر نطبخها نفوحها على الأقل، يعني أنا أقدر الكمية إيش كثر عندي، وايد الكمية، بعض الأحيان أتخلص منها يعني خسارة، وبعض الأحيان لا، فأنا ممكن في الحالة ذي أطبخها أفوحها زين، على الأقل تعطيني يومين ثلاثة رفق أنا أقدر أستخدم المادة الغذائية ذي.

0: عقب ما أطبخها في طريقة أخرى ممكن أنا أجمدها مرة ثانية إذا حبينا. طبعا هذه لها طريقة إحنا تكلمنا عنها سابقا، يعني إذا جمدناها تعتبر مادة غذائية مجمدة، وهي طريقة ما قلناها. إذا مو من النوعية السريعة التلف فما عندي مشكلة إن يعني أعيد تجميدها. إحنا نتكلم عن المواد الغذائية سريعة التلف. طيب هذه بالنسبة حق الفريزر. بالنسبة حق الثلاجة، الثلاجة نوعا ما تختلف في العملية. الفريزر لأن في ثلج، كتل ثلج، أنا أقدر أستخدمها، أقدر أعتمد عليها، ما عندي مشكلة في الموضوع. الثلاجة تختلف شوي. اصلا درجه حراره الثلاجه مثل ما قلنا من الصفر الى الخمسه الى السبع درجات مئويه، فالماده الغذائيه هني تكون معرضه اكثر، خاصه المواد الغذائيه سريعه التلف اكثر عرضه للتلف في الثلاجه من الفريزر. اولا احنا نقدر نخلي الاكل في الثلاجه ايا كان الى اربع ساعات خمس ساعات فقط، ما نقدر نخليه اكثر من كذي. اذا ما بطلنا باب الثلاجه، اذا رايحين ويجين نبطل باب الثلاجه، لا، الفتره الزمنيه تقل، لان هناك معادله ما بين البروده والفتره الزمنيه. كل ما بطل باب الثلاجه، صق باب الثلاجه، يصير عندي ضغط منخفض وضغط مرتفع، الهواء الحار يدش داخل الثلاجه والهواء البارد يطلع من الثلاجه، فهني اعفس الثلاجه واخلي الثلاجه مشكله. خلال الفتره ذي لازم أتأكد من الترمومتر بين فترة وفترة، مو كل خمس دقائق، بين فترة وفترة، عقب ثلاث ساعات، عقب أربع ساعات أتأكد من الترمومتر. لما الكهرباء ترجع مرة ثانية، إذا كان مقياس درجة الحرارة ما زلنا في الثلاجة أربع درجات مئوية، لازلنا في نطاق من الصفر إلى الأربع درجات مئوية، لازالت الثلاجة، لازال الأكل سليم. إذا ارتفعت فوق العشر درجات مئوية، لا، الأغذية سريعة التلف أقدر أتخلص منها ولا أشوف لها حل. والأغذية البطيئة التلف التي تكلمنا عنها، إذا كان في معكرونة ساعات نحط معكرونة، ساعات نحط بهارات، ساعات نحط مارشينو، هذه ما عندي مشكلة فيه، يعني أنا هذه يعني حتى لو أحطها في رف في المطبخ ما عندي مشكلة، فما بالك إذا أنا حطيتها. طيب إذا ما عندي ترمومتر في الثلاجة شو أسوي؟ أنا أقدر أتأكد من المادة الغذائية. إحنا نتكلم بعد، أكرر، نتكلم عن المواد الغذائية سريعة التلف، مو أي مادة غذائية. أتأكد من المادة، ريحتها، تكلمنا احنا عن فساد الأغذية وشفنا شلون يفسد الغذاء، وشفنا قلنا الريحة، الطعم، الطعم لا تذوق، بس الريحة، المظهر لا تذوق، الأكل تقول أنا بشوفه سليم ولا مو سليم، في حبات ثلج، المادة الغذائية باردة، تعتقد أنه يعني المادة سليمة، إذا تعتقد أنها هي سليمة ولا زالت باردة كلش فما عندك مشكلة في أي شيء. إذا حسيت أن المادة الغذائية تالفة، خاصة اللحوم بمختلف أنواعها، البيض بمختلف أنواعها، بقايا الأكل المطبوخ بمختلف أنواعها، تخلص منها، تخلص منها، لا تخليها، لأن هذه ممكن تسبب لك تسمم غذائي تكلمنا عنه وتسبب لك مشاكل. ما يسوى المبلغ اللي أنت تحطه فيه، صج يمكن خسارة وخسارة مادية، ولكن الخسارة الصحة أكبر من الخسارة المادية. بشكل عام الأغذية بطيئة التلف، طبعا الأجبان مختلف أنواعها ما عندك مشكلة، الزبدة، السمن، معلبات، الكاتشب، الزيتون، الخبز، الكيك، الفاكهة، الأعشاب مثل ما قلنا، البهارات، هذه كلها بطيئة التلف وممكن ما عندك مشكلة. عموما أعزائي المستمعين، وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من برنامجنا ثقافتنا الغذائية، على أمل أن نلتقيكم باكر في حلقة جديدة، ومع السلامة.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية.

الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

فواصل تاريخية. في القصيدة السومرية الخالدة لملحمة جلجامش التي تعد ثاني أقدم النصوص الأدبية البشرية وأهم أساطير بلاد الرافدين، ينشد الملك جلجامش أرض دلمن، أرض مقدسة طهور، على أرض دلمن لا ينعق الغراب ولا يفترس الأسد أحدا، لا أحد يقول عيني تؤلمني، رأسي يوجعني، لا المرأة تصبح شيخا، ليخلد ذكر دلمن عبر التاريخ بأنها واحة السلام والحب والسعادة. وبعد مرور أكثر من 77 عاماً على اكتشاف أول المدن الدلمونية في موقع قلعة البحرين من قبل بعثة التنقيب الدنماركية، تبقى هذه الشواهد التاريخية دليلاً على أن دلمن كانت وستبقى محطة تجمع العالم تجارياً وثقافياً وإنسانياً ضمن مناخ متسامح متقبل متفاعل بكل رقي وتحضر من الجميع بكل ثقافاتهم ودياناتهم وأعراقهم. وسيبقى هذا التاريخ إرثاً متأصلاً في شخصيتنا البحرينية، متواصلاً فينا جيلاً بعد جيل.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جدلة الملك المعظم يشيد بالدور المهم للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون في حماية أمن واستقرار دولنا الشقيقة وسيادتها ومكتسباتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها. وزير الداخلية يؤكد التزام مملكة البحرين الراسخ بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي والعمل الجماعي لمكافحة المخدرات انطلاقا من دورها الريادي إقليميا ودوليا. في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، منصة ستارت أب بحرين بالتعاون مع تمكين تنظم نسخة 26 من فعالية جولة ستارت أب بحرين. مكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن فتح باب التسجيل للالتحاق بدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه يوم أمس أصحاب المعالي وسعادة رؤساء هيئة الأركان للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس وسعادة قائد القيادة العسكرية الموحدة بدول المجلس وسعادة الأمين المساعد للشؤون العسكرية بدول المجلس الجديد، وذلك للسلام على جدالته بمناسبة

بمناسبة اجتماعهم في مملكة البحرين، حيث نقلوا إلى جلالة الملك المعظم تحياتي وتقدير إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتمنياتهم الطيبة للمملكة وشعبها بدوام التقدم والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بالجميع، وأبلغهم بنقل تحياته وتمنياته إلى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو وتمنياته لشعوبهم الشقيقة مزيدا من الرقي والازدهار، معربا جدلته عن تقدير رؤساء الأركان على ما يبذلونه من جهود مشكورة لتعزيز التعاون والتنسيق والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في المجالات العسكرية والدفاعية، ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة أي تهديد يستهدف أمن دولها واستقرارها، متمنيا لهم كل التوفيق في أداء واجبهم النبيل. هذا وأشاد جدلته بالدور المهم للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون في حماية أمن واستقرار دولنا الشقيقة وسيادتها ومكتسباتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، وما أظهرته من كفاءة وجاهزية واحترافية عالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة، مما يعكس قوة وتماسك المنظومة الدفاعية الخارجية، مؤكدا جدلته أن الاعتداء على أي دولة من دولنا هو اعتداء على دولنا كافة. من جانبه، معرب رؤساء أركان القوات المسلحة بدول مجلس التعاون عن بلغ تقديرهم وامتنانهم لجدلة الملك المعظم واعتزازهم بتوجيهات جدلته السامية ودعمه رعى الله لمنظومة العمل الخارجي المشترك في كل المجالات. استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يوم أمس سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلس حكماء المسلمين ومناقشة المبادرات الاستراتيجية لمجلس حكماء المسلمين وجدول أعمال اجتماع المجلس المقبل بما يسهم في تطوير برامج المجلس وتعزيز دوره في خدمة القضايا الإسلامية وترسيخ قيم الوسطية والتعايش، إلى جانب تبادل الرؤى وإبداء المقترحات التي تسهم في إثراء توجهات الخطة المستقبلية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد معالي حرص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس حكماء المسلمين، مشيدا بالدور الذي يطلع به المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب الشيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، ومثمنا جهوده في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز قيم الحوار والاعتدال. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية التزام البحرين الراسخ بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي والعمل الجماعي لمكافحة المخدرات، انطلاقا من دورها الريادي إقليميا ودوليا بفضل التوجهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معالي إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة المخدرات يتم أيضا التركيز على عدد من الظواهر والتحديات الأمنية المتعلقة بأمن الوطن خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأمنية المهمة كمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية. وأكد معالي أن مواجهة آفة المخدرات العابرة للحدود مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع من مؤسسات تربوية وتعليمية وصحية وعلمية ودينية للتصدي لكل أساليب التهريب والترويج التي تتطور وتتجدد، ومحاصرة هذه الجريمة المنظمة التي تهدد كيان الأسرة وتسهم في التفكك الاجتماعي وتلحق أضرارا جسيمة بالفرد والمجتمع.
مشيرا إلى مواصلة البحرين جهودها في مكافحة الإتجار غير المشروع.

بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية وملاحقة الأنشطة الإجرامية ذات الصدى والحد من انتشارها، وذلك عبر الارتقاء بالأداء الأمني وتطوير منظومة العمل وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة وتوسيع مظلات الشراكة المجتمعية. واستعرض معالي جانبان من الإحصائيات التي تظهر الجهد المبذول في مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط 2006 قضايا خلال عام 2025 وضبط 475 قضية خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أهمية التركيز على الجانب التوعوي والوقائي وفق منهج ابتكاري، حيث أن زيادة الوعي بخطورة هذه الآفة وتأثيراتها السلبية يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأجيال. من جهة عرب لواء عبد العزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن أسميات الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على دعمه وتعليماته السديدة، مثمنا في الوقت ذاته حرص ومتابعة سعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة لجهود مكافحة المخدرات. وأوضح في كلمته أن جهود الأجهزة الأمنية المعنية وفي مقدمتها إدارة مكافحة المخدرات تسير في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة هذه الآفة من خلال تعاون المواطن والمقيم مع رجال الأمن ومساهمة مؤسسة المجتمع، موضحا أن التوعية الآمنة تمثل أداة مهمة في حماية النسيج الاجتماعي للبلاد من أي تأثيرات سلبية. كما أشار إلى التحديات المستجدة التي تفرضها المواد المخدرة الحديثة والمؤثرات العقلية المصنعة وما يصاحبها من أساليب تهريب متطورة، منوها إلى مواجهتها بخطط استباقية وتوعوية مستمرة تستهدف الأسرة والشباب والمؤسسات التعليمية هذا. وقد تضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي يستعرض الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات وما حققته إدارة مكافحة المخدرات في هذا الشأن وأهم المشاريع التوعوية والجهود الهادفة إلى إعادة دمج المتعافين من الإدمان داخل المجتمع. وقد قام معالي الوزير بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين والجهات المساندة تقديرا لجهودهم في مجال مكافحة المخدرات وما أبدوه من تفان وإخلاص في أداء واجبهم. كما تسلم معالي الجائزة التي حصل عليها برنامج تعافي المختص بمساعدة المدمنين على التعافي من إدمان المواد المخدرة، وتنفذه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ضمن جوائز ستيفي العالمية المعنية بالإبداع والتميز المؤسسي للأعمال الدولية. وفي ختام الاحتفال قام معالي وزير الداخلية بجولة في المعرض الذي قامته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، واشتمل على 18 عملا من إبداعات الطلبة والتي فازت في المسابقة الفنية التوعوية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول مكافحة المخدرات بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة، متمنيا معالي للجميع التوفيق في خدمة الوطن. ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير الشؤون الكهرباء والماء اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمشاركة أصحاب المعالي وسعادة الوزراء المعنيين بالكهرباء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادته أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، مشيدا بجهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودورها في دعم مبادرات رامية إلى تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها بحث ودراسة المشاريع الخليجية المتعلقة بالكهرباء والمياه بما يسهم

0: في رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز جاهزية دول المجلس في التعامل مع مختلف المتغيرات. بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نظمت منصة ستارت أب بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 26 من فعالية جولة ستارت أب بحرين، وذلك بدعم من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبعد استعراض المشاريع المشاركة وتقييمها من قبل لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركات الفائزة، حيث فازت شركة روبوت أحمد الروبوت التعليمي الناطق باللغة العربية بالمركز الأول، بينما فازت شركة إيفوها لإدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني. هذا ويأتي دعم تمكين انسجاما مع أولويات الاستراتيجية للعام 2026، والتي ترتكز على دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني نهج مبتكر لتحفيز نمو المؤسسات الناشئة وتوسعها بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء فتح باب تسجيل الالتحاق بدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 لغاية يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026. ويأتي البرنامج تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في تطوير كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة مخرجاته. ويركز البرنامج على إعداد كوادر وطنية مؤهلة من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وانتدابها لمدة عام كامل للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وإتاحة برامج تدريبية متخصصة لها في مجالات البحث والتحليل والقيادة بما يعزز مهاراتها ويكسبها الخبرات العملية المرتبطة بآليات صنع القرار وتنفيذ السياسات الحكومية عبر العمل المباشر مع عدد من المسؤولين وصنع القرار للمكتب، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أدائها في وجهاتها بل جهاتها الحكومية الأصلية. ويمكن للراغبين في التسجيل من موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلبات الالتحاق بدفعة 12 بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء. أشاد سعادة النائب محمد سلمان الأحمد عضو البرلمان العربي وسعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشيري عضو البرلمان العربي بالبيان الصادر عن البرلمان العربي بشأن إدانة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين وعدد من الدول العربية وتهديدها المباشر لأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وحول تفاصيل ما جاء في البيان الصادر من البرلمان العربي، ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة النائب محمد الأحمد عضو البرلمان العربي. نرحب بك سعادة النائب. بداية، هل لك أن تسلط الضوء على ما جاء في بيان البرلمان العربي وأهميته في هذا التوقيت؟
1: أولا أرحب فيكم وشكرا على هذه الاستضافة. هذا البيان اللي شاهدناه أمس هو كان مسودة بيان ناقش أمس البرلمان العربي في جلسة المنعقدة في القاهرة بمقر جامعة الدول العربية، وكان يناقش الاعتداءات الإيرانية ويتحدث عنها في العديد من النقاط. وناقش المجلس أو ناقش البرلمان العربي هذه النقاط وأقرها أمس في جلسته، وكانت يعني وكان هذا البيان محدثا إلى يوم أمس، وأدان أيضا الاعتداءات الأخيرة التي حدثت في تاريخ 28 من الشهر الماضي على البحرين والكويت، وتحدث أيضا عن التدخلات والاعتداءات الإيرانية على سيادة بعض الدول العربية وكذلك غلق مضيق هرمز وكافة التفاصيل. طبعا يأتي هذا التحرك من البرلمان العربي ومن الدول العربية تأكيدا للتضامن العربي حول هذه القضايا القومية والعربية المشتركة. وجاء هذا البيان ليؤكد دور

0: الدبلوماسية البرلمانية في إيصال الصوت البحريني إلى إلى إلى كافة المستويات العربية والدولية، ووضع كافة الدول حول حقيقة المجريات التي تجري في البحرين ودول الخليج لإصدار القرارات والبيانات التي تعزز الموقف وتوصل الصورة الحقيقية لكافة الدول العربية عن طريق هذه الدبلوماسية البرلمانية التي تختص بإيصال هذا الصوت للشعوب العربية.
1: نعم، طيب سعادة النائب، جاء انعقاد الجلسة الختامية للبرلمان العربي تزامنا مع اليوم الدولي للعمل البرلماني، ما دلالات ذلك وما دور الدبلوماسية البرلمانية لمملكة البحرين في حشد الجهود الرامية إلى تنسيق المواقف وأيضا وحدة الصف بالصحف والكلمة؟
0: لا شك أنه في يوم البرلمان اليوم البرلماني الدولي يأتي في هذا التوقيت ليؤكد دور هذه الجهات الدولية والعربية تضامن العربي وتضافر الجهود ووحدة الكلمة، خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر فيها العديد من الدول العربية.

0: لا شك أنه في يوم البرلمان اليوم البرلماني الدولي يأتي في هذا التوقيت ليؤكد دور هذه الجهات الدولية والعربية في التضامن العربي وتضافر الجهود ووحدة الكلمة، خاصة في مثل هذه الظروف التي تمر فيها العديد من الدول العربية. نعم نحن نتحدث عن البحرين، ولكننا نحمل هموم الوطن العربي بأكمله، ونتحدث عن كافة المخاطر التي تواجه هذه الأمة العربية والتضافر من أجل تحقيق الوحدة في التصدي لكافة هذه المخاطر المحدقة بالوطن العربي.
1: نعم.
0: لذلك كان صوت البحريني حاضرا الحمد لله رب العالمين، ولإيصال صوت مملكة البحرين في إيصال وجهة نظرها وتبيان يعني الانتهاكات التي تعرضت لها من العدوان الإيراني، سواء كانت عسكرية وسياسية وكافة هذه الأمور التي مررنا فيها خلال هذه الفترة الماضية.
1: نعم سعادة النائب محمد الأحمد عضو البرلمان العربي، شكرا لك. هذا وجاء في البيان الصادر عن البرلمان العربي الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين وعدد من الدول العربية، وتهديدها المباشر لأمنها واستقرارها وسيادتها وحدة وسلامة أراضيها. وعرب البرلمان العربي وخلال جلسته عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أن هذا العدوان الآثم والغير مبرر يمثل انتهاكا لأمن وسيادة الدولتين. وشدد البرلمان العربي على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والالتزام بمضامين الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء كافة الأعمال التي من شأنها عرقلة حركة الملاحة البحرية به. كما ورحب البرلمان العربي بالبيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري المنعقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكي، خاصة فيما تضمنه من تأكيد ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية. وشدد البرلمان العربي على أن أمن واستقرار المنطقة يمثلان مصلحة مشتركة لجميع دولها وشعوبها، ويرحب بكافة القرارات الدولية والمبادرات الدبلوماسية وجهود الوساطة الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى صراع عسكري واسع النطاق. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف الافتراضية على طلبات خدمة المياه الجديدة كخدمة رقمية تتيح للمواطنين والمقيمين والمؤسسات والشركات التجارية التقدم بطلبات التزويد بخدمات المياه للمباني الجديدة، وذلك بما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات توصيل خدمات المياه والارتقاء بتجربة المشتركين من خلال تقديم الخدمة بكفاءة وسهولة. وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندسة رشا كمشكي، مديرة إدارة توزيع المياه في هيئة الكهرباء والماء. ترحب بك مهندسة رشا. بداية، ما أبرز التحسينات التي شملها تطوير خدمة الكشف على طلبات خدمة المياه الجديدة؟
2: يسرني أن أتحدث اليوم عن تطوير هيئة الكهرباء والماء لخدمة الكشف على طلبات خدمة المياه الجديدة، والذي يأتي في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز تجربة المشتركين من خلال تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة. أبرز التحسينات التي شملتها تطوير هذه الخدمة هي إعادة هندسة إجراءات بشكل كامل، حيث تم تقليص عدد خطوات الخدمة من 6 خطوات إلى 4 خطوات كحد أقصى، مع إتاحتها إلكترونياً بنسبة 100%. طبعاً بالإضافة لذلك، أسهم هذا التطوير في تقليص مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى 2 يومي عمل فقط، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وخفض اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة لا تقل عن 25%، بما ينعكس بشكل مباشر على سرعة إنجاز الطلبات وتحسين تجربة المشتركين.
1: نعم، طيب كيف يسمى هذا التطوير في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين؟
2: بالفعل يسهم هذا التطوير في دعم التحول الرقمي، حيث يأتي ضمن استراتيجية

0: هي هيئة الكهرباء والماء الرامية إلى تبسيط الإجراءات والاستفادة من الحلول الرقمية لتقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة وجودة، طبعا من خلال إعادة هندسة الخدمة وتقديمها إلكترونيا. أصبح بإمكان المشتركين إنجاز إجراءاتهم بسهولة أكبر وفي وقت أقل، بما يقلل الجهد والوقت اللازمين لإنجاز المعاملات ويرفع كفاءة الإجراءات ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال،
1: نعم،
0: بما ينسجم مع توجهات الحكومة في تطوير الخدمات الحكومية والتحول الرقمي.
1: نعم، المهندسة رشا كمشكي مديرة إدارة توزيع المياه بهيئة الكهرباء والماء، شكرا لك. في ظل التطور المتسارع الذي يشهده العالم، أصبحت المدن الذكية أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة، بما توفره من حلول تقنية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبناء مدن أكثر استدامة. ومع استمرار أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026، تواصل المملكة استعراض رؤيتها في التحول إلى منظومة المدن الذكية من خلال مشروعات ومبادرات تعكس التكامل بين الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
2: لم يعد مفهوم المدينة الذكية يقتصر على توظيف التقنيات الحديثة، بل أصبح منظومة متكاملة تعيد صياغة أسلوب الحياة وترتقي بكفاءة الخدمات وتعزز استدامة الموارد. وفي هذا الإطار تواصل مملكة البحرين تنفيذ رؤيتها للتحول إلى منظومات مدن ذكية ترتكز على بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات حكومية مترابطة وحلول مبتكرة تجعل من التكنولوجيا شريكا في التنمية وصناعة المستقبل. ويبرز هذا التوجه من خلال انطلاق أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 وجلساته الحوارية وورش العمل المنعقدة بمشاركة واسعة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخدمية، إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين لمناقشة أحدث التجارب والحلول المبتكرة في مجالات التحول الذكي والبنية التحتية الرقمية والاستدامة والذكاء الاصطناعي. ويؤكد المؤتمر أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان ركائز أساسية في مسيرة التحول نحو المدن الذكية، بما يسهم في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، ويدعم التنمية المستدامة، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويوفر بيئة حضرية أكثر تطوراً واستجابة لاحتياجات المجتمع. وفي هذا السياق تواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها في مسيرة التحول الذكي عبر مشروعات ومبادرات تترجم الرؤى التنموية إلى واقع ملموس وتؤسس لمدن أكثر كفاءة وابتكارا واستدامة، قادرة على مواكبة تطلعات المستقبل وصناعة فرصه.
1: حصل مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة ايزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن نطاق تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي يعمل عليها المركز. ويأتي هذا الاعتماد إلى جانب سلسلة من الاعتمادات الدولية التي حققها المركز في مجال تطوير الحلول للذكاء الاصطناعي، انسجاما مع توجهات مملكة البحرين نحو تعزيز الابتكار وتسريع التحول الرقمي وتبني التقنيات المتقدمة، بما يدعم بناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.
3: في عالم باتت فيه الثقة بالذكاء الاصطناعي لا تقل أهمية عن قدراته، تواصل مملكة البحرين ترسيخ حضورها في تبني التقنيات المتقدمة وفق أعلى المعايير الدولية عبر تطوير منظومة رقمية تقوم على الحوكمة والابتكار والاستدامة. وفي هذا الإطار حقق مركز ناصر العلمي والتقني إنجازا جديدا بحصوله على شهادة الأيزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي.

0: الصناعية ليؤكد التزامه بتطوير حلول ذكية تدار وفق منهجية مؤسسية تضمن الجودة والشفافية وإدارة المخاطر وحماية البيانات بما يعزز موثوقية الأنظمة وكفاءة مخرجاتها. ويعد هذا المعيار أول إطار دولي متخصص في إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ ينظم مختلف مراحل دورة حياة هذه الأنظمة ابتداء من تصميم الحلول وتطويرها واختبارها وصولا إلى تشغيلها ومراقبتها وتحسينها بصورة مستمرة بما يضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود مملكة البحرين في تسريع التحول الرقمي وتعزيز بيئة الابتكار وترسيخ اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار تبني المعايير الدولية تمضي مملكة البحرين نحو بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة وموثوقية تدعم تطوير حلول ذكية مستدامة وترفع جاهزية المؤسسات وتعزز تنافسية المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمركز ناصر العلمي والتقني. رحب بك دكتور جاسم. بداية، مهمية حصول مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة أيزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي وكيف سينعكس ذلك على جودة الحلول التي يقدمها المركز؟
2: مساء الخير. طبعاً مثل ما تعلمون أن شهادة آيسو من أكثر معايير دولية تخضع لتدقيق عميق ووجود إثباتات وبيانات عن الجودة والأمور التي تتعلق بالشهادات. وطبعا مركز التقني في السابق شهادات 23894 في تنظيم مخاطر الذكاء الصناعي و 3053 تطوير أنظمة الذكاء الصناعي وأيضا 7001 في تنظيم المعلومات وشهادة الرابعة اللي حصلنا عليها اللي 4001 في تنظيم إدارة الذكاء الصناعي. طبعا هذه تدل على اهتمام المركز بالحوكمة في الذكاء الصناعي بالإضافة للتطوير وأيضا بما يتعلق في تدابير اللي حول الذكاء الصناعي، لأن الذكاء الصناعي ليس فقط تطبيقات إنما كيفية تحكم فيهم وعدم الانجراء إلى المخاطر أو تسريب البيانات وعمل على تطوير الأنظمة بنماذج عالمية ودولية. فهذا طبعا المركز على سعي حصول على شهادات أخرى في الجودة وفي إدارة المشاريع خلال الأشهر القادمة التي تصبح من أكبر المراكز في موضوع حوكمة وتطبيق وتطوير المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي.
1: نعم. طيب، كيف يسهم هذا الإنجاز في دعم توجهات مملكة البحرين نحو التحول الرقمي وأيضا تعزيز الابتكار واستخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات؟
2: طبعا حصول شهادات آيسو في عدة مجالات في موضوع الذكاء الاصطناعي يعزز دور المملكة في كمركز إقليمي في الذكاء الاصطناعي وأيضا قيادة الحوكمة في الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا من تطويرهم ومراقبتهم من قبل فريق مخصص في الحوكمة ومشاريع وأيضا الجودة في مركز ناصر العلمي من بحرينيات الرائدات في هالمجال وتم تدريبهم في الموضوع. طبعا هالأشياء يواجد غير توجيهات وإرشادات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة حفظه الله رئيس مجلس إدارة المركز ناصر العلمي والتقني ودعم من رئيس التنفيذي لمركز أيضا في التوجيهات، ويدل على أن تطوير الذكاء الاصطناعي البحرين تواكب أكبر معايير في المنطقة وعلى مستوى الدولي.
1: نعم. إذن دكتور جاسم حاجي

0: المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمركز ناصر العلمي والتقني، شكرا لك. إلى الأخبار العربية والدولية، حيث عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة. وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على مملكة البحرين ودولة الكويت وعلى أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا تضامن المملكة مع البلدين الشقيقين ودعمها الكامل لكل ما يتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما. وعرب المجلس في هذا السياق عن دعمه نتائج الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة والذي انعقد في مملكة البحرين، وما تضمن من التأكيد على الشراكة الاستراتيجية للجانبين واستمرار التنسيق والتشاور تجاه القضايا الدولية ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين وحماية المصالح المشتركة. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في العاصمة الصينية بكين معالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، وخلال اللقاء استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقش عددا من المسجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، إلى جانب توسيع الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الطاقة والصناعة وسلاسل الإمداد والتقنيات المتقدمة، بما يدعم تنمية الاستثمارات المتبادلة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين ويوكب مستهدفات رؤية المملكة 2030. دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل القضية الفلسطينية. وجدد خلال كلمة أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لإعلان التبرعات للأونروا في نيويورك دعوته إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين، استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم 194 وحشد الإرادة السياسية والشجاعة اللازمة لإنهاء الظلم التاريخي والمتواصل. هذا وأشار منصور إلى أن هذه المعاناة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات صادمة. في سياق متصل، وصفت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية الوضع الإنساني في قطاع غزة بالبأس، مشيرة إلى وجود عائلات في حاجة عاجلة للغذاء والمأوى والماء النظيف والرعاية الطبية. وأكدت أن المملكة المتحدة تعلن تقديم 23 مليون جنيه استرليني من الدعم لوكالة الأونروا إلى جانب شركاء دوليين للمساعدة في استدامة العمل الإنساني المقدم للاجئين الفلسطينيين في أنحاء المنطقة وللمدنيين في غزة، داعية إلى تدفق المساعدات إلى غزة بالكميات المطلوبة انسجاما مع قرار مجلس الأمن رقم 2803. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور.

0: الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص

تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

رسخ جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه عندما أطلق ميثاق العمل الوطني مفاهيم وثقافة التسامح الديني والتعايش السلمي برؤية حديثة امتد تأثيرها إلى آفاق رحب إقليمياً وعالمياً، مما عكس الصورة الحضارية للمجتمع البحريني بجميع أطيافه لكل العالم، ما شكل مرحلة مفصلية في تاريخ البحرين الحديث.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتي.
3: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. في برنامجنا هذه نتناول اللهجة كحالة من حالات التخاطب، واللهجة ابتكار إنساني موجودة من زمان وعن كافة الشعوب. دائما هناك عدة مستويات للغة عن شعوب العالم: لغة للتخاطب اليومي ولغة للأدب. وإحنا عندنا اللغة العربية العظيمة، هي لغة الإرث الثقافي العربي كله، من شعر ونثر جاء باللغة العربية. أما لغات العامة فهي لغاتهم التي يمارسون الحياة بوسطتها، وأيضا لها آداب، وأدبها يمتاز بميزات قد لا تتواجد في الأدب

منها الصدق في التعبير والبعد عن التصاوير والزخرف القولي. والأدب الشعبي البحريني جاء على شكل نثر وعلى شكل قصة وعلى شكل شعر وعلى شكل غنية مجهولة المؤلف، وأخذت أشكال عدة. حاولنا تتبع هذا الإبداع الشعبي الذي جاء بهذه اللهجة، وجمعنا ما توصلنا إليه في معجم سميناه معجم الألفاظ والتعابير البحرينية، وقسمناه إلى صفحات، وينا نستعرض معكم صفحات هذا المعجم. وعندنا عنوان يقول أمثال مقارنة. مستمع الكريم، في هذه الصفحة نتناول المثل البحريني الذي هو تعبير جميل جدا من ابتكار العامة، ونحاول أن نسافر شوي في الدول العربية ونجد بعض الأمثال المشابهة ونعمل نوع من المقارنة حتى نطلع يعني فائدة المتعة الأدبية حق أخي العزيز المستمع الكريم. من تعابيرنا الجميل تعبير يقول فلان زيبق. الزئبق هو يعني بالرغم من أنه سائل ولكن يصنف بأنه معدن الزئبق، ويمتاز بأنه ثقيل جدا. فالزئبق وايد ثقيل أثقل من الرصاص. لما تقول زئبق معناها أنت تطلق صفة على هذا الشخص الذي أمامك بأنه ثقيل الظل. طبعا المفردة الأخرى ثجيل طينه وخفيف طينه، الشخص المرح المقبول المهضوم تقول عنه خفيف طينه، أما الوطب فتقول عنه ثجيل طينه، وأحيانا إذا كثرت تقول زيبق. وهناك قول للإمام الشافعي رضي الله عنه قيل له هل يمرض الروح أو هل تمرض الروح؟ قال نعم من ظل الثقلاء، يعني كان يكره الثقلاء. أيضا العرب تقول أثقل من أحد، في الكويت والجزيرة العربية يقولون أثقل من يبل أحد وأثقل من يبل في العراق يقولون. في تونس شوف المثل الطريف ذي، يقول لك الأرض اشتكت لخالقها وقالت له يا نعم الوكيل جبالك الرواسي ولا عبدك الثقيل. يعني الأرض نفسها اشتكت حق الخالق جل وعلا وقالت له يا نعم الوكيل جبالك الرواسي ولا عبدك الثقيل. ويقول الشاعر هذا فتى أثقل من أحد يصبح من يلقاه في جهدي، علامة البغض على وجهه بينة مذ كان في المهدي، لو دخل النار طفى حرها ومات فيها من البرد. هذا الثقيل. وأيضا يقولون أثقل من رصاص. وقال شاعر فما الفيل تحمله ميتا بأثقل من بعض جلاسنا. في سوريا يقولون الثقيل إذا وما بل الشمس بالعمى، وإذا داس بالشرق وصل القرب بالسماء. لا حول ولا قوة. الجنزير والطوق ولا القعدة مع قليل الذوق. هذه كل الأقاويل قيلت في الشخص الثقيل في شتى الأقطار العربية. في تعبير نقول احنا في الذلفة، يعني لما يغادر واحد مغادرته فرح لك، اما شخص عزيز طبعا يغادرك تقول له في وداعة الله وفي حفظ الله، اما هذا الثاني تقول له في الذلفة عساها روحه بلا رده.

روحه بلا رجعه او روحه بلا رده في الكويت وفي العراق وفي السعوديه وفي كل مكان في الوطن العربي يقولون روحه بلا رده. في اليمن يقولون لا رجعت ولا رجع الحمار، وماخوذ من بيت من الشعر العربي الفصيح يقول ذهب الحمار بام عمرا فلا رجعت ولا رجع الحمار. في مثل عربي يقول أورده الميداني في كتابه مجمع الأمثال، يقول رضا الناس غاية لا تدرك، رضا الناس غاية لا تدرك. وفي العراق يقولون رضا الناس محال، وفي سوريا يقولون رضا الناس من المحال. الواقع يستحيل على الإنسان أن يرضي الناس، لأن الناس مشارب وأهواء، واحد يعجب الأبيض، واحد يعجب الخضر، واحد يعجب الأكل، واحد يعجب الحر، واحد يعجب البرد، وهكذا. وفي هذا السياق نذكر قصة لجحا. يقول كان جحا مع ولده يبون يروحون السوق، فقام الولد قال حق جحا، قال يبا أنت تركب على الحمار وخلني أنا أمشيك، أنت ريال العود. قام جحا ركب على الحمار وخلى ولده الصغير يمشي قدام الحمار. فلما مروا على جماعة من الناس قالوا شوفوا هذا الريال قليل الذوق، مخلي الطفل يمشي وهو راكب على الحمار. فقام جحا قال حق ولده ما قلت لك يبا تعال أنت ركب. قام ركب الولد وقام جحا يمشي مع الحمار. مروا على جماعة قام واحد منهم قال شوف هذا الولد قليل الذوق الشاب النشيط مخلي الشايب يمشي وهو راكب على الحمار. فقام الولد قال يبا أنا ما قلت لك، لكن تدري العملية بسيطة، خلنا نركب اثنيننا على الحمار وانتهت السالفة. فركبوا على الحمار ومشوا ومشوا ومشوا. وبعد فترة شافهم واحد قال يا اللي ما تستحون ولا تخيلون، هذه بهيم، هذه الله خالقه، هذه تاخذون في اجر، شلون اثنيناكم راكبين على البهيم المسكين ما تستحون انتو؟ فقالوا احين اخر حل ان نخلي الحمار ونمشي بروحنا، واحد عن يمينه واحد عن يساره. فقاموا يمشون ويارين الحمار وراهم. مروا على جماعة قالوا في بعد مغفلين أكثر من الاثنين ذيلة يمشون على ريولهم في هالشمس في هالحار ومخلين الحمار خالي. فقام جحا أخذ الحمار وهده وقال حق ولدي وبحفظ مني هالكلمتين، رضا الناس غاية لا تدرك، يستحيل أن ترضي الناس. وننتقل إلى صفحة ثانية. عندنا عنوان يقول مفردات منتقاه من اللهجة. عندنا مفردة قصمل ومقصمل وقصمول، هذا احنا قلنا حرف القه، ما تحدثنا في حلقة كاملة عن حرف القه وقلنا هذا الحرف نتحدث به لكن لا نستطيع أن نكتبه، لأن لغة قريش التي نزل القرآن الكريم بها ما كانوا يستعملون حرف القه، بينما بعض الشعوب العربية كالقبائل القحطانية كان عندها حرف القه وعندها أيضا حروف ثانية عند غيرهم ما مش، فظلت هذه الحروف اللهجة. مقصمل ثوب الريال مقصمل يعني قصير، ثوبك مقصمل شوي بمعنى ثوب قصير. وفي الفصحى قصمل الشيء يعني كسره وقطعه، وفلان قصمل عنق فلان يعني دق عنقه، إذن قصمل كسره وقطعه، مقصمل يعني مقصر مقصر إذن أو مقطع. فقد تكون المفردة الشعبية يعني مثل ما قلنا نحت من الفصحى. وبعد يقول لك قصمل الرجل إذا قارب الخطى، يعني إذا يمشي وخطواته متقاربة ما يمدري له، فيقول لك قصمل الرجل.
والقصمول نطلقها على قصمول.

0: غصن الشجرة الصقير، يعني مو بالغصن العود، العود مو بقسمه، فقد يكون لأن قطعت القصن فقصملته، احنا قلنا قصملة يعني قطعه، فالشيء المقطوع قصمول أو مقصمل، فأطلقنا على هذه القطعة من الشجرة أو قطعة القصن هذه أطلقنا عليه قصمول، من لأن قصناها أو قصملناها. المفردة اللي عقبها قط، الواقع نقول قط الشيء في البحر يعني أرمي، هذه المفردة ما دمونيوية، قطوني برع يعني رموني برع، وقط هذه في الأخمام طبعا معروف، قط بمعنى يرمي. قطة في العربية بمعنى قطع الشيء الصلب، يعني قط الحديد بالحديد، يعني ما يقولون قط الخشب بالفأس، لا قطعة، أما قط بالقاف والطاء فقط بمعنى قطع الشيء الصلب. أعزائي المستمعين، الوقت أدركنا، ولنعود إن شاء الله في حلقة جديدة، وفي أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قدر حلمي المرسوم يحسم معك بالهوى أمري ونعيش عيشة هنا لو يوم نرفع بها قدرك وقدري يومي بلياك ما هو يوم كنا نقص يوم كنا من عمري
1: الفصل التشريعي. المدة الزمنية المحددة دستورياً لمجلسي الشورى والنواب منذ أول جلسة تعقد بعد انتخاب أعضاء مجلس النواب وتعيين أعضاء مجلس الشورى حتى آخر جلسة تعقد، حيث يمتد الفصل التشريعي لأربع سنوات تتخللها أربعة أدوار انعقاد عادية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. مسجد الخميس
2: في عام 692 للميلاد بني مسجد الخميس كواحد من أقدم المساجد في العالم العربي، وقد انفرد هذا المعلم الإسلامي بمنارتيه التوأمتين، مما جعله لافتاً لأنظار العابرين. تعود بعض أساسات المسجد إلى القرن الحادي عشر، كما أعيد ترميمه في القرنين الرابع والخامس عشر حيث شيدت المنارتان.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإسمه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي ستحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
3: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
6: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: إذاعة مملكة البحرين، هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أينما كنتم يصلكم أثير إذاعة مملكة البحرين، وحتى متابعينا في كل مكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي نحييكم أجمل تحية ونلقاكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بقامة جديدة من القامات التي أضاءت مشوار إذاعة مملكة البحرين ووضعت بصمتها في ذاكرة هي ذاكرة للإذاعة، ذاكرة للإعلام، وذاكرة للوطن. حديثنا اليوم حديث للأمانة شائق، ممتع، متنوع، وأكيد شخصية مختلفة، شخصية متفردة. سوف نكتشف ونقترب أكثر ونتعرف للأستاذ الكبير يوسف خيري اللي نور الاستوديو اليوم، وسعداء بتشريفك لنا. ويعني خليني أتكلم عن شعورك وأنت داخل مبنى الإذاعة بعد انقطاع، فكلمنا بداية عن مشاعرك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على هالضيافة. والله يعني الإذاعة وحشتني بالأصحاب وأصحاب اللي فيها، بس اليوم تفاجأت إن ما أشوف أحد، يعني كلهم شفتات وكل واحد مثل ما قلت يعني شغلة محدد. بس كانت الإذاعة لمة يعني قبل حركة، يعني إن شاء الله الله يجمعنا على الخير دائما.
0: اللهم أمين. طيب خلينا نرجع للبدايات ونتكلم عن قصتك أنت الشخصية بداية مع الإذاعة. شلون كان موضوع دخولك لعالم الإذاعة؟ هل كان بالصدفة أو أنت مخطط له أو هذه حلم الطفولة؟ فعطنا القصة من البداية مع يوسف الذي دخل لأول مرة لإذاعة البحرين.
1: أنا بدايتي في المدرسة كنت في التجاري.
0: في أي مدرسة؟
1: مدرسة ثانوية تجارية من أول.
0: نعم.
1: ومن ضمن الدروس اللي يعطونا التايب رايتر، طبعا الطباعة، فكنت شاطر في الطباعة. ويعني عندنا في البيت آلة صغيرة مات أخوي الله يرحمه، فكنت أطبع، وجاري سلطان الشريان الله يرحمه يعني شاهد بيتنا، كان يقعد ويانا في المجلس يشوفني عاد أطبع، فقال لي يوسف أنت زين تطبع سرعتك، وقال أنا بوديك لذاعة. خلصت والحمد لله، من خلصت في نص 6/72 في 1/7/72 وداني الله يرحمه السلطان شريان، وتوظفت. يعني ذاك الوقت 72 كنا في الإذاعة اللي عند وزارة العمل القديمة، اللي عند الكازينو عند قصر الشيخ سلمان حاليا، لأن الإذاعة الحالية السابقة اللي كانت في العدلية كانت تحت صيانة الترميم. فتمينا سنتين 72 ل 74، رجعنا الإذاعة قبل ما جددوها وكبروها، الله يرحمهم إبراهيم كانوا وأحمد سليمان، يعني هم اللي كانوا يشرفون على هالشيء.
0: نعم.
1: فرأسا مثل ما قلت اشتغلت، يعني صار شغلي أول ما اشتغلت ككاتب، كاتب طباعة.
0: يعني شنو شغلك بالضبط كان؟
1: يعني مثلا الرسائل، التقارير نطبعها، يعني تمثيليات، مسلسلات، البرامج. كان عندنا يعني عدة كتاب، بهية الجشي الله يرحمه، عبد العزيز بوحجي، راشد المعاودة.
0: يعني القصد مثلا نوضح للجيل الجديد،
1: نعم،
0: هم كانوا يكتبون هذه النصوص بكتابه باليد،
1: كتابه باليد،
0: وانت تحولها الى كتابه مطبوعه بالاله الكاتبه.
1: ليش؟ على اساس انه حق المذيعين او اكثر من واحد.
0: نعم.
1: نحط كربون او نستعمل كربون مثل،
0: نعم،
1: الحين ما في، او لو تصوير ماكينه التصوير ما في، فنحط 6 أوراق حتى حق التمثيليات اللي نطبعهم.
0: صار عمليه الطباعه بورق، أيوة، الكربون. هذه طبعا تقنيات قديمه،
1: قديمه طبعا، التايب رايتر القديمه اللي تكسر الظهر، هذيك الشق وشق، مو يعني
0: مثل الحين الكمبيوتر تسوي رياضه الاصابع.
1: ايوه هذه يعني
0: وتحتاج الى قدر كبير من الدقه، لان هي ببساطه هي بالضبط نفس الكيبورد، اللي يستخدم الآن في الكمبيوتر، ولكن ما فيها الباك سبيس. يعني أنت تغلط في الطباعة في الكمبيوتر قبل لا تطبع على الورق، عندك مساحة أن أنت تعدل، ترجع بالكلمة، تشيل الحرف اللي في الوسط في الأول، هذه كلها ما كان موجود. فحجم الدقة في التايب رايتر أو في الآلة الطابعة أو الآلة الطباعة يعني لازم تكون دقيق جدا، لأن لو أنت تضرب حرف بالغلط فخلاص
1: تتمحي بالبلانكو بلانكو لا وزيت ولا وزيت،
0: وإذا أوراق رسمية لا ترجع من البداية
1: طبعا. أكيد نعم أكيد.
0: طيب فأنت بديت في هذه العملية في أن أنت تكون تايب رايتر.
1: أنا أقول لك شيء، يعني إحنا استفدنا وإحنا نطبع ننبسط من الكلام اللي يجينا، لأن الكتاب اللي يكتبون يعني مو سهلين. في بعض التمثيليات كنا عايشين الدور وإحنا نطبع
0: يعني
1: القصة. عايشين القصة شلون قاعدين هذلين شلون بيقول شلون بتكلم، وفي ذهننا من مثلا كانوا الممثلين اللي ذاك الوقت محمد خميس الله رحمه وفاروق زينل وجزاف وطاليا وناس غيرهم بعد فالبهدهي، فنعيش حاله ان احنا قاعدين كنا وياهم قاعدين نمثل. وساعات مسلسلات من رمضان كان فرج وسلام هذه اشتهر.
0: نعم
1: اول ما في تلفزيون اول الناس بس يبون تمثيليه نخلص الفطور نقعد نشغل الريديو دار مدار، احنا العائله كلنا قاعدين ننطر تمثيليه اليوم اللي شنو بيحطون شو اسمه. التلفزيون ذاك الوقت في الستينات ما كان فيه ولا السبعينات بعدين، يعني في السبعينات اليوم تاخر ما كنا يعني
0: ما كان في كل بيت بعد يعني خذوات للانتشار يعني.
1: نعم. فأقول لك يعني استفدنا، يعني كان حمد العامر ده مجلة الأسبوع أو مجلة شيء كذي يعني منوعات، بعد نفس الشيء راشد المعاودي سلطان سالم هذه كانوا كله يكتبون يعني، غير سعيد الحمد عتيق سعيد. عتيق سعيد ويانا كان يعني إحنا يوم وأنا اشتغلت لي الفترة المكتب اللي احنا فيه كنت أنا ومبارك عيسى الله يرحمه وأحمد ثاني هذه بعد توفى الله يرحمه ومحمد صالح وغانم محمد علي، كنا أربعتنا احنا في حجرة واحدة ويمنا عتيق سعيد الله يرحمه ومحمد جمال كان مشرف الموسيقى ويوسف حسن كان مخرج. يوسف حسن كان عنده حجرة في الزاوية بروحه وأحمد يتيم الله يرحمه، فكنا جروب واحد يعني إحنا دائما. وبالإضافة لمكتب مال عبد الواحد درويش وبهية جشي ويانا بعد، بس كل واحد في مكتبه بروحه يعني. هذه غير المنفصلين عن الإذاعة الأم، إبراهيم كانو وأحمد سليمان وحسن كمال وسعيد الحمد وبدرية عبد اللطيف وعاشر بدرية كمال فوزية شنو، هذين كلهم الجماعة عقب ياو يعني أمين الشمرام إبراهيم مصطفى فيصل رويعي عيسى الجلاهمي هذين كل على الكنترول كانوا المهندسين الله يرحمه صديقي كان علي النجار وعلي الأنصاري كان على الكنترول بعد. فأقول لك يعني لم مثل ما أقول لك يعني غير مال الأخبار غير مال قسم الأخبار بعد الحسن بوشيري وتالي انضم لهم بعد محمد عبد الكريم نبيل الصحاف أحمد جمعة كله كانوا في الأخبار يعني ذاك الوقت.
0: نعم. إذا نقدر نقول أن أنت كونك متميز في الطباعة على الآلة الطابعة أو الآلة الكاتبة هذه كان باب دخولك أو بطاقة مرورك للإذاعة اللي كانوا بحاجة إلى هذه النوع من الوظائف لتحويل المكتوب بخط اليد إلى مطبوع ويكون متوفر حق كل المذيعين. الجزئية اللي تكلمت عنها أستاذ يوسف يعني لربما أثرت حتى في شخصيتك، يعني احنا نتكلم عن شاب صغير تدوق متخرج بالثانوية، فإلى أي درجة تشوف أن وجود هذا الكم من النتاج الفكري في يدك والتنوع، لأن أنت لازم تطبع البرنامج الثقافي، تطبع النشرة، تطبع التمثيلية، تطبع برنامج منوعات، تطبع برنامج سياسي اقتصادي رياضي. لما أنت يعني حسيت أن أنت وكأنك وجدت في هذا المكان وأصبحت تستقطب من كل بستان زهرة، إلى أي درجة أثر في شخصيتك، في معرفتك؟ وإحنا نرجع نقول أنت للحين شاب صغير توك مقبل على الحياة، وصار كل ذي النتاج موجود تحت يدك.
1: والله استفدت وايد يعني من عارفين في أشياء ما تمر عليك في الدراسة.
0: نعم.
1: بس في الحياة يعني وإحنا نمارسها. وكان بعد الله يرحمه الشيخ أحمد محمد الخليفة كل مناسبة يكتب أبيات شعر.
0: نعم.
1: أدخل إبراهيم كانوا يعطينا إياها عشان نطبعها، وخطها يعني شوي يعني ما شاء الله شلون فتشين الخط يعني بعدين شعر. فوقت اللي في كلمة أو كلمة ما نعرفها نرجع لها يعني هاللون.
0: نعم.
1: بعد هذه الشعر بعد كنا يعني وتعرفين بعد شيخ أحمد محمد مو بشاعر سهل يعني
0: صحيح.
1: عن كل المناسبات اللي تصير

0: كلمات اللي هو صرت انا اكتب شباب اكثر شيء في الاذاعه اليوني يوسف تعال سوي لي اخوي رساله حق المرور ولا رساله حق الجوازات ولا حق الديوان ولا حق فتعلمت اطبع حق كل واحد يبي رساله يجيني
1: يعني نقدر نقول ان الصيغه الرسميه للرسائل الرسميه صارت سهل عندك
0: تقريبا للحين
1: في اي موضوع للحين
0: بعض الناس يجوني وهذا الفائده اللي استفدتها يعني صراحه.
1: طيب الآن الشاب يوسف لساته في بداياته يتعرف على هذا العالم يقرأ كل هذه البرامج والنشرات والتمثيليات طيب متى صار في عندك انتقال في تجربتك يعني غيرت وظيفتك أو بديت تأخذ خط ثاني متى؟
0: وحتى وأنا في هذا العمل اللي أنا أقول لك عنه كنت بعض الأحيان عبد الرحمن الكوهجي يعني ذا إجازة أو مشغول أو شيء كنت أنوب محله عبد الرحمن الكوهجي كان سكرتير حسن كمال في نفس الحجرة معاه وهو اللي يجيب الرواتب أول كنا نجيب الرواتب كاش نروح نحسبهم دينار دينار كل واحد في ظرف في شيء في ظرفه وعندنا كان نوع الأوفر تايم الأوفر تايم والرواتب يعني مرتين في نروح نستلم اللون فكنت أنوب عنه في بعض مو دائما وقت اللي هو مشغول أصير أنا محله تمينا 5 سنوات في 77 فتحت الإذاعة الإنجليزية في 2/4/77 فتحت الإذاعة الإنجليزية فأنا أساس ربي أطور روحي ربي أغير اللي أسس الإذاعة الإنجليزية طبعا المرحوم أحمد سليمان هو اللي من الألف للياء يعني مثل ما يقولون هو اللي سوى كل شيء وكانت الإذاعة هني في المبنى في المبنى التلفزيون المبنى الخارجي المبنى اللي كان أول ما افتتحوا RTV البحرين التلفزيون صار الإذاعة الإنجليزية محله فرحت له قلت له والله يا أستاذ أبي أنقل عندك رحب يعني ففي 17/5/77 يعني عقب شهر ونص تقريبا من افتتاحة الإذاعة التحقت بالإذاعة الإنجليزية.
1: حلو.
0: عملي يعني في الإذاعة الإنجليزية طباعة بعد نفس الشيء مو بس طباعة يعني كل شيء اللي على بالك أخبار رواتب كشوف جداول مذيعين أول نطبعها جداول الدي جي يعني يعني ما في شيء ما سويه بعدين صار عندنا إعلانات هذه الإعلانات تعلمت يعني منه طبعا أستاذ أحمد شلون نسوي الإعلان يعني نحجز الإعلان طريقة مثلا في الشركات اللي يحجزون عن طريق شركات وني بعدين نوزع الإعلانات في الكشوف وكل يوم مثلا 50 إعلان 40 إعلان 30 إعلان وكنا ناخذ الفلوس والشيكات وذي اللي تينا نطرشها الحسابات عند سامي خان واحد كان سامي خان هو مسؤول عن الإعلانات والإذاعة في التلفزيون
1: نعم
0: يومية يعني أي شيء عندنا مبلغ نسجله في الدفتر نوصله له ويسوي الوصل الله يعني حق شو اسمه
1: حق المعلن
0: والإعلانات بعد نتيلي نخذت الإعلان مو بس إنه بس بتكتبينه بتخلينه لا تعالي بالشريط الشريط شلون يسجل أول كان على ريل سجله على ريل فتصوري 20 إعلان 30 هالكبر يعني من تعال دور بالإعلان الواحد واحد واحد له تالي تطورنا صار كاترج أول طلعوا كاترجات صار إيه؟ الإعلان على الكاترج
1: مباشرة نعم مو محتاج أن تتقطع
0: لا يعني شوي شوي قام الريل يختفي
1: نعم
0: فقمنا نستعمل الكاترج إنزين بعد أنت حلمينا بعد أبي واحد يسجل لي بعد مو يعني يعني مو فني في التسجيل بس لازم بيلي واحد اللي يسجل يعني ينقل من ذي لذي تعالي دورة يعاد من يا فلان ترجي فلان ترجي هلون إنزين أحط إعلان يتصل لي مال مكان الفندق ليش حطيت الفندق ذي قبلي إحنا لازم قبل اشتكون علينا لا إنزين إعلانات وايد يعني لازم يصيرون يعني يحتكون هالنوت المذيع نفس المذيع يقول أنا تمللت وأنا أحط ما أتكلم وأحط تقنية ما في مجال. لازم احنا نوقف على راسه، لازم تشغل للدافعين.
1: نعم.
0: واذا ما سبوا اعلانهم تعال فتش وياهم يعني هلو. فاقول لك يعني شغلت هذه اللي عقب ما انتقلت فيه حق اللغه الانجليزيه، وبعدين كنا نسجل يعني. بعد في شيء ثاني ما قلت لك، اول لا عندنا فاكس ولا

0: يمكن الماكينة التصوير يبني عقب. الأخبار شلون نأخذها؟ أول الأخبار حتى مبان حتى الإذاعة العربية.
1: أنا برجع حق ذي التقنيات بعدين، بس أنا نبغى أتابع تطورك أنت. أنت الحين في البداية كنت تكتب على الآلة الكاتبة، ولما افتتحت الإذاعة الأجنبية قررت أن أنت تنتقل تتعلم. أنت لغتك الإنجليزية شلون؟ كانت زينة ولا قوت لما رحت؟
0: رحت البريتش كونسل، أخذت دورات يعني.
1: نعم.
0: وموج احتكاكي كله إنجليز اللي يشتغلوا معاي.
1: نعم.
0: فلازم تتعلمين يعني.
1: تطورت اللغة عندك. جميل. زين. وبديت تكتشف أشياء أخرى حتى في العمل الإداري لما مسكت الإعلانات.
0: نعم.
1: بديت تستوعب حتى طريقة العلاقة ما بين المؤسسة والمعلن.
0: نعم.
1: جزئية اللي تفضلت فيها عن الصراع ما بين المذيع اللي حاب يقدم مادة وما بين الإعلان اللي بيقطع عليه المادة.
0: نعم.
1: كل هذه أنت يعني مريت فيها. طيب بعد تجربة الإعلانات والقناة الإنجليزية، طبعا بدأت إذاعة البحرين تفتح موجات ثانية.
0: نعم.
1: أنت كنت قريب من هذه الموجات، كنت قريب من هذه المشهد في ذي الفترة، كيف كانت الأفكار ما بينكم أنتوا كموظفين؟ كنتوا متفائلين أو متخوفين خصوصا أنه بيصير في موجات أكثر غير اللي أنتوا تعودتوا عليها؟
0: يعني كل واحد في مجالي مثل يعني اللي أنا أتخصص فيه أنا أهتم فيه، بس يعني أشياء إدارية يعني إعداد يعني كان برامج المنوعات والأشياء هذه ما أدخل فيه ذلون. أنا بديت في الرياضة ويا إذاعة البحرين من 82-83، وبحكم أنا كنت رياضي بعد ما قلت لك يعني هذه خذ من وقتي وايد يعني الأيام اللي كنت ألعب كرة لأن كنت متعلق في الكرة. وبعدين صرت حكم من 81 ل91، كنت حكم ساحق كرة قدم. عندي طبعا المعرفة قبل مع الله يرحمه أبي العلوي.
1: نعم.
0: ففي برنامج الرياضة هو وتوفيق صالحي قبل يقدمونه في ذاك الوقت. فقلت لهم يعني أنا أقدر أعطيكم نتائج مال المباريات، يعني أول نتيجة المباراة مو مثل الحين تشوف التليفون تشوفينها.
1: شلون كنت تعطيهم النتيجة؟
0: بصفتي أنا حكام. إحنا كل أسبوع نجتمع الحكام، لجنة الحكام، نسجل أسامي اللي بيحكمون من ومن ومن، يعني لازم يصيرون 3 الحكام و2 مساعدين.
1: نعم.
0: فكلهم أصدقائي وكلنا ربع. فخلصت المباريات أروح إذاعة البحرين، كنت هناك في المنامة، أتصل في الحكام واحد واحد أخذ شوف النتيجة، يمكن 10 مباريات لكن تعالي دوري النتيجة عاد. شو صعوبات
1: السؤال؟ إحنا أنا قاعد أحاول أنني يعني أحاول أني أنقل حتى المستمع اللي يسمعنا ذاك الزمان وتلك الفترة. نعم. تليفونات موبايل ما في. إنزين تريد بتتصل بتتصل على تليفون الثابت.
0: نعم.
1: إنزين بك تلاقي فلان بك ما تلاقي.
0: أتصل في الثاني، أتصل في الثالث.
1: اللي ما الحكام اللي ماسكين المباراة.
0: زوجاتهم يهاوشوني يعني خوي اشتبعي خوي قاعد يسمعها يبدل. قلت بس قولي لأن النتيجة
1: كم بس. النتيجة.
0: إيه لأن لازم أتصل في نبيل والله يرحمه التوفيق. أقول لهم النتيجة عشان يسجلونه.
1: ذكرني باسم البرنامج.
0: صدى الرياضة.
1: هذه استمر لأكثر من 17 سنة.
0: نعم.
1: مع الأستاذ توفيق صالح.
0: نعم.
1: الله يرحمه.
0: نعم.
1: وفعلا هو تكلم عن هذا البرنامج يعني بشجن. نعم. كان وايد يتكلم. نعم. عنه شكثر كان ياخذ من وقته
0: طبعا
1: ويعني الإعداد له كان فعلا صعب لأنه مثل ما تفضلت.
0: نعم.
1: تتكلم عن أرقام حيوية، يعني إذا أنت عندك دوري يعني اللي بعد برنامج خلني أقول مثلا برنامج يتكلم عن الورود مثلا.
0: نعم.
1: أو عن الزهور أو عالم النباتات، فهو يرجع لكتب يرجع إلى مصادر.
0: نعم.
1: لكن المعد اللي بيتابع مثلا مهرجان في تبدل في تغير عروض في ورش عمل في لجنة تحكيم في نتائج، هذه يواجه صعوبة وسائل الاتصالات في ذلك الزمن.
0: نعم.
1: شلون أنت تكون في تحدي في ان انت توفر المعلومه وقت ما بينعرض برنامجك وفي في في زمن التواصل فيه سواء بالتليفون او السوشيال ميديا كان موجود،

0: الله يرحمه أستاذ توفيق تكلم عن كذا قصة، بس قولي أنت يعني قصتك مع النتائج شلون كنت يعني كنت تلاحقها بالتليفون؟
1: بالتليفون. وبعد أزيد إشي، إذا ما حصلت الحكام اتصل المدربين مال الفريق أو أحد من الإداريين اللي مال الفريق، يعني النتيجة مهم تطلع. وكانوا المدربين اللي مال مثلا الفرق يتابعون النتائج، ليش؟ أنا بني أعرفون موقفهم الشباب والناشئين وأشبال ثلاث نتائج،
0: بني أعرفون النقاط كم من اللي بيلعبوا وياهم،
1: وبعدين الدرجة الثانية ودرجة أولى بعد.
0: نعم.
1: لأن
0: نعم.
1: ما كانوا منقولين أول، ما في يعني ولا في مثل وقت اتصالات والجرائد ما يقدرون يشلون ثاني يوم، لأن الجريدة تنتظر بعد إذا عندهم مراسل أو من الاتحاد يوم ثاني لأن يودون التقارير يأخذون. فاحنا كنا لا في نفس،
0: واصلا الجريده لازم تنطبع يعني ما بتنطبع ما بتنتظر هذه التقارير،
1: لان احنا نسبق الجرايد.
0: فانت احنا يعني خبرنا، خلنا نستوعب الان احنا نقول في مباراه الحين اليوم مثلا الساعه، خلينا نقول الساعه 7.
1: نعم.
0: طيب طلعت نتيجه 9.
1: نعم.
0: ويوسف خيري عنده برنامج صدى الرياضه الساعه 12 مساء.
1: نعم.
0: منتصف الليل.
1: نعم.
0: اوكي انت حين عندك 4 ساعات تطلع نتيجة.
1: لا بس احنا كان يعني برنامجنا،
0: لا نعطي مثال فقط.
1: ايه لان 9 إلا ربع يعني ما تقدر تداركين.
0: انت لا صعبت الموضوع الحين.
1: 9
0: معناته انت حتى احيانا ممكن يكون في مباراة تجري على ارض الملعب والبرنامج على الهواء.
1: ولحن صارت يعني صارت
0: ايه؟
1: في بعض الاحيان كان على الهواء، واحنا شو اسمه اتذكر يوم سنة من السنين النادي الاهلي خذوا البطولة، واحنا كنا مع المدرب عدنان ابراهيم، واحنا نكلمه في هذه يعني فتره مو يعني قديمه اي قبل كم سنه، وقت اللي كانوا يلعبون المحرق والرفاع اعتقد، فقلبوا الرفاع خربوا نتيجه المحرق صاروا الاهلي الاول. وهو على التلفون قال يعني الحدث يعيش الحدث واحنا على الهواء صوره، يعني
0: تاخذنا بالتليفون يعني
1: بالتليفون يعني هذه يعني اللي مرت علينا مثل ما تقولين يعني هاللون كذي.
0: طيب في عالم الرياضة الآن بعد هذه المشوار الطويل مع هذا البرنامج العريق، وأنت أصلاً مثل ما تفضلت أنت أصلاً رياضي وصرت حكم ولك باع في هذا المجال، لك علاقاتك لك رؤيتك، إلى أي درجة تشوف أن الإعلام الرياضي في البحرين الآن خلني أختصر وأقول ما له وما عليه من وجهة نظرك أستاذ يوسف خيري؟
1: والله شوفوا أنا عندي الكل مجتهد، أنا ما أحبط من أحد أقول هذه لا مو زين وهذه زين، اللي يكتب يتعب هذه مجتهد. يعني أنا صراحة ما تحيز حق فلان وفلان وعلان، لا مدام أنت قاعد تشتغل وتحط يدك وتحط ريلك في هالمجال إن شاء الله الله يوافقك وتنجح وتصير أحسن وأحسن، والناس ما اللي يقيمونك بس مو منتقدونك يساعدون المفروض، يعني يخلون الواحد. يعني أنا بديت ويا هذه، أنا قلت لك للنتائج بس 82-83، بس لما انتقلنا من إذاعة الإنجليزية من هنا أول كنا مثل ما قلت في مدينة عيسى سنة 81 إذاعة البحرين اللي كانوا في المنامة العدلية يا مدينة عيسى هذا المبنى اللي احنا فيه حاليا
0: اللي هو مجمع وزارة الإعلام.
1: مجمع وزارة الإعلام.
0: نعم.
1: احنا الإذاعة الإنجليزية ودونا محل الإذاعة العربية اللي في المنامة، فصرنا احنا
0: فصار جزء من الإذاعة اللي هو الإجنبية في المنامة
1: في المنامة،
0: والإذاعة اللي هي البرنامج العام والبرنامج
1: العربية ككل
0: العربية كذلك صارت هنا في مجمع الإعلام.
1: نعم.
0: في مدينة عيسى
1: تمينا 89 تمينا في العدلية سنة 89 رجعنا احنا هنا، أعطونا ذي القسم اللي كان هنا، كان في دورة الخليج اللي صارت سنة 90 في الكويت سنة 90، توفيق صالحي كان من ضمن الوفد اللي راحوا ويال يغطون حق الله يذكرها بالخير نسيت أقول لك اسمها أمينة حسن أستاذ الفاضلة. كانت أمينة حسن هي تقدم البرنامج بروحها ويا نبيل، يعني حتى نبيل كان في بعض الحلقات بروحه يسجل بصوته
0: اللي هو صدى الرياضة.
1: صدى الرياضة
0: على أساس أن تغطون غياب الأستاذ توفيق،
1: مو بس توفيق يعني نغطي الأخبار ككل.
0: لا أقصد هو مو موجود كمذيع،
1: أي مو موجود، هو راح الكويت كان
0: أي أقول لك هي أستاذ أمينة حسن صارت تقدم
1: بداله تقدم برنامج الرياضة.
0: أيوة تمام.
1: إيه
0: زين.
1: واستمرت يعني معانا فترة طويلة يعني. احنا استمرنا معاها ما شاء الله، هي اقدم منا يعني.
0: نعم صحيح.
1: فقلت حق نبيل، قلت له يعني في استاذ نبيل يعني في اشياء يعني ما ادري يعني مو بهالقد، انا حسب وجهة

0: نظري. قال لي انت مستعد تشتغل وياي؟ حق معيد. قلت له اي ليش لا. نحلون. فكلمه الظاهر المدير كان عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه وقال لي بس من الليله تعال. فقمت بدايتي انا بعد يعني ما اديت برامج كرياضه هذه في الحكي في 90. فكنا احنا نعتمد على شنو؟ على التلكس. اول في التلكس الاخبار اللي تجي كلها المطبعه في وكاله الانباء الاخبار. لا. نروح نقص الاخبار وكانوا يجمعون هم حتى قسم الاخبار قصاصات من الرياضه يخلونها صوب واحد.
1: اي طبعا تصير في عمليه.
0: فكان في يعني الدوري الانجليزي دوري الالماني ولا الدوري الاسباني ما كان مشهور هالكثر يعني الاسباني.
1: لا كان الايطالي والانجليزي.
0: الايطالي كان مشهور الالماني
1: الالماني والانجليزي
0: والاخبار العربيه
1: الاسباني هاي هبيت بعدين
0: الاسباني يوم يوم لاعبين
1: بس فتره هذه التسعينات
0: اكثر شيء الانجليزي والفرنسي
1: والايطالي والالماني. طيب يعني انت تتكلم عن فتره حساسه. انت قلت انتقلت في 90 والتسعين
0: بديت في الاعداد.
1: ايوه الاعداد البرنامج الرياضي. نعم. في 90 ذي السنه اصلا كانت سنه مهمه ومفصليه على مستوى الاعلام.
0: نعم.
1: ولها خصوصيه في الخليج.
0: نعم.
1: فكلمنا عن ذي الاجواء. شو اللي صار في 90 اللي غير حتى شكل البث وفترة البث وطريقة التعامل مع الأخبار؟ احنا نتكلم عن فترة غزو الكويت.
0: نعم.
1: 90-91 وكيف استقبلتوا في الإعلام البحريني هذا الحدث؟ كيف تعاملتوا؟
0: يعني عقب هذه الدورة اللي صارت
1: دورة
0: العراق الكويت.
1: هذه كلها كان التسخين قبل
0: إيه هذه كان قبل الحرب
1: قبل الغزو.
0: دورة الخليج الأخيرة يعني هذه التسعين
1: اللي صارت في الكويت. نعم.
0: أول شيء السعودية كانوا منسحبين ما لعبوا.
1: بعدين
0: العراق انسحبوا على أساس بدأت المشاكل من هنا يعني
1: تظهر على السطح.
0: إيه.
1: نعم. طيب الإذاعة الأجنبية كمشروع بدأت متى؟
0: 2-4-77
1: كمشروع.
0: مشروع هذه هو سنة كاملة اشتغل فيها أحمد سليمان. هذه فكرة من الله يرحمه طارق المؤيد وزير الإعلام ذاك الوقت.
1: نعم.
0: طلب إنه يسوي إذاعة إنجليزية. طبعا الإذاعة الإنجليزية مو بحق الإنجليز، حق غير الناطقين بالعربية ككل.
1: نعم.
0: فهذه يعني الهدف منه أساس يوصلون الأشياء اللي يبونها حق اللي عايشين معانا في
1: المقيمين غير الناطقين بالعربية على أرض البحرين. كان هذا الهدف من الإذاعة الأجنبية.
0: نعم. وبدأت مهندسين اثنين باكستانيين اللي أسسوا يعني اللي بدأوا في الشوكة وأطهر اثنين هم اسمهم. وفي كان في بابكو عندهم إذاعة في عوالي.
1: نعم.
0: عندهم إذاعة.
1: نعم. إذاعة داخلية.
0: داخلية. نعم. بث داخلي. كانت واحدة اسمها آيلين جونسون وواحدة أن شيردن. هذين أول مذيعتين اشتغلوا في الإذاعة ويابوا كل اللي عندهم اسطوانات ومواد وذي يابوهم نقلوهم عندنا. يعني أنا ما قبلي صاروا بشهر بس أنا لحقت عليهم وعرفت يعني. وكان في واحدة اسمها آيريني مور هذه كانت سكرتيرة حق يعني أحمد سليمان واللي هي ترتب تنظم. واشتغلنا ممكن ثلاثة أو أربع مذيعين دي جي اللي هو الدي جي اللي احنا نقول مذيع الموسيقي اللي على الهواء اللي وقارئات أخبار قاموا هم ذلين بروحهم يحررون نتين الوكالات الأنباء مثل ما أنت تفضلتي بالإنجليزي طبعا يحررون النشرة. زين الأخبار المحلية شلون؟ ما كان لأنا وأحمد سليمان. أنا أول كنا حتى يعني نسمع الأخبار من إذاعة البحرين يعني ونكتبها أنا سجلها عندي بالمسجل أرصدها مثل ما تقولين. إذا نأخذ الخبر العربي يترجمه أحمد سليمان هو كمدير وهو يترجم الأخبار
1: هذا وأنت تسمع في الإذاعة العربية.
0: أيوة. ننقل الخبر نكتبه أو ساعات يعني طايفين شذي عنده نسخة يعطينا من يعني دائما يومية أول أخبار الأميرة والله الشيخ عيسى الله يرحمه بعد
1: الأخبار الرسمية
0: ومجلس الوزراء
1: وقرارات الدولة أخبار الدولة
0: على أساس أن الجماعة
1: المقيمين
0: يعرفون الأشياء.
1: أنزين تعتمدون على الصحافة المكتوبة ولا
0: لا؟ ما يعني حكى بث مباشر.

0: لا
1: لا
0: لا
1: احنا نتحكي عن فترة السبعينات بداية الثمانينات.
0: لا لا ما طال.
1: طيب والله هذه معلومة حلوة ان الطاقم الذي بدأ في الإذاعة الأجنبية كان طاقم نسائي كلهم سيدات اللي ذكرتهم.
0: اي نعم.
1: اللي كانوا يشتغلون في الإذاعة.
0: وفي المذيع اللي قلت لك الدي جي لا هذا بوب ماكريدي و سان روس وتيم مانز وواحد اسمه مارك اعتقد شلون يعني تعرفين هالسنين شوي نسيتهم انا.
1: طيب هم طبعا مثل ما تفضلت كانوا يعني كانوا هاي هؤلاء السيدات يعملن في الاذاعه الداخليه لشركه بابكو شركه نفط البحرين
0: قبل ايون عندنا.
1: اي والى اي درجه استفدتوا من وجودهم يعني الخبره ولا المواد ساعدتكم هم يعني بعد في بابكو عندهم تاريخهم يعني
0: هم اي هم بارزين عباره ما تتعبين تدربينهم عارفين كل شيء بس نعم. انه ما توجيه من المدير
1: نعم
0: ولا كل شيء ما شاء الله كانوا بروحهم يقومون فيه يعني بعدين احنا ما كنا بدينا بست ساعات
1: نعم
0: مو ب 24 ساعه مثل الحين بدينا من 12 الى 6 من 12 الظهر الى 6 فتره واحده
1: نعم
0: عقب تدرجنا عقب صار من 9 الى 6 عقب صار من 9 الى 9 يعني فتره كل ما يزيدون طبعا
1: العدد ست ساعات البث
0: إيه.
1: يعني اللي كان مسبب لكم تحدي في ان انت توسع مساحه البث وعدد العاملين
0: لا لا الاجهزه وعندك انا في ذبذبات خاصه او نعم. شفت تحجزينها يعني وبعدين الميزانيه اللي عندك يعني ما تقدرين تبثين 24 ساعه انت ما عندك ميزانيه تدفعين حق من يعني هلا وأول ناس اشتغلوا بحرينيين على انتقلوا مع أحمد سليمان من البداية اللي هو عبد الله أبو الفاتح وزوجته مريم عبيد الله يرحمها هم أول ناس كانوا مشغلين اللي هم على الكنترول لأن حق الأخبار وحق في بعدين صارت التحقت في عقب شهر وشهرين زمان الوزان وتالية والبنات على الكنترول يعني منهم سلوى علي وياسمين الله يرحمها ياسمين عبد الرحمن وعاش مطلق هذين اشتغلوا على الكنترول
1: على المكسر
0: يعني ايه وبعدين يانا جعفر سعيد عقبها يعني يمكن اشهر جعفر سعيد لزال ليه العام كانوا يشتغلوا الاذاعة الانجليزية يعني فكانت زمان تعد البرنامج يعني وقت اللي ما في دي جي نحط موسيقى عبارة نفس اللي كانوا الإذاعة العربية يتبعونها اسم الأسطوانة اسم الأغنية المدة اللون مثل ما تقولي يصفون الأغاني هذه مكتوب على الكنترول ولا على الكنترول ما يركبون
1: يبدلون
0: الأسطوانة يبدلون الشريط
1: بحسب جدول البث طبعا بحسب جدول
0: حسب اللي مكتوب
1: طيب متى بدأ يصير عندكم كوادر بحرينية أنا أتكلم في الإعداد والتقديم
0: شوف احنا يعني اذاعتنا اعتمادها كلي على البث المباشر
1: نعم
0: يعني صارت فتره في 6 مذيعين كل مذيع 3 ساعات يعني يغطون 18 ساعه في اليوم
1: نعم
0: الفتره الباقيه نحط موسيقى من الليل يعني من 12 في الليل الى الصبح هذه في الاوقات العاديه يعني اشياء في ضروريه لازم يكون احد متواجد وفي برامج هذه كان أحمد سليمان اتفق إذاعة البي بي سي وإذاعة الألمانية نسيت اسمها والله يزودون كل أسبوع بمواد آخر الأغاني اللي تطلع عندهم وبرامج مسجلة برامج يعني ومنتجها هو بعد يشتغل فيه بروحه يعني المذيعين الدي جي بعدين شوي شوي بدأوا أحمد الخنة ومحمد الرميحي و ونادر الشراوي وصادقي وبعدين ياتنا فايقة الصادقي بعد كانت مذيعة وكانت ديجة في نفس الوقت يعني كانت بعدين زاد يعني الفترة مثل ما قلت لك وزادنا بس ومشينا على هالحالة
1: جميل طيب بعد يعني دخولك هذا المجال وأن أنت في الإذاعة الأجنبية مثل ما نقول لقيت جانب آخر أو وكأنك اكتشفت نفسك في

0: وفي جوانب أخرى في العمل الإذاعي أن أصبحت أكثر قدرة على فهم التحديات الإدارية، كيف يتم إنتاج البرامج، كيف يتم التعامل مع حتى الطاقم اللي موجود. طيب، انتقلت أيضا في مرحلة تطور عملك الإذاعي إلى موضوع الإعداد. وجودك في برنامج صدى الرياضة وهذه السنوات التي رافقت فيها هذا العمل، خصوصا وأن مثل ما قلت أنت يعني تعمل في مجال أنت تحبه، أنت أساسا رياضي وأساسا حكم وقريب من هذا المشهد، وتعرف كواليسه، تعرف من فيه، تحدياته، صعوباته، حتى القصص الخفية اللي فيه. كونك في الإعداد، إلى أي درجة حسيت أن أنت أصبح عندك الآن أداة في يدك تقدر تعبر عن هذا العالم اللي أنت تحبه واللي أنت جزء منه بطريقة خلنا نقول مختلفة عن طريق ميكروفون الإذاعة وبرنامج صدى الرياضة؟
1: أنا عندي مجلد كل أسماء وأرقام، يمكن تشفتيهم قبل عندي.
0: شفتي
1: أسماء وأرقام اتحادات كلها، السلة، الطائرة، اليد، التنس، البولينج، كل ألعاب رياضية عندي. أنا أساس أن أتابع مع ذلين نتائجهم، من بيلعب بكرة، من لعب اليوم، البطولات اللي تصير خارجية، كم بطولة شاركت وياهم، كم يعني. وبعدين كونت صداقات مع مدراء الاتحادات هذه كلها.
0: نعم.
1: فكانوا يزودوننا بآخر الأخبار. أنا يعني نمشي على أهم الأخبار، مثلاً أول شيء المحلية، عقب الأخبار العربية، عقب الأخبار الأجنبية. ساعات يصير عندنا لقاء مطور، يمكن اللقاء يأخذ الوقت كله.
0: نعم.
1: ما نقرأ حتى خبر واحد.
0: نعم.
1: حسب الحدث اللي صاير يعني.
0: حسب الأهمية.
1: الأهمية.
0: نعم.
1: ومع عمر الوقت صار برنامج نص ساعة، من ربع ساعة صار نص ساعة.
0: نعم.
1: فالواحد تأقلم يعني الأخبار اللي أنا أخذها، بعدين صرت على الكمبيوتر قامت تجيني بارزة، ما يحتاج قص ولاصق، بس تأخذين الخبر نزلينه وطبعينه. وأنت ما شاء الله اشتغلتي معانا وتعرفين بعد هالأشياء هذه.
0: إني حق موضوع التطور التقني اللي أنت فضلت فيه، يعني واضح أن ملاحقة الأرقام وملاحقة النتائج في زمن كانت فيه وسائل الاتصال متواضعة كان يشكل لكم تحدي. أنا بس قاعد أتخيل إذا المنتخب يلعبون في مثلا في ديرة برا البحرين وأنتوا تبون تحصلون النتيجة، شلون تحصلون؟ هو يتصعب الموضوع.
1: والله يعني معرفة الأخ توفيق ما شاء الله واسعة في الخليج كله.
0: صحيح.
1: وعرفنا على ناس تلاقيت فيهم أنا حتى في البحرين هني.
0: صحيح.
1: يعني من الكويت، من السعودية، من قطر، من الإمارات. كنا نتصل فيهم، نتصل في الجوكر، نتصل في المطلق اللي من الكويت، ناخذ الخبر منهم فريش.
0: نعم.
1: أي شيء حدث مهم رأساً نتصل لهم يعني، فكانوا يعطونا رأساً، وكانت الخطوط مفتوحة لنا الدولية يعني من كل مكان، المنتخب راح احنا وراه، حتى نتصل في مثلاً مدير المنتخب أو لاعب من اللاعبين أو شيء وقت اللي بيلعبون أو وقت فايزين أو وقت شيء. ف يعني أي مناسبة ما نفوتها يعني.
0: وطلعوا معاكم على الهواء؟
1: طبعاً كله على الهواء احنا. ما في تسجيل.
0: طيب، أنا برجع مرة ثانية لموضوع التطور التقني لأي درجة سهل عملكم، وذكرني إذا نسيت أن احنا نرجع لموضوع أهمية شبكة العلاقات العامة للإعلامي. كنت تكتب على الآلة الكاتبة تك تك تك
1: هاي البداية.
0: أوكي، بعدين تطور الموضوع. وصلت إلى الإعداد، ومهمة الإعداد أصبحت أكبر، لأن قبل أنت تستقبل الإعداد فقط أنت تنقل من كتابة باليد إلى كتابة بالآلة. الآن أصبحت أنت اللي تصنع هذه الحلقة، أنت اللي تفكر في صياغة محتواها ورسائلها وما يجب وما لا يجب وما يقال وما لا يقال، وهذه صح وهذه خطأ. فأنت دخلت في عالم مختلف الآن. طيب، إلى أي درجة تشوف أن التطور التقني سهل عملك، خصوصا وانت عشت في فترة الصعبة؟
1: نعم.
0: وعشت في الفترة اللي كان الموضوع مثل ما قلت انت قاعد هيك الخبر.
1: أنا ده بقول لك عن تشعب شغلي، يعني مو بشيء واحد. أنا كنت أشتغل 12 ساعة في اليوم، يعني جاتنا الفترة من يوم صارت الهيئة

0: الإذاعة والتلفزيون.
1: نعم.
0: طلبتنا الدكتورة هالة العمران أنا أحمد سليمان. قالت لي أبيك تداوم من بكرة في الماركتينج.
1: التسويق.
0: التسويق.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن يعني مسوين اشتراك جديد مع أمريكا، برنامج منزلينه اللي إحنا ندخل إعلانات ويطلع لنا كل شيء يعني بسهولة. يعني كل شيء مرتب واللوج اليومي بس نطبعه أو نعدله. فذيك الفترة هذه أعتقد في التسعينات يعني 92 أعتقد هالحدود. فكنت أداوم من الساعة 7 إلى 12 الظهر، أداوم في الماركتينج، أدخل إعلانات مال الإذاعة العربية والإذاعة الإنجليزية وأطبعهم وأجيبهم، أرجع مكتبي هنا في الإذاعة الإنجليزية، أواصل عملي العادي. عملي العادي هو الحضور والانصراف، الرواتب، الكشوف، الأوفر تايم، الرسائل، التقارير،
1: العمل الإداري خلنا نقول في الإذاعة الأجنبية.
0: نعم، كل ما كل شيء كتسويق وك. وبعدين مثل ما قلت لك يعني لأن إحنا خدنا الكونتراكت أو الاتفاقية مع المعلن ولازم يجيب الشريط ولازم بعضهم يتأخرون وبعضهم، بعدين صار عندنا في اللغة العربية وايد أخطاء، يبون لنا الإعلان فلازم أنا بأسمع واحد اللي يكون دقيق في الإملاء في النحو. فكانت الله يذكرها بالخير أمينة حسن تساعدنا، وابراهيم عبد الكريم الله يعطيه الصحة والعافية، وبعدين أولنا أستاذ اللبناني اللي اشتغل فترة عندنا تذكرينه، كان هو يدقق لي في إذا في خطأ ملائي أو نحوي نراجع عليهم. ومثل ما قلت لك تعالي عقب سجلي وتعالي دخلي الإعلان، تعالي مثلا ناس 100 إعلان، ناس 50 إعلان، يعني شركة واحدة أو مؤسسة واحدة. في ذيك الفترة مثل ما قلت لك كنت أداوم الصبح وهاي الساعة 12 إلى ما أخلص شغلي 2 3 4 اللي يكون. بعدين من عقب اللي صارت اليوم صادفت أن حرب الكويت سنة 91، طلبني حسن عبد الرحمن قال لي أبيك تشتغل عندنا في الأخبار. فكنت أشتغل في الأخبار عندهم من 4 إلى 8 العصر، أو ساعات من 6 إلى 8 للنشرة الرئيسية 8. وكان ذاك الوقت طابعات اللي عندهم العادية.
1: نعم.
0: يعني ليه ما يبوا الكمبيوتر، يبوا الكمبيوتر في نفس عقب يعني فترة من شو اسمه.
1: نعم.
0: لكن تشتغل في الماركتينج واشتغل في الإذاعة الإنجليزية واشتغل في الأخبار ومعد برامج رياضي، كنت 4 شغلات أسويها بالإضافة لأشغال ثانية.
1: أنت تحب
0: اللي أقدر عليه سويته. غير بعد كنت أطبع حق بدرية الكمال وبأمر أمر من طبعا سامي الأستاذ سامي القوز، كان برامج اليومية اللي كانت يكتبونها البنان نيلة ومريم موسى ولطيفة، هذه كانوا يكتبون باليد أنا أطبعها لهم، برنامج العام، برنامج القرآن الكريم، برنامج وقت شغلي أخلص ذي أسوي ذي أخلص ذي أسوي ذي، يعني ما شاء الله ما وقفت يعني ما مل من الشغل.
1: تحب انت
0: على طول على طول.
1: بس نرجع نقول ان التطور سهل عليك هذه المهام.
0: نعم اكيد.
1: يعني انت ما اعتقد ان انت راح تقدر ان تتوفي بالاربع وظائف هذه اذا ما كانت الامكانيات المكتبيه بعد تساعدك على ان انت تنجز. فانت عشت في ذاك الزمان زمن الصعوبه وعشت في زمن السهوله، كيف ترى الفرق بين الزمنين في موضوع أن الإمكانيات والتطور التقني سهل عمل الإعلامي؟
0: وأكيد يعني لو مو التقنيات اللي تساعد ولا ما تقدرين توافقين بين ذي وبين ذي، يعني فهذه الشيء يساعدها من هذه غير لأقلتش الرسائل اللي أسويها، غير التقارير. كنت أساعد بدرية العامر في أشياء إدارية وايد، كنت أدقق على الحضور والانصراف مال الموظفين كل شهر، تجيبهم لي أنا كل الموظفين كلكم أنت، وكنت أشيك عليك واحد واحد أعرف الساعة كم ليات الساعة كم طلعت الساعة كم، وأكتب له على الورقة اللي عنده تقارير مال هذا التشكيل الوظيفي.
1: نعم.
0: كل سنة نسوي كل سنة نطبعه ويريدون يعيدونه وكل سنة

0: نسوي ويردون يعيدونه. بعدين يعني كل موظف تكتبين شنو وظيفته وشنو مهمته. كم مرة أدناه كم مرة
1: قصدك التوصيف الوظيفي
0: الوصف الوظيفي حق كل موظف
1: وكل سنة تكتبه وكل سنة
0: بس هذا ما وتغيرون فيه ونرد على ثاني من جديد أي إن مدير جديد أو مسؤول جديد غير في أشياء
1: ويا عذابك يا يوسف
0: بعد أكن أقول لك إحنا تحملنا تحمل كل شيء يعني نسوي كل شيء ما يعني
1: أحسك تمر بذي كله بي يعني خلينا نقول لو اللسان يتحلطم بس القلب راضي سعيد و...
0: يعني أنا قصرت يمكن على عائلتي وايد يعني مناسبات الأشياء هذه ما كنت أحضر لأن إحنا كنا عيد سعيد محرم ما نوقف
1: وأنا هذا اللي كنت أقصده
0: ما نوقف
1: أنت, أنت الآن في ما كان في تذمر ما حد يعني من هلك أبدى هذه ال... أن يعني أنت مو موجود ترى أنت تشتغل 12 ساعة
0: ما في تذمر الحمد لله
1: أنت ما حسيت أنك قصرت
0: أنا نفسك أنا أقول لك يعني أنا ممكن قصرت في حق عيالي لكن الحمد لله زوجتي بعد قامت بالواجب
1: وغطت مكانك
0: صار أي وما شاء الله كلهم كبروا وتزوجوا ويا
1: الحمد لله الحمد لله يعني ببلغك
0: يعني الأمور طيبة الحمد لله يعني
1: بس أنا أذكر لما كلمت الأستاذ توفيق صالح الله يرحمه أبو أحمد في كنا نتكلم عن مشواره في صدى الرياضة قال ذي الجزئية قال إنه يعني لما تكلم عن ساعات العمل في اليوم قال إنه هو يعني ما كان موجود لا في الأتراح لا في الأفراح ما يوجب العرب ما يدري عن أحد لأنه كان مسحول في البرنامج فيقول بعد فترة طويلة لما يعني وقف البرنامج ورجع للحياة بدأ يستوعب إنه ما كان موجود في مواقف معينة فإلى أي درجة إحنا يعني بنتكلم طبعاً مش كثر يعطيك الإعلام مش كثر يأخذ منك ولكن برجع مرة ثانية لفترة الإذاعة الإنجليزية صار في تطور في مستوى يعني الإذاعة نفسها بدأت بثلاث سيدات كما ذكرت وبعدين بدأت في طواقم أو الطاقم بدأ يصير في شباب في شابات في بحرينيين مو بس أجانب وبدأت بدأ تزيد ساعات البث إلى أي درجة تشوف أن الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الأجنبية في البحرين يعني عكست جزء كبير من حياة المقيمين غير ناطقين بالعربية في البحرين حتى اللي بينهم خارج البحرين يعرفون ذي الناس شلون عايشين شنو أنشطاتهم شنو فعالياتهم
0: احنا عندنا رسائل كانت تجينا من كل دول العالم أكثر دول العالم في كان عندهم ظرف معين هذه مال اللي يسمعون الذبذبات الإذاعية يقول أنا سمعتكم في الساعة الفلانية وذي كانت مرة تتحكى تقول كذا ونرد عليهم كان عندنا كارد مطبوع بارز ثانك يو كذا من شو اسمه نرد وكانوا
1: يطرشون قيمة
0: الطوابع مال يحطون دولار أو يحطون شيء في شو اسمه فكنا نشتري في الطوابع ونرجع الجواب إن إحنا مشكورين إنه ما يعطونا شوفي يعني لأي درجة إنه ما يهتمون
1: يعني كان في ردة فعل
0: في البواخر اللي تجي البحرين السفن اللي برا اللي يجون ما كان عندهم تلفزيونات ولا شيء كله يسمعون الإذاعة ما تصورين الاتصالات اللي يتصلون حق المذيعين اللي يطلب أغنية اللي يطلب شيء معين
1: يعني 96.5 ما كانت تغطي فقط وتصل إلى المستمع الموجود على أرض مملكة البحرين أو حتى نتكلم عن الأراضي القريبة التي يصلها هذا البث تتكلم حتى عن بحارة في الباخرة في البحر
0: الخليج كان قطار توصل لهم المنطقة الشرقية توصل لهم يعني
1: والتفاعل هو اللي بين لكم هذا
0: أقول لك الرسائل ما تسكت بعدين عندنا شيء إحنا كنا سويناه من أيام اللي إحنا في العدلية إحنا نسميه بامبر ستيكر أو تي شيرت ناخذ يعني المعلن يجيب له ساعات 100-200 فانيل وزعوهم إذا نوزعهم على أساس أو يجيب لك أقلام وزعوهم إحنا قلنا لهم لا صبروا احنا بنسوي لكم تدفعون على كل فانيلة دينار ونص على كل فانيلة

0: ونحط اسمهم على اليد بس على الكتف يعني هنون
1: على الأكمام
0: ايه على الأكمام وفي الوسط راديو بحرين مع شعار راديو البحرين ورا ما في شيء. فصارت العملية يعني وايد ناس استانست منها. ليش؟ لأن احنا نقول كل يوم نسوي مثلا 5-6 مسابقات 10 يعني this come to you فلان بن فلان مقدمها لكم هاللون. فهو يطلع يروح يستلم الفانيلة من وين؟ يستلم من المحل
1: من المعلن
0: من المعلن. انت كسبت زبون يالك ليه محلك انت هو اللي انداش عندك انت استفدت منه.
1: ايه وصل
0: فكانوا مكانك. يتصلون يعني شغل لك وفي فترة خلينا بمبر السكر يكلف 100 فلس هذي يرسبونه على السيارة.
1: لحظة أنا تقصد أن هذه الجوائز وهم يروحون يستلمونها من
0: أيوة إحنا نأخذ هذه إحنا نستفيد مو بنستفيد كل أي دينار نطبع في الفانيلة يعني مع شركة متفقين يوم دينار واحد
1: تكلفة الطباعة
0: 500 فلس هذه حق الطوابع وحق يعني الأشياء التناطيش مثل ما تقولين هاللون.
1: أيوة
0: وفي بعدين كل الأشياء اللي تمت وسلم لها كل الأشياء الإدارية. ف يعني كان باستمرار في يعني مستمعين يحبون هالأشياء ذي لو شيء بسيط لكن يشاركون.
1: صحيح في تفاعل كبير
0: في وايد وايد
1: خصوصا من أعتقد من الشباب والشابات في مرحلة المراحل العمرية المراهقين الجيل الجديد اللي حاب يسمع الأغاني الأجنبية. فتفاعلوا مع 96.5 بشكل كبير خصوصا فترة يعني منتصف الثمانينات ونطالع إذا تصحح لي.
0: لا فعلا يعني أنا أقول لك يعني يونا الإذاعة هناك يوم إحنا في العدلية يون ساعات زوار مثل ما تقولين متحف جايين يستانسون يبون يشوفون الإذاعة يشوفون المذيع يشوفون يعني مثل ما قلت لك إحنا أرجع لك حق الإذاعة العربية هذه كانت المذيعين عندهم يعني شهرتهم مثل ممثلين الرسائل كم الرسائل اللي تينا في الإذاعة العربية كان مش قبل يعني حق حسن كمال حق سعيد الحمد حق عتيق سعيد حق تيهم رسائل معجبين يعني من العرب وهلهم من سواء البحرين أو خارج البحرين وما يطلبهم يستمعون كان على فترتين أول يقدمونها الصبح والعصر
1: والمساء أي صح.
0: وكانت خياش رسائل خياش إحنا نفرزهم يبونهم عندنا هنا يعني هذه طالب اغنيات فلان هذا طالب اغنيات فلان هذا المذيع ما عندها وقت تبطل
1: انا اقدر اتخيل حجم الرسائل لان انا اتخيل الحين انت تتكلم استاذ يوسف وذكر الصندوق اللي يقول ابو ياسين خلطه بلطه
0: اي نعم
1: يعني هذه بعد نتيجه المسابقه الرمضانيه
0: اي نعم
1: انت تشوف ايش كثر في رسائل معناتها هذا كلهم حابين يشاركون في المسابقه معناتها هؤلاء كل الاطفال تابعوا وشافوا المسابقه طول شهر رمضان فتباعا كل البرامج يصير في هذه التفاعل معاها عن طريق
0: لا ما في شيء غير الإذاعة ما في الناس تنطر تمثيليات الأسبوع تمثيليات الأسبوع كانت كل يوم في يوم من الجمعة هذه حسب ما عبد الرحمن عبد الله الله يرحمه سمعت منه يعني يقول لي أطلب مكالمة قال مين قال المرحوم الشيخ عيسى بن سلمون الله يرحمه قال ليش ما خليتوا التمثيلية هالأسبوع؟ قال ما رح صار ضعف ما سجلها أو شيء هلو يعني ليه هالدرجة الشيخ عيسى بنفسه أمير البلاد ذاك الوقت يتصل يسأل عنه هذه حسب كلام عبد الرحمن عبد الله نعم الله
1: الكل ينتظر هذه
0: التمثيلية الكل ينتظر مثل ما قلتش رمضان عقب الفطور أول أسبوع لأنه كان إداء محمد خميس وفاروين زينة يعني أروع من الروعة ويعيشون الدور يوسف
1: تتكلم عن أي مسلسل تحديدا فرج وسلامة؟
0: لا كل تمثيليات مختلفة في سنة بالسنين سوى
1: بس أعتقد بعدين المسلسل تلخط صدط كبير يعني
0: لا سعيد الحمد الله رحمه كتب القصة على البحار عن حميد الغالي تمثيلية يمكن حوالي نص ساعة يعني الكل يعني يسمعون يصيحون ومن اللي أدي الدور الله يرحمه إبراهيم كانو كانت عندي أنا مسجلة كنت محتفظ فيها من هذه حميد الغالي يعني واحد يتحكي مثل بس يا بحر شلون يعني
1: أيوة
0: فوعدين إخراج عبد الرحمن عبد الله وعبد الواحد درويش ما شاء الله يعني يعيشونك كنك الأجواء أنت تلفزيون طالعين فهذه كانت لمة الإذاعة يعني أقول لك يعني مثل الشهرة اللي

0: شو أقول لك مثل الممثلين.
1: نتكلم الآن عن تفاعل الإذاعة مع الأحداث. يعني الإذاعة وجدت ومرت بفترات مؤثرة في التاريخ سواء على مستوى سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وتفاعل الإعلام معها كان يعني أمر حتمي سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر، وسواء كان هذا الإعلام الرسمي الموجود في البلد الذي يعيش هذا الحدث بشكل مباشر أو قريب منه، مثل ما صار في سنة 90 وحدث غزو الكويت والتغييرات التي طرأت على الإعلام البحريني خصوصا في هذه الفترة، فترة الغزو بعدين فترة حرب التحرير. فلو تكلمنا عن هذه الفترة، كيف كنتوا تتعاملون مع أخبار الحرب؟ من وين كنتوا تجيبون هذه الأخبار؟ وما الذي حدث في فترة الحرب وتغيير موضوع البث؟
0: أنا اشتغلت مثل ما قلت لك قسم الأخبار في وقت الحرب، يعني بعدين احنا الجماعة اللي اختارونا مو بكل الموظفين، أغلب الموظفين حوالي شهرين ريحوهم، فكنا احنا نداوم وقت الطوارئ.
1: نعم.
0: وإني من الساعة 8 الصبح إلى 8 في الليل. في الأخبار كل ساعة تتغير، يعني على الوكالات لأن كل ما يصير حدث تغير شيء، كل ما يصير حدث تغير شيء، صاروخ انطلق وذي ما أدري شنو، والناس خلوا صافرة الإنذار ولا خلوا يعني.
1: يعني أنت في حالة ترقب أصلاً.
0: ترقب أكيد. نعم. يعني كل واحد.
1: ستاند باي.
0: إيه يعني أنت أنت هم في حرب في شوارع خالية ما في أحد برا.
1: أما هذه لقطة أطلقت صفارة الإنذار.
0: نعم.
1: يعني أعتقد أن هي ستبقى في ذاكرة الوطن. يعني خصوصا ذي الجيل اللي عاش ذي الفترة. فعلا كانت فترة صعبة وغريبة على الناس، لكن البث تحول فيها إلى 24 ساعة، صح؟
0: نعم.
1: طيب شو اللي صار؟
0: الإذاعة والتلفزيون.
1: الإذاعة والتلفزيون.
0: نعم.
1: من وجهة نظرك شو اللي تغير في لما صار البث 24 ساعة؟ هل صار في مثلا هذه تحدي أمام طاقم الإعداد والتقديم، أو تحس إن حتى الجوانب الإدارية الأخرى؟
0: أمام في الليل يعيدون برامج.
1: نعم.
0: برامج معادة وأغاني طويلة يعني، وجريب الصبح موشحات وأشياء دينية وأشياء هاللون. الصبح من الساعة 6 تبتدي برنامج المباشر، كانت تقدم عاشي عبد اللطيف، أول كان مسجل بعد البرنامج أول ما كان على الهواء، يعني في فترة في التسعينات كان مسجل
1: اللي هو
0: برنامج صباح الخير. كانوا يسجلونه قبل بيوم، ما كان مباشر. وبرنامج بعد كان الظهر، فترة الظهيرة،
1: مشوار الظهيرة
0: بعد. نعم. فترة كان مسجل، فترة كان الهواء يعني.
1: نعم.
0: وكان الله يرحمه الحمادي بعد كان فترة يقدم.
1: نعم.
0: وعاش بعد إبراهيم الحمادي يعني تناوبوا عليه فوزية، ضعين فوزية محمد وأمين الشملان.
1: طبعا البرنامج استمر فترة طويلة. نعم. فمر عليه مجموعة من المعدين حتى المقدمين البرنامج. نعم. شنو الأحداث اللي يعني لازلت تذكرها بوضوح وقت ما أنت كنت تعمل في الإذاعة، سواء كان الإذاعة الإنجليزية أو الإذاعة الموجات باللغة العربية، تحس أنها فعلا لا تزال موجودة وحاضرة في ذاكرتك؟
0: أنا اشتغلت في كرنفال البحرين، كرنفال اللي صار بمناسبة مرور 25 سنة على تولي الشيخ عيسى الحكم، وافتتاح جسر الملك فهد
1: في 86.
0: 86.
1: نعم.
0: أنا كنت في الإذاعة الإنجليزية، كنا نداوم في المنامة في العدلية. فجاتني تليفون بدرية العامر، قالت لي خليل الدوادي يبيك. فجيته قال لي في واحد إنجليزي جاي من لندن جايبينه عشان ينظم أو الفكرة اللي حق الكرنفال يعني شلون. فأحمد سليمان ما كان عنده مانع لأنه هو كرئيسي المباشر. لكن جيت اشتغلت معاه، خلونا في مكتب الوزير تحت المكتب اللي أنا وياه. فكنت بعد نطبع الرسائل حق وين؟ نطبع الرسائل الإنجليزية حق اللي نطلبهم عشان يشاركون، يعني نعطيهم فكرة أن وزارة الإعلام راح تنظم كذا كذا كذا، وإحنا من ضمن اخترناكم

0: قالت تحبون تشاركون. فتميت 6 شهور معاه يعني لما نفذنا المشروع اللي صار. طبعا البحرين كلها طلعت شافوا والكرنفال ذاك السنة يعني 86. فقمنا بعد نزور احنا هالشركات اللي جابت موافقة وصار اجتماعات وياهم.
1: نعم.
0: على اساس انه شلون يسوون السيارة، وين يحطون كذي، شلون السيارة تمشي، شلون يغطونها، شلون الدخان مال السيارة وين يروح، يعني ما يزعج الناس.
1: يعني احنا الان نتكلم في 86.
0: نعم.
1: في هذه المناسبة التي اجتمعت فيها اكثر او اجتمع فيها اكثر من حدث.
0: نعم.
1: افتتاح جسر الملك فهد في حدث تاريخي مهم ومفصلي في البحرين.
0: نعم.
1: وحتى في الخليج في 86، في نفس العام الذي وافق اليوبيل الفضي لتولي حضرة صاحب السمو أمير البلاد آنذاك طيب الله ثراه، فأنتوا نظمتوا أول موكب للسيارات.
0: نعم. فجيت اشتغلت معهم واجتمعنا مع الشركات واتفقنا ومع يعني وزارة الداخلية طبعا والوزارة الدفاع، حتى الطيائر حلقت في الجو في شو اسمه. بس أنا بالنسبة عن نفسي كنت أخلص هني الظهر أروح أداوم العصر في الإذاعة. شغلي اللي أنا أسويه كان ما وقفته، أداوم الصبح هني مكتب الوزير، أروح العصر أداوم في الإذاعة أسوي شغلي لما خلصه. استمريت طبعا مثل قلت لك لي خلصت شهور 6 شهور رجعت العمل العادي. هذه يعني من الأحداث اللي صارتني. والحدث اللي أكثر سنة على ما أعتقد 97 هبت علينا عاصفة وقوى قوي مثل الأيام اللي جاتنا، وإحنا كنا في الإذاعة قاعدين، طاح الشيب العود هاي مال الإذاعة، شيب مال برج مال طاح على سيارتي
1: إيه،
0: ومنها سيارتي وسيارة محمد منعم يعني اللي تكنسلوا من قوة يعني لو إحنا في السيارة كان إحنا
1: إيه الله سلمكم صراحة.
0: يعني هذه الحدثين يعني اللي أقول لك اللي إذا أتذكرهم.
1: أي فعلا كان، وذكر أنه كان يعني المانشيت الرئيسي في الصحافة بعد العاصفة. نعم. اللي صارت لأن سقوط البرج يعني أو برج الأرسال، الحمد لله الله سلمكم ما كان في إصابات. طيب بعيدا عن الأحداث الساخنة هذه الصعبة، باعتبار أن أنت يعني جزء مهم وأساسي من ذاكرة برنامج رياضي مهم وهو برنامج صدى الرياضة، وانت أساسا رياضي ومحب وحكم، عشت الحلم، حلم البحرين في الحصول على كأس الخليج طول هذه السنوات.
0: نعم.
1: كيف استقبلت اللحظة التاريخية هذه؟
0: بكينا مثل ما يقولون السنين اللي راحت، وكنا قاب غسينا وأدنى أن احنا ناخذ البطولة يعني.
1: نعم.
0: من أول البطولة المفروض كانت لنا وما صارت إصابات في الملعب يعني.
1: تذكر البطولة؟
0: طبعا أنا كان عندي دفتر أول ما كان في جرائد ألصق فيه لحصل الصور، منتخب البحرين، منتخب الكويت، منتخب اللاعبين، مجلد سويت لي هذاك الوقت في سنة 70 يعني كنت أجمع هذه الصور وأكتب تحتهم مناسبة اللون. يعني يمكن بعض المباريات ما حضرت ذاك الوقت من برا السور إذا ما دخلون ذاك الوقت طلبة يعني ما كان عندنا اللي يساعدنا ليش أو شيء، نروح بالخاش ندش الملعب يعني.
1: بس حظك نصيبك عاد
0: أي نعم ألون يعني
1: إنزين.
0: فأقول لك يعني عاصرت البطولة الأولى والثانية وكنت أتابع يعني خلاص كميت على طول. وبعدين ربعي المهندسين حسين محروس وعلي السيد محسين يسافرون ساعات ويا ذيك حق التعليق حق ينقلون المباريات، فأنا أوصيهم يبون لي مجلدات الدفاتر اللي تصدر يعني كل بلد يصدرون، لحين عندي لازل تحتفظ فيهم المجلات هذه يعني الدورات الخليج الأولى، وكتبون عن كل الدورات اللي صارت. بس الفترة الأخيرة يعني ما حصلت عن الصرامة، بس الفترات الأولية عندي موجودين يعني
1: في مطبوعات ترافق البطولة.
0: نعم كل المطبوعات.
1: نعم.
0: وأنا هني اشتغلت في 86 صارت البطولة في البحرين.
1: نعم.
0: ورشحوني وأنا صرت مدير مدير

0: مكتب الاعلام في فندق الخليج، كان خليل الذوادي ورئيس المجموعه، ومنهم توفيق صالحي وماجد سلطان ومحمد لوري وماجد العرادي، وانا كنت معاهم مدير المركز الاعلامي.
1: نعم.
0: شغلي ذاك الوقت يعني اذا بقول لك عن هذه البطوله، ابو عبد محرر مصري حمدي، وكنا نصدر منشورات يومية، جريدة يومية أعتقد من 8 صفحات أو 6 أعتقد، فيطبعونها في أخبار خليج اللي في المنامه في شارع. أنا أروح لهم الصبح أخذهم بسيارتي أوزعهم على الفنادق اللي فيها اللاعبين، كل شدة يعني في مجموعة من ال
1: هاي العبارة مثل ما نقول إحنا
0: فري يعني
1: الجريدة اليومية اللي ترافق البطولة.
0: البطولة
1: نعم، فيها كل الأخبار واللقاءات
0: واللقاءات
1: ومن اللي يشتغل عليها هذه
0: المحررين اللي قلت لك توفيق وناصر محمد وماجد العرادي وماجد سلطان، يعني يعني كان أقول لك ورئاسة طبعا خليل الذوادي كان
1: ما أنا هذا اللي أقول لك اللي يسمعنا اليوم يجب أن يعي أن ما يحدث اليوم كان هو نفسه ما يحدث في السابق، لأن هذه هو دور الإعلام الأساسي في نقل المعلومة، ولكن باختلاف الأدوات. اليوم إحنا لسنا بحاجة إلى طباعة صحيفة يعني أو جريدة يومية مطبوعة، لأن الأخبار تجيك أبديتد على جهازك التليفون. المقابلة تحدث الآن وأنت تشوفها الآن بعد دقائق أو بعد ثواني تنزل في حساب المذيع، لربما القناة، لربما المنصة، أو حتى اللاعب نفسه أو الإداري أو المنتخب أو النادي. فأنت تتابع البطولة وما وراء الكواليس وما خارج ما يحدث خارج المربع الأخضر مثل ما نقول، اللقاءات، التدريبات، البرامج المصاحبة، الورش إذا كان في ورش عمل أيا كان تتابعها من خلال وسائل التواصل. طيب إنزين، قبل 20 سنة، قبل 30 سنة ما كانت هذه الوسائل موجودة، فالطريقة كانت هي الجريدة. هذه الجريدة اليومية المطبوعة أو الصحيفة التي ترافق البطولة تحصر كل هذه الأحداث عشان اللاعبين والمتابعين يعرفون شو قاعد يصير في البطولة يوم بيوم. هذه بغض النظر عن التغطية التي تحدث في الجرائد الرسمية أو يعني تيك الجرائد وكالات الأنباء، هذه شيء ثاني، بس العاملين على البطولة أنفسهم يصدرون هذه الأخبار اللي أنتوا اليوم تشوفونها في السوشيال ميديا أو عن طريق المنصات أو عن طريق الصفحات الرسمية. فهي نفس القصة ولكن بأدوات مختلفة. طيب أرجع للسؤال اللي سألتك إياه، ما للإعلام وما علي طول هذه المشوار وطول هذه الفترات اللي أنت يعني عاصرتها وعايشتها، شنو أحلى ما في الإعلام؟
0: يعني الزمالة والصداقة تكونينها مو بس مع ربعك، حتى مع الناس الآخرين
1: طبعا.
0: من خلال الإعلام
1: طبعا.
0: تعرفين على ناس يعني أنا لازلت على اتصال وياهم، تعرفت عليهم بواسطة الإعلام يعني.
1: صحيح.
0: الإعلام يقربك يعني حق الناس والمسؤولين والكبار والصغار يعني مثل ما تقولين، وكل من في يخدم شغله يعني في كل من شلون الواحد يطور روحه في هالمجال وفي هال
1: حلو. يعني نقدر نقول ان الاعلام اعطاك هذه المساحه للحصول على الثروه الحقيقيه في معرفه الناس.
0: نعم.
1: وبقدر ما هي اداه من ادوات نجاح الاعلامي واتساع شبكه علاقاته.
0: صح.
1: انت كل ما كان عندك شبكه علاقات فاعله وتحظى بقدر كبير من الاحترام المتبادل وفيها درجه من المهنيه وناس يعني تستفيد منهم ويستفيدون منك في مجال العمل طبعا وفي مجال عملهم، كل ما كان عملك حيوي وفاعل وتقدر توصل للمعلومه اسرع مثلك مثل الصحفي. ولكن الجميل ان هذه العلاقات تتحول من علاقات عمل إلى علاقات إنسانية وتستمر معك طول

0: كان فترة اللي كنت أتصل في يعني في ناس أكلمهم ما قد شفتهم. حدثت لي حادثة تبين أقولها لك مرة.
1: يقول لي أكيد إحنا اليوم جايين نسمع.
0: عصام كان مدير اتحاد كرة السلة. كانوا في العدلية محلهم. فأنا ذاك اليوم مر العدلية رحت له. دشيت عليه وقاعد سلام عليكم سلام. قلت له والله أنا يا أبي شغل. وما يعرفني بس بصوب التليفون ما قد شافني. قال لي إحنا ما عندنا شغل. قلت أنا مطرشتي إبراهيم مهني قال لي روح عند عصام. قال لا ما في ما عندي شغل. شنو تبي شغل؟ لا أي شيء شغل. قال لا ما عندي. تنزل لاعب مدرب واني أحسب يعني شيء ارتباك شنو خلني مينون تالي يعني شفتها شوي
1: يعني أنت داش علي من الباب سيدي بس بشتغل عندكم
0: إيه. فمذي قلت له أري وصف خيري مع لذلك مرة خفية سويت لك يعني تعرفت عليه وضحكت وياه وذي يعني بس يعني ما قد شافني بس بالتليفون نتكلم مع بعض إيه. لكن يوم رحت له قلت له أنا أدور شغل
1: تفاجأ
0: هذه واحدة من
1: شكلك كنت تحب تسوي مقابل
0: نعم
1: مع أنه ما يبين عليك
0: لا وايد وايد وايد.
1: فمن أكثر شخص لحين يعني مشايل لك المقلب مو بناسية ولا بمسامحك؟
0: والله في شخص واحد اسمه جاسم.
1: شوف أقول لك قبل تقول لي سالفة جاسم ترى اللي يسوون المقالب في الناس ينسونها
0: نعم
1: بس اللي تساوى في المقلب ترى ما ينسى.
0: إيه أنا ما نسيته
1: على قولتهم على قولتهم ينسى الصافة ما ينسى المصفوع.
0: هذه أنا الله يسلمك كان في عند يتيم سنتر في منامة واحد يفصل جواتي
1: إنزين
0: رحت فصلت جوتي عنده
1: إيه؟
0: ورجعت احنا كنا في العدلية في المنام وجاسم كان يشتغل ويانا في العصاري في الإذاعة الإنجليزية
1: نعم اللي هو
0: جاسم ايه سمع جاسم محمود سمع ان انا رايح مسوي. قام يوم ثاني خلى الهندي يتحكي واحد من شغلهم قال انت مسوي جوتي ايه تعال قياس مو زين. قال ايش ما يصير قياس انا امس. المهم انا رحت العصر يوم ثاني رحت دشيت المحل سلام عليكم الايطالي اني الهندي ايش فيه انا هني عرفت انه سووا فيني مقلب
1: سووا فيك
0: دقه يعني واعطوني مخالفه مال وقوف في السوق وسووا لي مقلب خلوني اروح. يوم رجعت هم عاد ينتظروني انا اقول لهم صبيان انا ها وين ياي ما قلت لهم عشان ابيهم شوي
1: ما تبي تبرد خواطرهم
0: يعني المقلب ما انسى يعني اللي سووا
1: هم اللي سووا فيه
0: هم اللي سووا كلمني الواحد يعني يشتغل عندهم قال لي تعال حق جوتي مالك القياس مو عادل خلاني اروح ليوم ثاني عصر يعني اروح
1: على اساس
0: انه هو الخياط
1: يعني
0: سوى فيني المقلب يعني
1: عشان كذي ما نسيته والله ما قلبك انت شكلك كلها نسيتها.
0: لا ما انا ما نسي وايد عندي مقالب مع ناس بس ثقيله يعني
1: غير هذا المقلب يعني
0: وايد
1: غير مقلب عصام
0: وايد يعني ما يعني
1: زي سامحوك ولا لا؟
0: لا سامحوني
1: اشوي الحمد لله
0: انا ضحيت بس ما ضحيت يعني.
1: الله يديم المعروف ان شاء الله يا رب
0: الحمد لله.
1: طبعا احنا نتكلم عن اذاعه بهذا العمر
0: نعم
1: فاحنا عندنا نتاج زخم او ثري جدا من البرامج الاذاعيه. هذه البرامج تاتي اهميتها وثرائها وعراقتها ان هي رافقت مراحل مختلفه من التاريخ. يعني اللي انكتب في السبعين كتب في اجواء وفي
0: تختلف طبعا
1: تطور العلوم تغير لربما بعض المعلومات والقناعات. يعني أحيانا مثلا الحين نرجع حق برنامج مثلا كتب في بداية الثمانينات نتكلم عن مثلا حلم معين حلم علمي
0: وصار
1: نشوف أن لا إيش قاعدين يتكلمون عنه هذه خلاص انتهى أوكي. فهذه أقصد أن هذه ثراء البرامج. إلى أي درجة تشوف الآن أن يعني المكتبة لازم نتعامل معها بطريقة مختلفة أساس أنها تستمر مع الجيل الجديد
0: نعم
1: عشان نحفظ هذه المواد نعم. نحولها ونحفظها لأن أعتقد هذه الأشرطة والريلات القديمة تخترب ومع الزمان
0: أيه الوقت أكيد
1: أيه
0: المفروض كانت ذاك الوقت تنقل على أشياء ثانية أو أشرطة
1: أجدد أيوة
0: بس ما في كان الأجهزة ما في يعني
1: ما كانت موجودة
0: مسجل

0: سنتين أو ثلاث وكل يوم اختربوا. وكان عندنا في مهندس شاهد علي خان باكستاني، هذه كل شهر يجيب لي لستة هالطول، هذه أكتب فيها السبير بارت، يعني الصبيان ما يعرفون يطبعون إنجليزي إلا أنا، فهو يجيب لي كل أرقام يعني ليش؟ عشان يشتري أشياء بارزة اللي حق مثلا اقترب شيء مثل ما تقولين السبير بارت، يعني يبيعون الأجهزة هذه يعني
1: حق الصيانة، يعني
0: حق الصيانة والتصليح، وعندنا مخزن كامل يعني كل شيء فيه بارز يعني حق التصليحات عندهم.
1: جميل. طيب نتكلم عن البث أو الجانب الهندسي وكيف تطور. أنت كنت موجود في بداية الإذاعة الإنجليزية في المقر المؤقت،
0: نعم،
1: وبعدين رجعت المنامة في العدلية، وبعدين رجعت وبعدين صار مقرها هني المقر الثابت في مجمع الإعلام، مجمع وزارة الإعلام في مدينة عيسى. طيب شلون تشوف أنت تطور البث وأدواته، المهندسين اللي كانوا موجودين معك؟
0: أول كنا عندنا في العدلية جنريتر خارج المبنى روحه، هذه يزودونه بالديزل على أساس من تنقطع الكهرباء أوتوماتيكيا يشتغل، يشغلونه على أساس البث يواصل،
1: يعني كأن الطاقة البديلة.
0: أيوة الطاقة البديلة على أساس إنه إذا بندت يعني الكهرباء أو انقطعت صار أي شيء
1: ما ينقطع الإرسال. حلو.
0: هني في مجمع وزارة الإعلام لا، طبعا في أشياء ثانية يعني في سبير حق هذه غطي على هذه،
1: نعم،
0: تطور أكثر أجهزة غير، قاموا هني حتى يسجلون 24 ساعة أي شيء يبث من كل إذاعات طبعا اللي تحت وزارة الإعلام، كل شيء مسجل حق أسبوع كامل، عشان لو واحد يبي يرجع، ويا ما رجعني حق أشياء وايد الناس يعني ساعات الإعلانات إنه ما خليت إعلاننا أو ما نروح نرجع حق الشيء نسمع خلوه وما خلوه.
1: التسجيل كان كامل، تسجيل كامل.
0: أنا كنت من الصبح لليل ريدو ما يبند من تحت راسي، يعني دائما ريدو شغل. ليش؟ لأن أنا لو ما خلوا الإعلان يحاسبوني أنا، فكنت أسمع صباح الخير، أسمع الظهيرة، أسمع في الليل يعني على طول، وأعرف متى وقت الإعلان حتى اللي راعي الإف إم يعني كنا يعني بعض الأحيان، وفي رمضان كانوا يأخذون عليه القرآن الكريم، بعد كان أشياء حزة الفطور اللون يعني، فكان كل هذه الإعلانات مدفوعة يعني كلها، وأنا أتحاسب عليه يعني إذا ما وقعت.
1: طيب احنا تكلمنا طبعا عن الإذاعة الإنجليزية، تكلمنا عن صدى الرياضة، تكلمنا عن عملك الإداري والأحداث المهمة اللي شاركت فيها، تكلمنا عن علاقتك بالموظفين أو بالزملاء. من الشخص اللي فعلا استفدت منه في الإعلام؟
0: والله وايد، أهم شيء أحمد سليمان أكثر واحد استفدت منه لغويا إنجليزيا وعمليا يعني في كل شيء، لأنه هو كان يشتغل في إذاعة البي بي سي قبل لي البحرين، يعني يا أبو كان مستشار إذاعة البحرين من سنة 65، فصار لي عبارة كني أنا تلميذ عنده، يعني كل كلمة يقولها، كل شيء كتبه، كل شيء يعني حتى الإنجليزي أنا كنت أول يعني ما ترجم، بس في بعض الأشياء يعني اللي أنا أعرف تمر عليك اليوم، حتى لو آية أقول حق المذيع هو مو موجود أقول له كذي كذي كذي بالإنجليزي تكتبه رأساً، يعني أشياء فيه بسيطة يعني استقبال أو شيء وحضور من حضار العلم، يعني تعودنا عليه الصيغة يعني
1: الصيغة والنصوص، نعم.
0: وكان سلطان سالم، الله يرحمه، سلطان سالم هذه كان ممثل عود وكاتب، ويعني من علاقتي معه واشتغلت معه قلت يعني الرسائل قمت أخذ منه من أسلوبه المديح والرسائل هذه، يعني واحد يكتب الرسالة الأكرم المكرم يعني كذي مثل ما تقولين العظمين في الشخص اللي بتدارشين له.
1: قبل لا نطلع، شو اللي يميز شخصية أحمد سليمان؟
0: أحمد سليمان أنا أقول لك يعني
1: لا، شو اللي يميزك كشخصية أنت تحس أن هذه الشخصية أنت استفدت منها؟
0: يعني فاهم في كل شيء،

0: يحاكيك عن موضوع، يدش لك في موضوع،
1: يعني تحس انه عنده اجابه لكل سؤال.
0: في انت لا تدشين عنده حق خمس دقائق تقعدين عنده ساعه، تقدر تروحين حق ساعه تقعدين ثلاث ساعات لانه ما يخلص.
1: ومميز اداريا يعني ولا حتى في المجال الاخر؟
0: كل شيء كل شيء انا اقول لك اداريا، التقارير اذا كان تقرير كل اسبوع، اول كان ضرور عند الوزير كل اسبوع تسوي تقرير لازم، وذكرني شنو صار، هو بروحه يقول لي يعني انا يعني ذكرني شو اللي صار، يعني اي حدث يصير يعني في الاذاعه راسا نكتبه يعني يرفعه هو الوزير يعني اسبوعيا. فهذه بعد اشياء يعني يستفيد منها الواحد يعني من الاشياء اللي تمر علينا.
1: جميل.
0: كذلك حبيت اذكر اخي وزميلي العزيز المرحوم صلاح احمد خالد الله يرحمه، واللي عملت معاه من سنة 83 إلى 2018. الأخ صلاح بدأ معنا بوظيفة مترجم أخبار في الإذاعة الإنجليزية، واستمر إلى أن استلم وظيفة رئيس راديو البحرين بعد أن تقاعد المرحوم أحمد سليمان. والصراحة استفدنا من بعض أمور كثيرة، يعني كما ما أنسى أخواني الأعزاء يونس سلمان وكيل الوزارة المساعد واللي عمل براديو بحرين بوظيفة مترجم أخبار قبل أن ينتقل إلى إذاعة البحرين العربية، وغيرهم عزيز قنبر وعبد الله الحمدان وحسن الملي ومحمد منعم وطارق برشيد وعدنان الوزان وغير وغير وغير بعد ما. وهذين صراحة يعني كل جهد تعاوننا في كثير من الأمور، استفدنا من بعض وايد.
1: طيب شخص آخر بقى تحس إنه هو يعني تجربته كانت جدا غنية وأنت استفدت من قربك منه؟
0: والله كلهم يعني أكثر شيء اللي اشتغلت فيه نبي العلوي توفيق صالحي، يعني أكثر يعني استفدت طبعا أكيد يعني العلاقات اللي بيننا. وعلى فكرة إحنا يعني أنا ونبيل والله يرحمه العد توفيق والأخ عبد الناصر كنا كل شهر نتجمع نروح نتغدى مع بعض، يعني مو بس في مجال العمل يعني حتى خارج العمل، فكل شهر لازم نتجمع مرة واحدة، صارتنا فترة يعني اليوم.
1: طيب الآن بعد هذا المشوار وهذه السنوات شنو البرنامج اللي أنت تحب تسمعه، أو شنو هي أكثر موجة أنت تسمعها من أنت أكيد لا تزال مديم تسمع الإذاعة؟
0: يعني الحالية الفترة الحالية البرنامج الحار إذاعة العربية هذه باستمرار يعني أسمعها، لأن أغاني كلها قديمة ما الأول أيام اللي كنت أشتغل. لا أسمعكم، أسمع برنامج صباح الخير، برنامج مساء الخير، برنامج في الليل، بس أقوب يعني ما قمت أهتم يعني هالكثير. وعلى فكرة أنا أتابع الإذاعات كلها، أي انقطاع يصير ساعات أو ساعات اسطوانة الكمبيوتر يشير رأسا أتصل في المهندسين أو أتصل ساعات في الكنترول أول أقول لهم أكو كانت كذي كذي انقطع، يعني كنت يعني في نفس الوقت أتابعهم، أتابع مو بصف مو بشغلتي بس من باب أحب أساعد، يعني أساس ما يطلع شيء ينتقدوني فيه اللي برا.
1: هذه نابع من إحساسك بالمسؤولية؟
0: نعم.
1: ولهب غريب عليكم أنتم الجيل الذهبي، عندكم ذي الإحساس، عندكم ذي التجربة الشمولية التي سمحت لكم بالوجود في مفاصل العمل الإذاعي في أكثر من موقف في أكثر من مكان. على طول المشوار قدمتوا لنا نماذج أنا أشوف أنها هي الأمثلة التي يجب أن يحتذى بها، التزامك بالعمل وحديثك عن هذه المهام. أنت تتكلم عن تكليفك بمهام تقضي فيها فترة تنجز فيها عمل معين ولكن لا تتخلى عن عملك الأساسي. غبت 6 شهور، خلصت مهمة، أديت واجب معين ورجعت مرة أخرى تأدي مهامك، وهذا بالضبط ما يحدث للإعلامي.
0: نعم.
1: أنا يعني عاجزة عن شكرك، خذنا من وقتك

0: وتناقشنا في أمور كثيرة، تذكرنا مع بعض يعني مواقف كثيرة، وإحنا جدا شاكرين لك وقتك، والله يعطيك الصحة والعافية.
1: بس أنا عندي كلمة واحدة يعني
0: تفضل.
1: يعني كانت أمنيتي على العمل اللي قمت به وسويته وانجزت إنه أكون المكرمين، لأن أنا خدمت 47 سنة يعني، فهذا الشيء اللي حبيت. بس
0: إن شاء الله بتحصل يعني. بتحصل على هذا التكريم
1: إن شاء الله.
0: وبغض النظر عن هذا التكريم، أعتقد أن ما قدمته في هذه السنوات يعني ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله قرابة نصف قرن، وأعتقد أن هي يعني جزء كبير من حياتك، من شبابك، من عطائك، من منفذ زي طلعت من الثانوية وتخرج وانت تعمل في مجال الإعلام. إذن تجربتك الحياتية كلها مرتبطة بهذا العالم. أرجع أقول لك النموذج اللي أنت قدمته في شخصك الكريم، في التزامك، في عملك، في هدوءك. أنا يعني على السنوات اللي يعني كنت موجودة في الإذاعة وأنت كنت موجود، الله يعطيك الصحة والعافية قبل يعني التقاعد طبعا، هدوءك يعني وثباتك الانفعالي ما شاء الله، وشخصيتك هي يعني الأستاذ يوسف تشوفه الصبح، المغرب، العصر، وقت الأزمات، وقت الفترات اللي فيها تراخي، وقت اللي فيها شد وترق، وهو وعنده نفس الكاركتر وعنده نفس ردود الأفعال. فنتعلم منكم، والله يعطيك الصحة والعافية مرة أخرى. أنا جدا شكرت لك هذه الفرصة،
1: وإحنا بعد شرفنا بلقائكم. إن شاء الله يوفقك. إن شاء الله
0: إن شاء الله دائما نسمع عنك الأخبار الحلوة ونشوفك في أروقة الإذاعة وتنورنا دائما
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: تسلمين.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذنه تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
3: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
5: هنا البحرين،
4: هنا البحرين.
5: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: إذاعة مملكة البحرين. هذه إذاعة مملكة البحرين. مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.
8: أثيرنا يزهو باستماعكم.

0: نحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: غدوة الليل لنتعبة مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: انت مثل جمرة على صفحة الماء، له صورة عندي وهي في السماء فوق، تصافحك عيني وانا كفي يعمى، ما لي جدا الا مصافح الموك للموك. يا ما شربتك شوف من خوف لظمة، ويا ما الوله للوصف يبس بي عروق. يا ليتني بدلت نورك بظلمة، واخترت لي غيرك من الناس مخلوق.
1: احنا اخترناك عزيزنا المستمع، اخترناك صوتنا الداخلي اللي يسمعنا، اخترناك قلبنا النابض بكل اللي فينا. اهلا وسهلا بكم في هذه الليلة الجميلة.

0: يعني أنك تشوف الشيء ونقيضه في إنسان واحد؟
1: ممكن جدا، وهو الإنسان مجموعة من التناقضات اللي تعيش داخله، هو الطيب والخبيث في نفس الوقت، وهو الظالم والمظلوم أيضا في نفس الوقت.
0: هل ممكن يكون هو الجاني والمجني عليه في نفس الوقت؟
1: ذي عاد بعد يعني ممكن.
0: لكن هل في ناس يعيشون بين ذي الصفات؟
1: أوه وايد وايد جدا. أنت ما سمعت المثل المصري اللي يقول يقتل القتيل ويمشي في جنازته؟
0: سمعته وايد من كثر ما يقولونه في الأفلام في المسلسلات.
1: إذن ليش تستغربين لما تشوفين إن في ناس بذي الصفات تعيش ما بيننا؟
0: أنا ما أستغرب إنهم يعيشون ما بيننا، أنا أستغرب من قدرة الناس على التشكل بكل الصفات المتناقضة اللي ما يربط بينها وبين بعض أي رابط. تحول خطير بمقدار 180 درجة. خلينا نقول يعني المحب ممكن يكون عدو.
1: ممكن، وحالات وايد تعيش بين كل اللي عليك انك تلتفتين صوب يمين ويسار.

0: بعدين انك بتشوفيهم.
1: حتى لو شفتهم، انا اقصد لو كان الواحد قبل يحبك وبعدين في ظروف قاهرة حلت بينكم وخلت هالحب يتحول الى عداوة نتيجة ان كرامة هالانسان انهانت اهانة كبيرة من الصعوبة عليه ان يتحملها. يعني لو كان هذا الموضوع لكان ممكن نقول وجايز، اللي يعني يخلينا نتحول في هذا الكلام أشي ثانية مثلا ممكن تحدث بين الاثنين وتحول المحبة إلى عداوة.
0: لكن أن يكون الإنسان محب وعدو في نفس الوقت، ذي اللي ما أعتقد أنك تسلمين به، عدل؟
1: فعلا، وكأنك تقرأ أفكاري.
0: الشيء يعني اللي أنا أقوله، أو يمكن هو يكون سؤال، إيش رأيك في اللي يعطيك اعتراف كامل من إنسان، اعتراف بكامل إرادته وبدون ضغوط من أي طرف؟
1: هو في أحد يعترف أنه هو طيب وظالم، وأنه هو جاني ومجني عليه، وأنه هو حبيب وعدو؟ هالأيام الواحد لين قلت له أنك أنت غلطان يزعل عليك، ويزعل شلون توجه له مثل هالتهمة الخطيرة.
0: لا، في
1: من هو هالرجل الشجاع؟
0: هو في أكثر من الشاعر شجاعة في مثل هذه الحالات.
1: إذن سمعني الاعتراف.
0: سمعي إرهاصات شاعر في لحظة بوح واعتراف. أنا الطيب ومن عينك قريب أقرب من أهدابك، أنا الصافي أنا الجافي أنا اللي ضعت بنصافي، أنا الجاني وأنا المجني عدوك وأقرب أحبابك، أنا قصرت في حقك خدعتك أو أنا وافي، أنا أول من سكن قلبك ومني جاك ما صابك، أحبك وجرحك مدري وش الأسباب يا كافي، أداري ما أبي حتى شعور الضيق ينتابك، وأجيك أقول لك خلك على جمر الغضا حافي، أبيك أموت من دونك وعيش العمر بغيابك. غريبة قصتي، ما أدري وش المضمون والصافي.
1: حزين من الخطأ أنزف نزيف الهم بسبابك، أخفي لوعتي لكن عيوني تكشف الخافي، يناديني لك واللي حير الخطوات ما جابك، ويبعدني إذا جيتك ولا أدري كيف أنا أستافي، بكت كل القوافي يومها الخفاق عيابك، تقول الوصف قال الوصف جرحي ذاك ينشافي، ندم ندم كلي ندم يوم الخطأ ما سكك أبوابك، على الغلطة تجازيني غلاك وحبك الضافي، أنا أنا أنا اللي ضعت بحسابك جرحتك وادريني في عيونك للحشر وافي. يقولون في القرب من الحبيب دايما راحة البال واطمئنان النفس، وهذه يبعد الإنسان عن الخوف، ايش رايك؟
0: هذه حقيقة، لأن الإنسان ما يطمئن إلا في حالة وجود إنسان يحبه ويرتاح له،
1: وإذا كان ما يحبه
0: على الأقل يرتاح له، لأن الروح ترتاح للأرواح، والمكان اللي ما فيه ناس مهما كان جميل واسع وفي كل وسائل الترفيه والراحة إلا أنه يصير موحش، وموحش جدا.
1: صدقت، ياما أماكن ندخلها فيه من البذخ والثراء والأثاث الفاخر وكل ما يمكن أن يتخيله الإنسان، لكن لما تدخل هالأماكن تشعر بوحشة غريبة وما تقدر تستمر في جلستك، لأن المكان فيه صمت قاتل يستنزف كل قدراتك على البقاء.
0: أنا بعطيك مثل، لو خلوك في مكان من هالأماكن الفاخرة اللي تقولين عنها بدون أي إنسان، إنسان يتكلمينه أو يكلمك، لكن خلوا معاك كل وسائل التسلية من تلفزيون، راديو، صحف، جرايد، ألعاب وأكل وشرب، ترى كم من الوقت ممكن تتحملين هالوقت؟
1: أنا لو أنهيت يوم واحد بكون سجلت رقم قياسي. أنا ما أقدر أعيش بدون الناس، أموت أختنق.
0: عرفت الحين أن الإنسان ما يرتاح غير مع إنسان مثله، مهما حاولوا يستعيضون عن الإنسان بكل آلات وأجهزة العالم.
1: أنت قلت الروح تحتاج

0: يوما عرفتك، ومن قبل أعرفك والهوى ما صفالي. أحلف برب البيت ما شفت مثلك، أنت فريد النوع بأول وتالي. ما ينحسب عمري وما فات قبلك، وكل الدقايق ضايعة في خيالي.
1: من يوم ضحكت لي أسارير وجهك، استبشرت دنياي يا راس مالي. أكتب حروف الحب يا شوق لجلك، والله مغيرك على القلب غالي. يا غالي قلبي يحن وقرب لك، وقربك هوى قلبي وراحات بالي.

0: في خير ياها، وان عيني رفت سنين وسنين وما من خير يعني.
1: وانتي تصدقين هالكلام؟ اقصد تصدقين التنبؤات اللي اتي عن طريق رفت العين؟
0: يقولون احيانا تصدق التنبؤات، وذي شفتها بعيوني في اكثر من مره. كنت جالسه مع مجموعه من الصديقات، وفجاه واحده من الصديقات رفت عيونها، قلنا لها خير ان شاء الله، في شيء يعني خير يا إيلتش، أكيد في خبر يا إيلتش بفرحك. وبالفعل هذا اللي حدث في وقتها.
1: يقولون بعد أن كل عين لها خير، عدل؟
0: هي لرفة العين اليمين معناه أن في خبر زين، لرفة العين اليسار فذي معناه أن في خبر مبزين العكس. صدق أنت هالكلام؟
1: أنا كل ذي ما أؤمن فيه طبعا بالمرة. أنا أؤمن بشيء واحد، إن اللي بيصيبك راح يصيبك، سواء يعني رفت عينك اليمين أو اليسار أو حتى ثنتين ويمين أو ما رفوا، ذي كلها يعني ما لها علاقة.
0: يعني أنت تؤمن بالمثل اللي يقول ما يصيبك إلا نصيبك؟
1: فعلا، وغير ذي كلام ما له معنى، مجرد رغبة وإحساس الناس بإيجاد تفسير للي يصيبهم.
0: من علاها والقلب هاض وماج والرجل ساجت والصدر ضاق وعبرتي ما قواها، والوجد زاد ودمعة العين هاجت على الذي زود بكبدي ضماها، اللي له النفس العزيزة تلاجت منساه دام الريح يذري هواها، حتى جروحه بالمعاليق لاجت. عزيزي المستمع، بالحب التقينا، بالحب نفترق، لكن افتراق قصير إن شاء الله، عمره 24 ساعة فقط لا غير.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
3: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى مراعاة ما يلي: التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحاً لمدة لا تقل عن 6 أشهر، التأكد من نوع التأشيرة المطلوبة للدول المرادي زيارتها، التعامل مع وكلاء ومكاتب سفر معتمدين ومسجلين رسمياً لدى السلطات المختصة في الداخل والخارج، تجنب السفر إلى الدول والمناطق التي تشهد أوضاعاً متوترة ومضطربة والدول المعرضة للأوبئة، ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات الأمنية للدول المرادي زيارتها في حال التعرض لأي طارئ أو مشكلة لا قدر الله، ينبغي التواصل مع البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج أو مركز الاتصال والمتابعة بوزارة الخارجية، والذي يعمل على مدار الساعة على الرقم 00973 17 22 7555. وأمناكم الله.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: وزير الداخلية يؤكد التزام مملكة البحرين الراسخ بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي والعمل الجماعي لمكافحة المخدرات انطلاقا من دورها الريادي إقليميا ودوليا.
2: في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، منصة ستارت أب بحرين بالتعاون مع تمكين تنظم نسخة 26 من فعالية جولة ستارت أب بحرين.
1: مكتب رئيس مجلس الوزراء يعلن

0: مرحبا بالتسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية.
1: بين أبعاد الابتكار وآفاق التحول الرقمية، مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 يطلق حزمة من المبادرات الواعدة ويستعرض ملامح النهضة الرقمية لمدن المستقبل.

0: إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يوم أمس سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.
1: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلس حكماء المسلمين ومناقشة المبادرات الاستراتيجية لمجلس حكماء المسلمين وجدول أعمال اجتماع المجلس المقبل بما يسهم في تطوير برامج المجلس وتعزيز دوره في خدمة القضايا الإسلامية وترسيخ قيم الوسطية والتعايش إلى جانب تبادل الرؤى وإبداء المقترحات التي تسهم في إثراء توجهات الخطة المستقبلية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. وأكد معاليه حرص المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس حكماء المسلمين مشيدا بالدور الذي يطلع به المجلس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين ومثمنا جهوده في خدمة قضايا الأمة الإسلامية وتعزيز قيم الحوار والاعتدال. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
0: وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية التزام البحرين الراسخ بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي والعمل الجماعي لمكافحة المخدرات انطلاقا من دورها الريادي إقليميا ودوليا بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معالي إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة المخدرات يتم أيضا التركيز على عدد من الظواهر والتحديات الأمنية المتعلقة بأمن الوطن خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأمنية المهمة كمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية. وأكد معالي أن مواجهة آفة المخدرات العابرة للحدود مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الأجهزة الأمنية وحدها، وإنما تتطلب تكاتف جميع فئات المجتمع من مؤسسات تربوية وتعليمية وصحية وعالمية ودينية للتصدي لكل أساليب التهريب والترويج التي تتطور وتتجدد ومحاصرة هذه الجريمة المنظمة التي تهدد كيان الأسرة وتسهم في التفكك الاجتماعي وتلحق أضرارا جسيمة بالفرد والمجتمع، مشيرا إلى مواصلة البحرين جهودها في مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والرقابة على السلائف الكيميائية وملاحقة الأنشطة الإجرامية ذات الصلة والحد من انتشارها، وذلك عبر الارتقاء بالأداء الأمني وتطوير منظومة العمل وتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المختصة وتوسيع مظلة الشراكة المجتمعية. واستعرض معالي جانبا من الإحصائيات التي تظهر الجهد المبذول في مكافحة المخدرات، حيث تم ضبط 2006 قضايا خلال عام 2025 وضبط 475 قضية خلال الربع الأول من العام الحالي، لافتا إلى أهمية التركيز على الجانب التوعوي والوقائي وفق منهج ابتكاري، حيث أن زيادة الوعي بخطورة هذه الآفة وتأثيراتها السلبية يمثل الركيزة الأساسية لحماية الأجيال. من جهة عربة لواء عبد العزيز معيوف الرميحي مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن أسميات الشكر والتقدير لمعالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات على دعمه وتعليماته السديدة، مثمنا في الوقت ذاته حرص ومتابعة سعادة الفريق طارق بن حسن.

0: حسن الحسن رئيس الشرطة لجهود مكافحة المخدرات. وأوضح في كلمته أن جهود الأجهزة الأمنية المعنية وفي مقدمتها إدارة مكافحة المخدرات تسير في إطار تفعيل الشراكة المجتمعية باعتبارها ركيزة أساسية في مواجهة هذه الآفة من خلال تعاون المواطن والمقيم مع رجال الأمن والمساهمة مؤسسة المجتمع، موضحا أن التوعية الأمنية تمثل أداة مهمة في حماية النسيج الاجتماعي للبلاد من أي تأثيرات سلبية. كما أشار إلى التحديات المستجدة التي تفرضها المواد المخدرة الحديثة والمؤثرات العقلية المصنعة وما يصاحبها من أساليب تهريب متطورة، منوها إلى مواجهتها بخطط استباقية وتوعوية مستمرة تستهدف الأسرة والشباب والمؤسسات التعليمية. هذا وقد تضمن الاحتفال عرض فيلم وثائقي يستعرض الجهود الوطنية في مجال مكافحة المخدرات وما حققته إدارة مكافحة المخدرات في هذا الشأن، وأهم المشاريع التوعوية والجهود الهادفة إلى إعادة دمج المتعافين من الإدمان داخل المجتمع. وقد قام معالي الوزير بتكريم عدد من الضباط وضباط الصف المتميزين والجهات المساندة تقديرا لجهودهم في مجال مكافحة المخدرات وما أبدوه من تفان وإخلاص في أداء واجبهم. كما تسلم معالي الجائزة التي حصل عليها برنامج تعافي المختص بمساعدة المدمنين على التعافي من إدمان المواد المخدرة وتنفذه الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية ضمن جوائز ستيفي العالمية المعنية بالإبداع وتميز المؤسسي للأعمال الدولية. وفي ختام الاحتفال قام معالي وزير الداخلية بجولة في المعرض الذي قامته الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية واشتمل على 18 عملا من إبداعات الطلبة والتي فازت في المسابقة الفنية التوعوية التي نظمتها وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم حول مكافحة المخدرات بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة، متمنيا معالي للجميع التوفيق في خدمة الوطن.
1: اليوم العالمي لمكافحة المخدرات يأتي تأكيدا على مجد صورة التعاون مع الجهات الأمنية مع عناصر المجتمع المدني، لأن مهمة مكافحة المخدرات ليست مرمية على عاتق جهة أمنية وحسب، ولكن يأتي على شكل منظومة متكاملة تشمل أغلب الوزارات والشركات الخاصة وكذلك أولياء الأمور في المنزل. فعندنا اعتماد كامل على أولياء الأمور في المنزل، فهم الحجر الأساسي لمكافحة المخدرات، ومن ثم يأتي دور إدارة مكافحة المخدرات والجهات الأمنية في المكافحة. فرسالتنا إلى أولياء الأمور وجميع عناصر المجتمع المدني بأن هذه مكافحة المخدرات تأتي على عاتق الجميع وليست على عاتق جهة أمنية وحسب.
2: سعدنا اليوم بتواجد سيدي معالي وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في هذا الحفل في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، هذا اليوم اللي تحتفل فيه كل الدول بمكافحة هذه الآفة. فرحنا اليوم حقيقة بتواجد فئات من المجتمع من اللي ساهموا في الإبلاغ عن هذه الجريمة ومكافحة هذه الآفة، وكذلك وجود معرض مصاحب، معرض فني فيه طلبة وطالبات من مدارس البحرين الحكومية والخاصة شاركوا برسومات فنية، وهذا دل أن وزارة الداخلية تؤمن بالشراكة المجتمعية، وسيدي معالي وزير الداخلية دائما يولي هذا المبدأ اهتمام بالغ في جهود الشرطة. في النهاية ترى المواطن والمقيم خفير على بلده، وإدارة مكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تسعى جاهدة في التواصل وبناء جسور التواصل مع الجميع.
3: لا شك أن دور وزارة الصحة يقع على عاتقها دور كبير جدا، لأن المعركة مع المخدرات هي معركة أمنية، هي معركة وعي، هي معركة بناء، هي معركة تعافي. فاحنا دايما نحاول من خلال البرامج في وزارة الصحة وفي مستشفى الطب النفسي وحدة علاج الإدمان ان احنا نمد ايد العون ونساعد كل شخص عنده رغبة حقيقية في التعافي والتغلب على هذه المشكلة من خلال برامج متقدمة حديثة. والحمد لله عندنا كثير من قصص النجاح من الأسر اللي رجعتنا طالبين للمساعدة او من المتعافين اللي عندهم رغبة حقيقية في الاستمرار في التعافي. فاحنا دايما نقول ان الامل موجود، نقول ان من الجانب الصحي ومن الجانب الطبي انت قادر انك تتغلب على المشكله، الاسره قادره على ان هي تواجه هذا التحدي. دايما اخفاء المشكله او التستر عليها او التساهل مع التعامل معها سواء من جانب طلب المساعده او العلاج

0: الجانب اتخاذ افضل الاجراءات لمنع تكرارها وانتشارها بيكون هو الحل الافضل والامثل لحمايه الشخص نفسه، لحمايه الاسره ولحمايه المجتمع.
1: يسعدني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم وجميع الوزارات والمؤسسات والجهات المشتركة على الدعم المستمر للمبادرة الوطنية لمكافحة المخدرات، والتي امتدت مسيرتها لأكثر من 4 سنوات وشكلت نموذجاً ناجحاً للشراكة الوطنية في تعزيز الوعي والوقاية داخل المجتمع. ويأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود جميع الشركاء الذين عملوا بروح الفريق الواحد.
2: نظمت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المسابقة الفنية التوعوية أضرار المخدرات الموجهة لطلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية، حيث قدم الطلبة أعمال فنية عكست فهمهم لمخاطر المواد المخدرة، وأبرزت دور الفن في تعزيز الرسائل التوعوية والقيم الإيجابية داخل المجتمع المدرسي، بمشاركة 74 طالب وطالبة وفوز 18 طالب من الطلبة المتميزين في المجالات الفنية.
3: رسمت هاي اللوحة عشان أوصل رسالة توعية للمجتمع أن الإدمان المخدرات مو بس عودة، بل شيء يسلب الإنسان حياته وأحلامه.
4: شاركت في هاي المسابقة بغرض التوعية عشان نوعي الناس، مو عشان نروج لهاي الشيء. استخدمت فيه الصورة طرفين، اللي هو أول شيء الجانب السليم اللي هو يمثل الحياة والصحة، واستخدمت الألوان الباردة لأنها تمثل الحياة، وفي العصافير اللي هو للسلام بعد. أما الجانب الثاني اللي هو الألوان الداكنة اللي هو للضياع والفساد. الإنسان خيارين، أما يكون يختار الحياة والصحة أو يختار الضياع والفساد.
5: تراس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حمدان وزير الشؤون الكهربائي والماء اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمشاركة أصحاب المعالي وسعادة الوزراء المعنيين بالكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
6: وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادته أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، مشيدا بجهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودورها في دعم المبادرة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وتم خلال الاجتماع مناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، ومنها بحث ودراسة المشاريع الخليجية المتعلقة بالكهرباء والمياه بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد وتعزيز جاهزية دول المجلس في التعامل مع مختلف المتغيرات. بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نظمت منصة ستارت أب بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 26 من فعالية جولات ستارت أب بحرين، وذلك بدعم من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
5: وبعد استعراض المشاريع المشاركة وتقييمها من قبل لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركات الفائزة، حيث فازت شركة روبوت أحمد الروبوت التعليمي الناطق باللغة العربية بالمركز الأول، بينما فازت شركة إيفوها لإدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني. هذا ويأتي دعم تمكين انسجاما مع أولوياتها الاستراتيجية للعام 2026، والتي تركز على دعم المبادرات ذات الأثر الاقتصادي المرتفع وتعزيز تنافسية القطاع الخاص وربط المهارات باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تبني نهج مبتكر لتحفيز نمو المؤسسات الناشئة وتوسعها بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة مواصلة العمل على تطوير منظومة الفعاليات باعتبارها رافدا رئيسيا لدعم النمو السياحي وتنويع التجارب السياحية

0: واستقطاب المزيد من الزوار.
1: جاء ذلك خلال لقاء سعادتها مع عدد من ممثلي شركات تنظيم الفعاليات في مملكة البحرين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تطوير منظومة الفعاليات لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع. وأكدت سعادة وزيرة السياحة أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل عنصرا أساسيا في تطوير قطاع الفعاليات، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد من المحركات الأساسية للنشاط السياحي لما يوفره من فرص لدعم القطاعات المرتبطة بالسياحة. وشهد اللقاء مناقشة خطط تنشيط قطاع الفعاليات في ظل ما تتمتع به مملكة البحرين من بنية تحتية متطورة، إلى جانب بحث فرص استحداث فعاليات إقليمية ودولية تسهم في رفع تنافسية المملكة كوجهة سياحية مفضلة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية قطاع السياحة 2022-2026. من جانبهم، ثمن ممثلو شركات تنظيم الفعاليات حرص سعادة وزيرة السياحة على تعزيز قنوات التواصل المباشر مع القطاع الخاص، مؤكدين الحرص على مواصلة توحيد الجهود ودعم تطوير قطاع الفعاليات بما يعزز تنافسية مملكة البحرين إقليميا ودوليا. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة الثانية عشرة من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ابتداء من اليوم الأربعاء الموافق الأول من يوليو 2026 لغاية يوم السبت الموافق الأول من أغسطس 2026.
0: ويأتي البرنامج تنفيذا لرؤى وتوجيهة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في تطوير كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة مخرجاته. ويركز البرنامج على إعداد كوادر وطنية مؤهلة من خلال استقطاب الكفاءات الوطنية وانتدابها لمدة عام كامل للعمل في مكتب رئيس مجلس الوزراء، وإتاحة برامج تدريبية متخصصة لها في مجالات البحث والتحليل والقيادة مما يعزز مهاراتها ويكسبها الخبرات العملية المرتبطة بآليات صنع القرار وتنفيذ السياسات الحكومية عبر العمل المباشر مع عدد من المسؤولين وصناع القرار في المكتب، الأمر الذي ينعكس إيجابا على أدائها في جهاته الحكومية الأصلية. ويمكن للراغبين في التسجيل من موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلبات الالتحاق بدفعة 12 بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء. أشاد سعادة النائب محمد سلمان الأحمد عضو البرلمان العربي وسعادة النائب الدكتور هشام أحمد العشير عضو البرلمان العربي بالبيان الصادر عن البرلمان العربي بشأن إدانة الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين وعدد من الدول العربية وتهديدها المباشر لأمنها واستقرارها.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد سعادة النائب محمد الأحمد عضو البرلمان العربي أن البيان الصادر يعكس موقفا عربيا موحدا في رفض أي اعتداءات تمس سيادة الدول العربية وأمنها.
2: طبعا يأتي هذا التحرك من البرلمان العربي ومن الدول العربية تأكيدا للتضامن العربي حول هذه القضايا القومية والعربية المشتركة. وجاء هذا البيان ليؤكد دور الدبلوماسية البرلمانية في إيصال الصوت البحريني إلى كافة المستويات العربية والدولية، ووضع كافة الدول حول حقيقة المجريات التي تجري في البحرين ودول الخليج إصدار القرارات والبيانات التي تعزز الموقف وتوصل الصورة الحقيقية لكافة الدول العربية عن طريق هذه الدبلوماسية البرلمانية التي تختص بإيصال هذا الصوت للشعوب العربية.
1: هذا وجاء في البيان الصادر عن البرلمان العربي الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين وعدد من الدول العربية وتهديدها المباشر لأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
0: وأعرب البرلمان العربي خلال جلسته عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أن هذا العدوان الآثم وغير المبرر يمثل

انتهاكا لأمن وسيادة الدولتين. وشدد البرلمان العربي على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والالتزام بمضامين الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء كافة الأعمال التي من شأنها عرقلة حركة الملاحة البحرية. كما رحب البرلمان العربي بالبيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري المنعقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيري الخارجية الأمريكية، خاصة فيما تضمنه من تأكيد ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية. وشدد البرلمان العربي على أن أمن واستقرار المنطقة يمثلان مصلحة مشتركة لجميع دولها وشعوبها،

0: مكثفات القرارات الدولية والمبادرات الدبلوماسية وجهود الوساطة الرامية إلى احتواء التصعيد وتجنب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى صراع عسكري واسع النطاق. طورت هيئة الكهرباء والماء خدمة الكشف الافتراضي على طلبات خدمة المياه الجديدة كخدمة رقمية تتيح للمستفيدين التقدم بطلبات التزود بخدمات المياه للمباني الجديدة بما يسهم في تسهيل وتسريع إجراءات توصيل خدمات المياه.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة قالت المهندسة رشا كمشكي مديرة إدارة توزيع المياه في هيئة الكهرباء والماء إن الخدمة الرقمية تمنح المستفيد حرية الوصول إلى الخدمات المقدمة بكل يسر وسهولة.
2: تطوير هيئة الكهرباء والماء لخدمة الكشف على طلبات خدمة المياه الجديدة والذي يأتي في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها بهدف تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات وتعزيز تجربة المشتركين من خلال تقديم خدمات رقمية أكثر كفاءة وسهولة. أبرز التحسينات التي شملتها تطوير هذه الخدمة هي إعادة هندسة إجراءات بشكل كامل، حيث تم تقليص عدد خطوات الخدمة من 6 خطوات إلى 4 خطوات كحد أقصى، مع إتاحتها إلكترونياً بنسبة 100%. طبعاً بالإضافة لذلك، أسهم هذا التطوير في تقليص مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى 2 عمل فقط.
1: أصبحت المدن الذكية أحد أهم مرتكزات التنمية المستدامة بما توفره من حلول تقنية تسهم في الارتقاء بجودة الحياة وبناء مدن أكثر استدامة.
0: ومع استمرار أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 تواصل المملكة استعراض رؤيتها في التحول إلى منظومات المدن الذكية من خلال مشروعات ومبادرات تعكس التكامل بين الابتكار والتحول الرقمي والتنمية المستدامة.
3: لم يعد مفهوم المدينة الذكية يقتصر على توظيف التقنيات الحديثة، بل أصبح منظومة متكاملة تعيد صياغة أسلوب الحياة وترتقي بكفاءة الخدمات وتعزز استدامة الموارد. وفي هذا الإطار تواصل مملكة البحرين تنفيذ رؤيتها للتحول إلى منظومات مدن ذكية ترتكز على بنية تحتية رقمية متطورة وخدمات حكومية مترابطة وحلول مبتكرة تجعل من التكنولوجيا شريكاً في التنمية وصناعة المستقبل.
4: الهيئة اليوم جاية تعرض في هذا المعرض 3 مشاريع استراتيجية. المشروع الأول هو مشروع الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية بالإضافة إلى الشحن للسيارات الكهربائية، هو مشروع محطات الشحن بالإضافة إلى مركز التحكم بالطاقة وبالكهرباء بالنسبة إلى هيئة الكهرباء والماء. والمشروع الثالث هو منظومة العدالات الذكية والشبكة الذكية من خلال منظومة متكاملة للعدالات الذكية والتحكم فيها.
3: ويبرز هذا التوجه من خلال انطلاق أعمال مؤتمر البحرين للمدن الذكية 2026 وجلساته الحوارية وورش العمل المنعقدة بمشاركة واسعة من مختلف الوزارات والجهات الحكومية والخدمية إلى جانب مؤسسات القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين لمناقشة أحدث التجارب والحلول المبتكرة في مجالات التحول الذكي والبنية التحتية الرقمية والاستدامة والذكاء الاصطناعي.
5: طبعا احنا مشاركتنا في شركة نسيج في هذا المؤتمر تعتبر مشاركة جدا مهمة، نعرض فيه احد مشاريعنا في نسايم عراد اللي هي لها علاقة بالبيوت الذكية بالمشاركة طبعا ويا شركة بتلكو. طبعا انا ادعو الحضور انهم يجون هني ويجربون من نفسهم كيف نقدر نتحكم في كل الأجهزة اللي موجودة في المنزل اللي تحسن من جودة حياة المواطن البحريني. طبعا المشروع الحمد لله اكتمل وحين تقريبا 50% تنبيعه، وفي نفس الوقت إن شاء الله راح نطبق هذه النموذج في المشاريع القادمة على أساس أنه يكون أساس في مشاريع نسيج بالنسبة للمدن الذكية.
3: ويؤكد المؤتمر أن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية

0: الرقمية وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثلان ركائز أساسية في مسيرة التحول نحو المدن الذكية، بما يسهم في الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ، ويدعم التنمية المستدامة، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية، ويوفر بيئة حضرية أكثر تطوراً واستجابة لاحتياجات المجتمع.
1: شاركت السلطنة حقيقة في هذا مؤتمر المدن الذكية بالبحرين نسختها التاسعة بعدد 5 أوراق عمل. تنوعت أوراق العمل ما بين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة والمبادرات الاستراتيجية، كما شاركت كذلك بمحافظة شمال الباطنة بمبادرة شمال الباطنة الخضراء. مبادرة شمال الباطنة الخضراء هي من ضمن الخطة الاستراتيجية للمحافظة التي تعتبر من مبادرات تنفيذ رؤية عمان 2040.
0: وفي هذا السياق تواصل مملكة البحرين تعزيز مكانتها في مسيرة التحول الذكي عبر مشروعات ومبادرات تترجم الرؤى التنموية إلى واقع ملموس، وتؤسس لمدن أكثر كفاءة وابتكارا واستدامة، قادرة على مواكبة تطلعات المستقبل وصناعة فرصه.
2: حصل مركز ناصر العلمي والتقني على شهادة ايزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن نطاق تطوير حلول الذكاء الاصطناعي التي يعمل عليها المركز.
3: يأتي هذا الاعتماد إلى جانب سلسلة من الاعتمادات الدولية التي حققها المركز في مجال تطوير حلول الذكاء الاصطناعي.
4: في عالم بدت فيه الثقة بالذكاء الاصطناعي لا تقل أهمية عن قدراته، تواصل مملكة البحرين ترسيخ حضورها في تبني التقنيات المتقدمة وفق أعلى المعايير الدولية عبر تطوير منظومة رقمية تقوم على الحوكمة والابتكار والاستدامة. وفي هذا الإطار حقق مركز ناصر العلمي والتقني إنجازاً جديداً بحصوله على شهادة الأيزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، ليؤكد التزامه بتطوير حلول ذكية تدار وفق منهجية مؤسسية تضمن الجودة والشفافية وإدارة المخاطر وحماية البيانات، بما يعزز موثوقية الأنظمة وكفاءة مخرجاتها. ويعد هذا المعيار أول إطار دولي متخصص في إدارة أنظمة الذكاء الاصطناعي، إذ ينظم مختلف مراحل دورة حياة هذه الأنظمة ابتداء من تصميم الحلول وتطويرها واختبارها، وصولا إلى تشغيلها ومراقبتها وتحسينها بصورة مستمرة، بما يضمن الاستخدام المسؤول والآمن لهذه التقنيات. ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لجهود مملكة البحرين في تسريع التحول الرقمي وتعزيز بيئة الابتكار وترسيخ اقتصاد وطني قائم على المعرفة والتقنيات المتقدمة، بما يواكب التطورات العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي. ومع استمرار تبني المعايير الدولية تمضي مملكة البحرين نحو بناء منظومة رقمية أكثر كفاءة وموثوقية تدعم تطوير حلول ذكية مستدامة، وترفع جاهزية المؤسسات، وتعزز تنافسية المملكة بوصفها مركزاً إقليمياً للتكنولوجيا والابتكار.
3: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور جاسم حاجي المستشار التنفيذي للذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بمركز ناصر العلمي والتقني أهمية الإنجاز الذي حققه المركز بحصوله على شهادة آيزو الدولية لنظام إدارة الذكاء الاصطناعي، لما له من دور فاعل في دعم توجهات مملكة البحرين نحو التحول الرقمي وتعزيز الابتكار.
5: هذا يدل على اهتمام المركز بالحوكمة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة للتطوير، وأيضا بما يتعلق في تدابير اللي حول الذكاء الاصطناعي، لأن الذكاء الاصطناعي ليس فقط تطبيقات، إنما كيفية تحكم فيهم وعدم الانجراء إلى المخاطر أو تسريب البيانات، وعمل على تطوير الأنظمة بنماذج عالمية ودولية. فهذا طبعا المركز على سعي حصول على

0: إشكالات أخرى في الجودة وفي إدارة المشاريع خلال الأشهر القادمة التي تصبح من أكبر المراكز في موضوع حوكمة وتدقيق وتطوير المشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا حصول شهادات ISO في عدة مجالات في موضوع الذكاء الاصطناعي يعزز دور المملكة في مركز إقليمي في الذكاء الاصطناعي، وأيضا قيادة الحوكمة في الذكاء الاصطناعي. طبعا هذا من تطويرهم ومراقبتهم من قبل فريق مخصص للحوكمة.
1: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث عقد مجلس الوزراء السعودي جلسته الأسبوعية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في جدة.
2: وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الأثيمة على مملكة البحرين ودولة الكويت وعلى أمن وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ما يعد انتهاكا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددا تضامن المملكة العربية السعودية مع البلدين الشقيقين ودعمها الكامل لكل ما يتخذانه من إجراءات لصون سيادتهما وأمنهما. وعرب المجلس في هذا السياق عن دعمه لنتائج الاجتماع الوزاري بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة والذي انعقد في مملكة البحرين، وما تضمنه الاجتماع من التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين. التقى الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي في العاصمة الصينية بكين وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.
1: وخلال اللقاء استعرض الجانبان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة، كما ناقشا عددا من المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتناول اللقاء تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين إلى جانب توسيع الشراكة في عدد من القطاعات الحيوية. دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور المجتمع الدولي إلى تعزيز دعمه السياسي والمالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية.
2: وجدد خلال كلمة أمام لجنة الجمعية العامة للأمم المتحدة المخصصة لإعلان التبرعات للأونروا في نيويورك دعوته إلى إيجاد حل عادل ودائم لقضية اللاجئين استنادا إلى قرار الجمعية العامة رقم 194. وأشار منصور إلى أن هذه المعاناة تفاقمت خلال السنوات الأخيرة إلى مستويات صارمة.
1: إلى هنا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله،
2: إلى اللقاء.
3: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
4: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة
3: ولتقدمها ستواصل.

0: حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
1: محمل البحرين.
0: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
1: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
0: محمل البحرين.
1: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
0: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

0: أيها الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وأهلا بكم على سطح محمل البحرين.
1: الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، عنوان كتاب لا أثر على غلافه أو في أوراقه بعد الغلاف على اسم مؤلف أو باحث أو معد، لكنه صادر عن وزارة الإعلام ومطبوع في المطبعة الحكومية، دون ذكر أيضا لسنة الإصدار أو الطباعة.
0: هذا الكتاب الذي نقلب صفحاته الآن على سطح المحمل يوثق جل الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، ويبدأ بتقديم على النحو التالي:
1: تراثنا الشعبي هو جذورنا الموغلة في أعماق التاريخ، هو المرآة التي عكست طبائع الناس والأشياء عبر الأزمان والعصور، متخطية بذلك الحواجز والمسافات. وعبر مسيرة الحياة المستمرة تبلورت مفاهيم وقيم ومثل وعادات وتقاليد في إطار حضاري متطور، إلا أن رياح التغيير كانت بالمرصاد لهذا المد الحضاري، مما ترتب عليه جدل مستمر متواصل بين الأجيال.

والوفاء هنا لكل الأجيال البحرينية السالفة واللاحقة التي دأبت على ابتكار الصناعات والحرف كي تساهم في تحسين عيش الناس وسد النواقص في احتياجاتهم الحياتية اليومية. لذلك ستكون هذه الحلقة ومجموعة من حلقات لاحقة بمثابة سجل للحرف والصناعات التقليدية في البحرين.

لعبت البيئة وعناصرها الأولية دوراً ملحوظاً في تحديد نوع الصناعات والحرف التي امتهنها الإنسان قديماً في البحرين. فمنذ العصور الحجرية القديمة استطاع أن يشكل بعض أنواع الحجارة الصوان في أدوات وآلات بسيطة جداً

0: لكنها في وقتها كانت هي التكنولوجيا في أعلى درجاتها، فتمكن بمهارة فائقة من صنع مكاشط وسكاكين وفؤوس، وفي مرحلة لاحقة أتقن صناعة رؤوس السهام من الصوان، وكل ذلك كان في مرحلة الصيد.
1: وعندما تحول الإنسان إلى الزراعة صنع المحراث واستعمله، وشكل مادة النخل الأولية في كثير من المنتوجات الخوصية والليفية، واستعمل الجذوع والجريد في بناء المنازل والدور وفي صناعة السفن والجسور،
0: وتمكن من الطين وشكله لسهولة التعامل معه في صنع أوانيه المختلفة. وعندما ركب البحر واتصل بالحضارات المجاورة في العراق وفارس والهند، استطاع أن يستورد ويصدر المواد الأولية، واستخدم مواد أدخلها في صناعة كثير من الأشياء. فالمعروف من اللقى الأثرية أن حجر الأستيتايت الصابوني قد دخل في صناعة عديد من الأواني والأختام، كما استعمل في عمل الكتابات والنقوش.
1: واستورد المرمر، وربما كان مصنوعاً أو أنه صنعه بنفسه، واستورد النحاس وصنع منه الكثير من الأشياء كالحلي والأسلحة والعجلات التي ذكر ملوك ما بين النهرين حصولهم عليها من دلمون وهي البحرين قديماً.
0: وعرف سكان دلمون الغوص على اللؤلؤ، وامتهنوه منذ فجر التاريخ، وعلقوا لآلئهم على صدورهم، وباعوها لمن طلبها في الهند والسند والعراق القديم، حيث كانت تسمى عيون السمك.

0: من التنقيبات الأثرية التي تمت حتى الآن في الجزيرة، نشهد دلائل كثيرة على فن العمارة عبر العصور في البحرين. فهناك القصور والمعابد والدور والقبور والمدائن التي تتميز بعناصر كثيرة لا سبيل لذكرها في هذا المقام، كما امتاز فخار دلم من قبل بميزة عرفته بين فخار الشرق الأدنى بكونه فخار باربار، وهي قرية عثر فيها على مستويات من المعابد القديمة.
1: ويمضي بنا التاريخ فتدخل البحرين في عصور الإسلام الزاهرة، ويكون للبحرين دور كبير فيها، وتمتاز بصناعتها وزراعتها لانتشار عيونها الكثيرة، ويبني المسلمون فيها المساجد كمسجد الخميس ذي المنارتين بأقواسه ومحرابه وفنائه، وقصر موقع قلعة البحرين بأبراجه التسعة وبهوه وأقسامه المختلفة وجدرانه السميكة. وفي مرحلة متقدمة أنشئت القلاع والحصون كحصن البحرين وقلعة الرفاع وقلعة عراد، واشتهرت البحرين في القرون المتأخرة ببيوتها البيضاء الناصعة وأبراجها الهوائية الكثيرة.
0: صناعة الفخار وتراث موغل في التاريخ مع الطين وتشكيله.
1: تمارس صناعة الفخار في الوقت الحالي بقرية عالي بمقربة من التلال الأثرية الكبيرة الموجودة في القرية، وقد ارتبطت صناعة الفخار بقرية عالي منذ القدم، ومن غير المعروف ما إذا كانت هناك مراكز لهذه الصناعة أقدم منها أم لا. لقد دأب صناع الخزف على جلب الطينة المخصصة لصناعتهم من مناطق معينة في الرفاع، حيث أن طينة الرفاع تمتاز بخصائص متعددة منها الجودة وسهولة التشكيل والنقاوة.

0: احتفاظها بلونها الأبيض الطبيعي، وكذلك توجد في الرفاع الطينة الحمراء والطينة ذات اللون البني.
1: وبعد جلب الطينة توضع في أحواض مخصصة لها، ثم يصب عليها الماء، ثم تتم بعد ذلك عملية عجن الطينة بالأرجل حتى تصبح رخوة سهلة التشكيل. وفي داخل معمل الخزاف يمارس الخزاف صناعته، فيقف منتصف القامة في حفرة تغطي نصف جسمه، واضعاً أمامه في ذات الحفرة الدولاب المرجل الذي يديره بواسطة دولاب آخر يحركه من الأسفل برجلة.
0: هذا الدولاب مصنوع في الغالب من حجر دائري الشكل، ويقوم الخزاف بعدها بوضع كمية العجين حسب حجم الإناء أو الوعاء الذي يريد صناعته، ثم يحرك الدولاب السفلي برجله فيتحرك الدولاب العلوي بواسطته. وفي أثناء دوران الدولاب يقوم الخزاف بتشكيل العجينة بأنامله السريعة، ثم يحورها في شكلها النهائي، فيدخل يده داخل فتحة الإناء المستديرة بفعل دوران الدولاب لتسوية جدران الإناء من الداخل، بينما يقوم في الوقت ذاته بزخرفة الإناء بيده الأخرى، مستعملا في ذلك كسرة يابسة من الفخار.
1: وبهذه الطريقة يصنع الخزاف الجرار الجميلة والمباخر والمزاهر والصحون والقناني والقلل والإجحال والجدو. ثم تأتي المرحلة الأخيرة، حيث تجفف تلك الأواني بتعريضها لأشعة الشمس، وذلك تمهيداً لحرقها بالنار في الأفران المعدة لهذا الغرض.

0: حياكة النسيج وبراعة الصانع في نسج نسيجه.
1: تعتبر حياكة النسيج واحدة من أهم الحرف التقليدية التي عرفها الإنسان في البحرين، يتوارثها الأبناء عن الأجداد منذ زمن بعيد جداً، فجذور هذه الحرفة تضرب في أعماق التاريخ وتحتل بفعل أصالتها وأهميتها مركزاً مرموقاً، واستطاعت أن تلبي معظم حاجيات السكان من الملبوسات وغيرها من الأغراض التي تدخل في صناعتها الخيوط النسيجية.
0: لقد انتشرت صناعة النسيج في بعض القرى، منها أبو صيبع ودار تشليب ومقابة، ثم انحصرت في قرية بني جمرة، وظلت هي المكان الوحيد الذي تقوم فيها هذه الصناعة حتى وقتنا الحاضر. وكانت القرية تضم في السابق قرابة 100 مصنع لحياكة النسيج، ولم تكن هذه المصانع سوى أكواخ صغيرة بنيت من سعف النخيل يحتمي فيها النساج هو وأسرته من حرارة الشمس، وكانوا يمارسون الحرفة طوال ساعات النهار بغير كلل أو ملل، ويكاد أن يكون جميع سكان هذه القرية يعملون في هذه الصناعة، فلقد كانت في ذلك الوقت تشكل مصدر رزق جيد. وإن تخصص سكان هذه القرية في صناعة النسيج جعل من منطقتهم سوقا شعبية يأمها الكثير من الناس لشراء حاجاتهم، كما كانت بعض تلك المنسوجات المصنعة تصدر إلى بعض الدول الخليجية كالكويت والمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية.
1: آلة حياكة النسيج عبارة عن آلة يدوية معقدة التركيب، يدخل في تركيبها الألواح الخشبية وأعواد الخيزران وبعض الخيوط الدقيقة والحبال، ويقوم بصناعتها رجال مهرة لهم خبرة واسعة في هذا المجال، وتصنع الآلة بمواصفات وقياسات هندسية في غاية الدقة والإتقان، وأي خطأ مهما صغر يؤدي إلى اختلال في عملية النسيج، وتستمر هذه الآلة فترة طويلة جدا صالحة للاستعمال دون أن

0: تتلف وهي في حاجة لبعض الصيانة بين الحين والحين، كتغيير الخيوط المهترئة وبعض الأعواد المتكسرة.
1: يقوم النساج البحريني بنسج الكثير من الملبوسات الرجالية والنسائية كالإزار والغتر والبشوت والأردية النسائية، كما يغزل أشرعة السفن والبسط التي تستخدم كمفارش في السابق.
0: وعملية النسيج عملية سريعة ودقيقة، يستخدم النساج فيها كلتا يديه ورجليه، ويوزع الخيوط ويداخلها بعضها ببعض بشكل منسق ومنظم، وينسج في اليوم من 3 إلى 5 أمتار من القطع النسيجية. أما الخيوط المستخدمة فهي غالباً ما تكون من الخيوط القطنية، ويغلب اللون الأسود والأحمر على القطع المصنعة، كما أن هناك أصباغاً خاصة تصبغ بها القطع حسب طلب المشتري.
1: ولا تزال هذه الحرفة إلى يومنا هذا تمارس في قرية بني جمرة، وتأخذ نفس الطابع القديم، فالعشش لم تتغير، والأدوات الشعبية التقليدية لا تزال تعمل، والشيوخ وهم كبار السن والشباب من أهل القرية ما زالت لديهم القدرة الكافية للتكيف مع التطور الحضاري الذي صاحب المجتمع، حفاظا على تراث الأجداد وأخذه من منابعه الأصيلة. الحدادة، والحديد ساخن لا توقف الطرق.
0: الحدادة أحدى الحرف العريقة في البحرين، وذات ماض مغل في القدم، ويمكن تحديد العصر الفينيقي كبداية لانتعاش هذه الصناعة ورواجها في البحرين. ذلك أن المجتمع الدلموني مجتمع بحري اعتمد على البحر في معيشته، ولكون الدلمونيين صناعا مهرة للسفن الضخمة استطاعوا أن يركبوا بها البحر ويجوبوا المحيطات. فلا شك أنه صاحب صناعة السفن صناعة الحدادة لارتباطهما الوثيق. وأما الآلات الرئيسية للحداد فهي أدوات الطرق كالمطرقة والسندان، ثم الكير الذي يستخدم في صهر الحديد أو تليينه للتمكن من تشكيله كيفما أراد الحداد.
1: وأهم الأدوات المصنعة أدوات السفن، ومنها المرساة والمسامير وغيرها، كما أن الحداد يقوم في الوقت نفسه بصناعة المعاول الزراعية وأعمدة الحفر والمناجل والمجارف والمفاصل وأقفال البيوت التقليدية والسلاسل السميكة. وبالرغم مما تلقاه هذه الصناعة من منافسة شديدة مما يستورد من لوازم حديدية وغيرها من الخارج، لا سيما المستوردة من الهند، إلا أنها أوفر من غيرها حظا، إذ استطاعت أن تحتفظ بمكانتها حتى يومنا هذا.
0: ومعمل الحداد يتكون في الواقع من حفرتين يبلغ عمق كل منهما 3 أقدام، ويقف الحداد في الحفرة ويقف مساعده مواجها له في الحفرة المقابلة، ويقوم بتشكيل الحديد بطرقه على السندان، بينما يقتصر دور المساعد على النفخ في الكير، وهو يمسك القطع الحارة المراد طرقها وتشكيلها.
1: صناعة السيوف وتاريخ حافل لها في البحرين.
0: صناعة السيوف في البحرين من الصناعات النادرة التي ظلت محتفظة بأصالتها برغم التطورات الحضارية السريعة التي حدثت في هذا المجتمع. وإذا ما توغلنا في الماضي لتقصي الحقائق حول هذه الصناعة، فإننا نصل إلى مرحلة تاريخية متأخرة لنقف عندها. فقد عرفت قبائل ربيعة ومضر في جزيرة البحرين السيف الهندي والسيف اليمني منذ ذلك العهد.
1: لا يمكن

تحديد تاريخ بعينه لنشوء مثل هذه الصناعة الدقيقة التي تتطلب مهارة فائقة، ويعتقد البعض أنها صناعة مستوردة من اليمن والهند. وفي عصرنا الحالي اقتصرت هذه الصناعة على السيوف والخناجر، والقائمون على صناعتها توارثوها أبا عن جد، وقد تخصصوا في صناعة السيوف النادرة والخناجر المرصعة بالأحجار الكريمة والذهب وصقل السيوف القديمة التي هي بمثابة تحف نادرة لا يمكن التفريط فيها. ويصنع السيف عادة من معدن الحديد العادي أو من جوهر الحديد الفولاذ، ويقوم الصاغة بجلب هذا المعدن الخام من

0: السيوف أنواع متعددة، فمنها النوع العادي ويصنع من الحديد ويباع بأسعار معتدلة، ومنها النوع الفاخر والغالي الثمن ويصنع حسب مواصفات معينة وحسب طلب الزبون. ومثل هذا السيف يصنع من الفولاذ الجيد ويطلق عليه الصاغة جوهر الحديد، إذ أن الصائغ يقوم بتحديد حجم السيف من حيث الطول والعرض، ثم يختار قضيبا من الفولاذ ويحميه على النار حتى إذا احمر وضعه على السندان، وقام الآخر بعملية الطرق المتواصل حتى يتضاءل حجمه ويستدق ويصبح حده قاطعا كالشفرة.
1: قد يكون السيف ذا حدين ومستقيما في الوقت نفسه ويطلق عليه الملشة، أو قد يكون منحنيا وذا حد جانبي فقط. أما المرحلة الثانية فهي صناعة مقبض السيف البرشق، وهو تشكيلة الحاجز الفاصل بين حد السيف ومقبضه، وغالبا ما يتفنن الصائغ في صناعة المقبض، كأن يكسوه بقطع من العاج الثمين والأحجار الكريمة النادرة، ثم يقوم بصقل السيف وذلك بالمبرد والمسن والليمون الحامض حتى يسطع باللمعان، ويدهن بزيت خفيف جدا لحمايته من الصدى، كما جرت العادة في السابق بتسميم نصل السيف ليكون ذا فعالية في مقاتلة العدو، حيث لا يمكن الشفاء من جرح السيف المسموم إلا ما ندر. ويميز السيف المسموم باخضرار نصله الذي ينقع في سم شديد حتى يتشرب لفترة من الزمن.
0: أما غمد السيف فيصنع من أجود أنواع الأخشاب المستوردة من الهند واليمن، حيث يرسم السيف على كتلة من الخشب المستطيل، ثم تنحت الكتلة من الداخل، وما أن يفرغ النجار من نحت الجانب الأول حتى يقوم بنحت الجانب المقابل للغمد بنفس المقاس والدقة، ثم يقوم بلصق الكتلتين المتماثلتين بنوع من الغراء الشديد الالتحام، وبعدها يدهن الغمد فيتغير لونه، ويكسوه الصائغ بقطع من الفضة متناسقة ومصبوبة في قوالب خاصة.

0: تعتبر صناعة الإدلال من أشهر وأهم الصناعات النحاسية التي عرف بها أهل البحرين، وكانت لصناعة الإدلال، وهي الأواني التي توضع فيها القهوة الحارة، كان لصناعتها فيما مضى سوق رائجة في مدينتي المنامة والمحرق. ويستخدم في صناعة الإدلال ثلاثة أنواع من المعادن، وهي معدن النحاس الأصفر الذي يكثر استعماله في صناعة دلة الرسلان، والنحاس الأبيض والفضة، وهو أغلاها ثمنا وأفضلها جودة. ولقد تفنن صانع الإدلال في صناعتها، فاستخدم النقوش والزخارف التقليدية الجميلة في زخرفتها، وأبدع في صقلها، حتى ظهر نوع من هذه الإدلال النادرة يقتنيها الوجهاء، وأصبحت بمثابة تحف فنية تقتنى لندرتها وعدم تكرارها.
1: وهناك الأنواع العادية كالقريشية والحسوية والرسلان، وكانت تباع بأسعار مناسبة، ويستخدمها عامة الناس في مجالسهم، ويفضلونها لتقديم القهوة لضيوفهم، لا سيما في المناسبات والأفراح. وقد أخذ نجم هذه الصناعة في الأفول، ولم يتبقى من العاملين بها سوى قلة يعدون على أصابع اليد الواحدة، بعد أن كانوا فيما مضى يشكلون أكبر نسبة بين صناعها في الخليج العربي، كما كانوا يصدرون هذه الإدلال الفاخرة إلى الدول الخليجية الشقيقة.
0: الصناديق لمبيت، صناعة عريقة وجودة عالية.
1: شاع استخدام هذه الصناديق في معظم بلدان الخليج العربي، وكانت تجلب في الماضي من الهند وزنجبار إبان ازدهار التجارة بين دول الخليج وباقي هذه الدول. ويصنع هذا الصندوق ويجلب إلى البحرين بتوصيات خاصة من قبل التجار والفئات المقتدرة من السكان. أما متوسطو الحال فكانوا يشترون بعض تلك الصناديق، وهي أقل جودة وتكلفة، من قبل الدلالين الذين يشرفون على بيع هذه الصناديق بأنفسهم. ولما كانت هذه الصناديق غالية الثمن والجودة، فقد تسابق في اقتنائها علية القوم، وخصصوا لها الأماكن في البيوت لحفظها والتفاخر باقتنائها.
0: إن أغراض استخدامات تلك الصناديق عديدة ومتنوعة، فقد كثر استخدام تلك الصناديق لحفظ وتخزين الملابس والمصوغات الذهبية وغيرها من الأدوات الثمينة، كما تحفظ فيها الأموال والوثائق والمستندات الرسمية، وتستعمل لهذه الصناديق أقفال محكمة حفاظا على موجوداتها من الضياع أو السرقة، فقد كانت بمثابة الخزينة الحقيقية.

حافظة لكل الممتلكات الثمينة، وتمتاز بالثقة لحجمها بحيث يتعذر نقلها من مكان إلى آخر بسهولة. وتثبت هذه الصناديق على 4 قوائم خشبية أسطوانية الشكل، محززة صلبة وصغيرة، وهي بمثابة الأرجل 4 للصندوق، وهي قوائم يمكن تحريكها وتشكل فجوة عازلة بين الأرض وأسفل الصندوق لكي تمنع عنه تسرب الرطوبة إلى جوف الخشب.

0: يصنع الصندوق المبيت من الخشب الساج أو السيسم، وهي من أنواع الخشب الجيدة القادرة على مقاومة التلف مدة طويلة جداً. ويميل لون الخشب إلى البني المائل إلى السواد، وتمتاز صناعته بدرجة عالية من الدقة والإتقان. وليس من السهل الدخول في هذه الصنعة إلا لمن كانت له خبرة ودراية بها، وتكاد تكون هذه الحرفة مقتصرة على نفر قليل من مواطني البحرين يمارسون هذه الصناعة منذ زمن بعيد ويتوارثونها أبا عن جد، وقد اكتسبوا هذه الخبرة نتيجة للمران والتمرس واحتكاكهم بصناعات الدول الأخرى، حيث كانت ترد إلى البحرين الكثير من تلك الصناديق وتجد سوقا رائجة يأمها الكثير من الناس.
1: تمتاز الصناديق المبيت بالأصالة والجودة والجمال، حيث تنقش بأشكال زخرفية فوق رقائق المعدن الأصفر، ولهذا المعدن بريق ولمعان أخاذ يضفي على الصندوق رونقا غاية في الروعة. وتزداد النقوش والزخارف على الجهات الأربع من الصندوق، وتزيد كثافتها فوق الغطاء الباب، وتترك الجهة الخلفية بغير نقوش. ويدهن خشب الصندوق الساج بزيت السمسم أو بالورنيش لكي يحتفظ بلمعانه أطول فترة ممكنة، كما أنه يمكن التحكم بدرجات ألوان الصندوق عن طريق زيادة أو تخفيف الزيت أو الورنيش. ويزيد هذا الدهن من متانة الخشب ويضفي عليه اللون البني اللامع، وذلك لكي تبرز النقوش النحاسية ذات اللون الأصفر.
0: الصناديق الخشبية التي جئنا على ذكرها ليست شكلاً واحداً متكرراً، بل هي أنواع متعددة، ولكل نوع منها اسم دال عليه وعلى طبيعة استخدامه وفق الاحتياجات اليومية في شتى فروع وصنوف الأغراض. ولتوضيح ذلك سنستعرض أسماء أربعة صناديق بادئين بالصندوق المبيت.
1: هو الأكثر شهرة، وربما تعود تسميته بالمبيت نسبة إلى تلك الجوارير المصفوفة في قسمه الأسفل، وكلمة المبيت مأخوذة من التبييت، حيث يبيت الشيء ويحفظ لكذا يوم من السنة. وعادة ما يحفظ في هذه الجوارير الأدوات الصغيرة الثمينة. وكان الصندوق المبيت يهدى إلى العروس في ليلة زفافها لتستخدمه في حفظ ملابسها وأدوات الزينة. ويمتاز الصندوق المبيت بنقوشه الكثيرة وحجمه الكبير، وهو عادة يجلب من بلاد الهند وزنجبار في الماضي، ويباع في بعض المحلات المختصة بهذا النوع من الصناعة، ويستخدم في وقتنا الحاضر للزينة والديكور فقط.
0: الصندوق الغتم، وهو شبيه بالصندوق المبيت ويصنع من نفس الخشب الساج والسيسم، ويتميز بقلة زخارفه ونقوشه، فهو ذو سطح أملس واستخدم سابقا لحفظ أدوات المطبخ والمواد الغذائية والملابس وبعض الأدوات الأخرى المستخدمة في المنزل.
1: صندوق بوحبال مشبح، وهو صندوق شبيه بالصندوق الغتم،

0: لكن يختلف عنه من حيث نسج الحبال حول الجزء السفلي منه، فهو صندوق السفر بالنسبة لأكثر التجار والمسافرين، ويتم نسج الحبال لإكسابه المرونة في حالة وقوعه أو وضع ثقل عليه، ويجلب عادة من النيبار بالهند.
1: البشتختة، وهي صناديق صغيرة استخدمت بشكل مكثف في فترة ازدهار صيد اللؤلؤ في البحرين والخليج عامة، ويحفظ فيها اللؤلؤ حسب أحجامها أو نوعيتها. كما تحفظ في هذه الصناديق الوثائق والمستندات الرسمية الخاصة، ومعظم صناديق البشتختة كانت تجلب من الهند ولا تستعمل في عصرنا الحاضر إلا للزينة، وتعرض في بعض محلات التحف الأثرية للبيع. فهناك الكثير من المهتمين بهذه الصناديق من المواطنين وغيرهم من السياح.

0: العمارة والزخرفة في البحرين فن قائم بذاته، والعمارة التقليدية التي نشاهد ملامحها اليوم تضم بين جنباتها الكثير من سمات العمارة الإسلامية.
1: وقد طرأت تغيرات على العمارة البحرينية أمام المد الحضاري المتسم بالتغير في كل شيء لمجتمعنا المعاصر، إذ أنه لا يخفى على أحد ما أصاب العالم بأسره خلال القرن العشرين من عوامل التغير، مما أثر بصورة أو بأخرى في قلب الموازين رأساً على عقب.
0: أهم المتغيرات التي شهدها العالم تغيرات ديموغرافية واجتماعية، وتغيرات اقتصادية، وتطورات في الحقل التكنولوجي. وبالرجوع إلى النمط المعماري التقليدي يتضح لنا مدى انعكاس الوضع العمراني والاجتماعي والاقتصادي على أساليب البناء والتشييد في وقتنا الحاضر.
1: حفلت مدن المنامة والمحرق والرفاع وبعض قرى البحرين بعشرات من الأحياء القديمة ذات العمارة التقليدية، وكان الطابع السائد في نمط العمارة قبل قرن من الزمان هو ضخامة البناء وعلوه المتسق الحصين وشدة السمك في جدرانه، كما يتضح تأثر العمارة التقليدية تأثراً كبيراً بسمات الفن المعماري الإسلامي، وذلك يبدو واضحاً وجلياً في الأقواس المختلفة الأشكال والتي يتخذ بعضها شكل الهلال أو حدوة الحصان وسلة السيف، كذلك الأعمدة الضخمة التي تتوسط الليوان وغالباً ما تطل على الفناء الرئيسي.
0: كما صممت البيوت البحرينية بحيث تلائم البيئة وتغير الظروف المناخية باستمرار، لهذه الأسباب كانت جدران الغرف يغلب عليها السمك الزائد عن المألوف، كما أنها تمسح بطبقة من الجص، وذلك كي لا تتأثر بالحرارة أثناء الصيف القائض أو البرودة وتسرب الأمطار أثناء الشتاء. كما أن وضع الباقدير وتصميمه وبهيئته تلك جاء لتهوية المنزل وتجديد هوائه باستمرار، كما أن السلالم والدهاليز بوضعيتها المعهودة هي الأخرى جاءت متأثرة بفن العمارة الإسلامية، ولأهمية هذه الدهاليز في تحريك التيارات الهوائية داخل المنزل ووقاية الحجر من حرارة الشمس اللاهبة في فصل الصيف.
1: وإلى جانب ذلك نلاحظ كثرة الغرف في المنزل الواحد، وهذا يفسر مدى الترابط الأسري الذي ساد المجتمع والذي كان يغلب عليه الطابع العشائري، فرب الأسرة هو كبير العائلة الذي له الأمر والنهي، وجرت العادة على أن تعيش العائلة الواحدة بكل أفرادها وأسرها تحت منزل واحد، ولذا برزت الحاجة إلى تعدد الغرف والأجنحة في المنزل الواحد بحيث يتسع

0: تسع لخمسين فرداً أو أكثر في بعض الأحيان.
1: خامات البناء المستخدمة في العمارة البحرينية.
0: كان الحجر البحري يشكل القاعدة الرئيسية في البناء، وهو في الواقع ذو صلابة ومقاومة شديدة لعوامل التعرية البيئية، وكان يقوم بجلبه بحارة متخصصون في قوارب خاصة من البحر، ويجلب على هيئة كتل صلبة كبيرة الحجم نسبياً.
1: الفروش، وهي قطع حجرية تستخدم كحواجز بين الأسطوانات الضخمة التي لا تحتاج إلى منعة وصلابة، وكانت صلبة وتجلب هي الأخرى من قاع البحر.
0: الدنشل والجذوع، ويشكل هذا النوع من الأخشاب عنصراً رئيسياً في عملية البناء، حيث يتم تسقيف المنزل بها، ويجلب الدنشل والبامبو من زنجبار، أما المنجرور فيجلب من العراق، أما الجذوع فتقطع من سيقان النخل المتوافر بكثرة في البحرين.
1: الجص، وهو مادة جيرية يميل لونها إلى الأبيض المائل للصفرة، ويحرق في موقع البناء ثم يدق ويخلط بالماء، ويستخدم الجص في البناء مثلما يستخدم الأسمنت في وقتنا الحاضر.
0: الزخرفة،
1: تتخذ الزخرفة الطابع التجريدي والملاحظ في معظم واجهات الدور القديمة وفي الأسقف والأبواب والنوافذ وغرف الضيوف، ويوجد الآن فيما تبقى من الدور التقليدية والتي تجسد التراث التقليدي في فن العمارة، نماذج متعددة من الأبواب والنوافذ والأسطوانات الدائرية ذات التيجان الخشبية المزخرفة والمشربيات الخشبية المنقوشة وألواح الجص المنقوشة على واجهات الأبواب والنوافذ، وكلها تتسم بتقاسيم ذات وحدات متناسقة، كما زينت الأبواب بقطع خشبية منحوتة تتضح من خلالها مدى المهارة الفائقة لدى الصانع البحريني.
0: وبعد، هل ما استعرضناه من على سطح محمل البحرين عن الحرف والصناعات التقليدية في البحرين هو كل شيء؟
1: حتما لا، فالبحرين في مدى تاريخ حضورها في التاريخ وحضارات الدنيا قد انبثقت على جزرها ومن ترابها العديد من الحرف والمهن والصناعات التقليدية الأولية التي أصبحت تراثا شعبيا متجذرا وموغلا في أعماق التاريخ.
0: لذلك فإن اللقاء القادم بكم على سطح محمل البحرين نخصصه لاستكمال واستعراض جوانب أخرى من الحرف والمهن والصناعات التقليدية في البحرين، فكونوا على الموعد.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان، تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن.
1: هي البحرين،
0: لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على سطح محمل البحرين.
1: عبد الله يوسف،
0: أحلام محمد، إخراج جمال القائد.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: ها نحن من جديد نلتقي، نغني، نكتب، نضحك، نبكي، نحلم، نهتف في الليل، نسكن، نجرد العالم من أسراره، نتقلص فوق أسرارنا.
1: ها نحن من جديد نزرع الفرح، نأخذ الخير، نمنح الحب، نعرق، نغرق، نطفو، نسبح، نقطع المسافات. قد نرتمي فوق شطآن الأمان، وقد تقذفنا شطآن الأمان.

0: الحب رحلة طويلة، وكما تكون الرحلة جميلة إلا أنها متعبة، كذا يكون الحب. الحب كون فسيح، وأنت جزء من رحابته، فعلمني علمني كيف لا أتعب.
1: رحلتنا مع الكون كونية، مع الحب روحية. رحلتنا أبقى من العمر، فكيف نخاف التعب وهو جزء من الحياة الدنيا؟ قد كتبت علينا خطانا، وما علينا إلا أن نعبر طرقات خطانا.

دروبنا قبلنا سارها كثيرون، وسيسيرها بعدنا كثيرون. فتعال، تعال نعلم من لم يتعلم بعد كيف تكون الدروب نحن ونكون نحن المسير. تعال، تعال نغني لمن لم تهدأ بعد أجفانه. تعال، تعال نغني أغنية الخلاص.

عيناك، ما عيناك، عمر من الحنين، سحابة خضراء تتصدى لمصير العمر. عيناك المدى، والمدى حبيب أحلامي، طال تفجعي. عيناك بحر، وأنت بحر أخضر أغرقني، فكيف أعوم

في عمر عينيك تدحرجت سنواتي الخمس، في ماء عينيك انطفأت شعلة سنواتي البكر. قد حاولت قبل سنواتي الخمس أن أستفيق بعد عينيك، عرفت سنواتي الخمس سر الظلام، هربت منه فتصدت عيناك الظلام وأشعلت دروب نومي. قبلك لا فكر كان يشغلني، بعد عينيك لا مسرة لم أكتشفها بعد. قد صارت سنواتي الخمس دهرا بل عمرا من سنين.

العالم واسع، أوسع من آمالنا، رحب أكثر رحابة من طموحاتنا. العالم ليس محدودا، لأنه حب يسيطر على أعماقنا. العالم ليس ممطوطا، لأنه جنون مألوف لدينا. العالم كبير ممدود، والعالم سيمفونية خالدة، حلم راقص. ويدك كرة تحرك حدقتي عيني وترفع عن هدبي سكرة النوم والأحلام.

منذ آلاف السنين كان هناك كون، وكانت هناك حياة، وربما كان هناك آدم وحواء. منذ ذلك الزمان التقينا، خلف أسوار الحقيقة التقينا، وبقي صوتك الهادر المخنوق يصرخ يئن. وفي الزمن الحاضر التقينا، دمعك المعجون بفرح الدهشة روعني، صمتك المجبول بالجبن القادر أخرجني من صدفتي. ها أنت يا شاعر، عرفت كيف تلصق محاري فوق دفاتر أشعاري.

السنين ما زالت تصرخ بي، توقظني. الزمن الحاضر يهزأ بي، كلماتي، أشعاري، دفاتري، كتبي، محابري، أوراقي، كلها تنبذني. أصرخ مسكين أنا، ثم أهدأ. شوقي أخرس وكلماتي بكماء، يتمرد الشوق في داخلي. أتكوم رمادا من مارد حجمه الخجل، ماردي في قمقم، سطوري عاجزة وأحرفي بلا ألوان. أنا السجين وأنا السجن، وأنت التقاليد والسجان.

0: أنت المارد الغضبان، أنت الشاعر خجلان، أحقا أنا السجان؟ كيف أكون السجان وعيناك حرس مدجج وصوتك صهيل فرس أهوج، وأنا بين الحرس والفرس أعبر بين الجدران والسجان؟ أواه، هذه السنين الطويلة وهذا الزمن المجدب قد عادوا يفصل بين الممكن وغير الممكن، بين الرغبة والخجل، وها نحن من جديد كما كنا من قبل عاجزين، كل كلماتنا جوفاء، كل رغباتنا بكماء. أواه، علينا أن نتخطى أسوار الخوف والخجل ومرحلة الكلمات، علينا أن نقفز فوق أسوار الأحلام، علينا أن نهدم الجدران، فما عاد زمننا زمن الكلام، علينا فقط أن نحقق إنسانية الإنسان.
1: تلهو بسعادتنا أقدار، وتضحك من سعادتنا أقدار، يفر من أيدينا ألف نهار ونهار، ونتوه ونسبح في الأفكار، وبين الدمعة والبسمة نحتار، أيهما أقرب، أيهما نختار؟ وتنتشر في الدنيا لتغريد هوانا أشعار وأشعار، ونتساءل، أحقا نحن هكذا نحرق الشمس إن شئنا، وإن شئنا نطفئ الأقمار؟

أنتظر، أنتظر الفراغ والدوائر الأسطورية، وأكسر اليد الهمجية، وأحلم، أحلم باللقاء السرمدي عبر الفضاء الفضي، عبر السكون المرعب. أنتظر. ومن محطات نسيت قطار هوى المسافرين، ومن مسافات ضوئية وكواكب مخفية وخطوط متوازية وأخرى عكسية، وتختلط في

رأس الرسوم والكلمات والشخوص والآهات، وأبقى أنتظر طلعتك البهيّة.

تنزرعين يا ذات العينين الوحشيتين في فؤادي كالبصمات فوق الورق، تتغلغلين في مسامي وأحترق. أبحث عنك في نفسي في كل مكان، في بجد بنزق، وأسافر كل ليلة إليك معك. أبحر في اليم ولا أخشى الغرق، وتتوه به سفني وأبقى مشردا بين عينيك والغزق.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: نجوى
1: مركز الأخبار، تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
2: أهلا بكم. استقبل معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سعادة المستشار محمد عبد السلام الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين.
3: وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومجلس حكماء المسلمين ومناقشة المبادرات الاستراتيجية لمجلس حكماء المسلمين وجدول أعمال اجتماع المجلس المقبل، بما يسهم في تطوير برامج المجلس وتعزيز دوره في خدمة القضايا الإسلامية وترسيخ قيم الوسطية والتعايش، إلى جانب تبادل الرؤى وإبداء المقترحات التي تسهم في إثراء توجهات الخطة المستقبلية في ظل التحديات التي تواجه المنطقة والعالم. شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات الاحتفال بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.
2: وبهذه المناسبة أكد معالي وزير الداخلية التزام البحرين الراسخ بالشراكة الدولية والتنسيق الإقليمي والعمل الجماعي لمكافحة المخدرات، انطلاقا من دورها الريادي إقليميا ودوليا بفضل التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأشار معالي إلى أنه بالإضافة إلى مكافحة المخدرات يتم أيضا التركيز على عدد من الظواهر والتحديات الأمنية المتعلقة بأمن الوطن، خاصة في ظل الظروف الإقليمية الراهنة، بالإضافة إلى العديد من الملفات الأمنية المهمة كمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية. ترأس سعادة السيد ياسر بن إبراهيم حمدان وزير الشؤون الكهرباء والماء اجتماع لجنة التعاون الكهربائي والمائي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد بمشاركة أصحاب المعالي وسعادة الوزراء المعنيين بالكهرباء والمياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحضور معالي الأستاذ جاسم محمد البدوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج

0: اللهجة العربية.
1: وفي كلمته الافتتاحية أكد سعادته أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي في إطار حرص دول مجلس التعاون على تعزيز العمل الخليجي المشترك في قطاعي الكهرباء والماء، مشيدا بجهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودورها في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الأمن المائي باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة. بحضور سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، نظمت منصة ستارت أب بحرين المدعومة من صندوق العمل تمكين النسخة 26 من فعاليات جولات ستارت أب بحرين، وذلك بدعم من مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
0: وبعد استعراض المشاريع المشاركة وتقييمها من قبل لجنة التحكيم، تم الإعلان عن الشركات الفائزة، حيث فازت شركة روبوت أحمد الروبوت التعليمي الناطق باللغة العربية بالمركز الأول، بينما فازت شركة إيفوها لإدارة الطاقة بالذكاء الاصطناعي بالمركز الثاني. أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة مواصلة العمل على تطوير منظومة الفعاليات باعتبارها رافدا رئيسيا لدعم النمو السياحي وتنويع التجارب السياحية واستقطاب المزيد من الزوار.
1: جاء ذلك خلال لقاء سعادتها مع عدد من ممثلي شركات تنظيم الفعاليات في مملكة البحرين، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تطوير منظومة الفعاليات لمواكبة النمو المتسارع في هذا القطاع. وأكدت سعادة وزيرة السياحة أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص يمثل عنصرا أساسيا في تطوير قطاع الفعاليات، مشيرة إلى أن هذا القطاع يعد من المحركات الأساسية للنشاط السياحي لما يوفره من فرص لدعم القطاعات المرتبطة بالسياحة. أعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة 12 من برنامج رئيس مجلس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية ابتداء من الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 لغاية يوم السبت الموافق 1 أغسطس 2026.
0: ويأتي البرنامج تنفيذا لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في تعزيز الاستثمار في الكوادر الوطنية وتنمية مهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في تطوير كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة مخرجاته. ويمكن للراغبين في التسجيل من موظفي الجهات الحكومية لمن هم على درجة أقل من رئيس قسم أو شعبة تقديم طلبات الالتحاق بدفعة 12 بالبرنامج عبر زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب رئيس مجلس الوزراء.
1: جاء في البيان الصادر عن البرلمان العربي الإدانة الشديدة للاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين وعدد من الدول العربية وتهديدها المباشر لأمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
0: وأعرب البرلمان العربي خلال جلسته عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت، مؤكدا أن هذا العدوان الأثم وغير المبرر يمثل انتهاكا لأمن وسيادة الدولتين. وشدد البرلمان العربي على ضرورة ضمان حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز والالتزام بمضامين الاتفاق الأمريكي الإيراني لإنهاء كافة الأعمال التي من شأنها عرقلة حركة الملاحة البحرية. كما رحب البرلمان العربي بالبيان الوزاري المشترك للاجتماع الوزاري المنعقد بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكية، خاصة فيما تضمنه من تأكيد ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات ووحدتها في سبيل التوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية.
2: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

ما زلنا معكم نستمع إلى هذه السهرة الغنائية للفنان عبد الحليم حافظ.

واحنا في عز الهنا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ما

أنا

واحنا في عز الهنا ياما ياما قلت لك انا واحنا في

Thank you.

Rame ti lo ha detto, ti sei mai.

ليه يا حياتي ليه.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملاها الدمع ملاها الدمع يا حبيبي.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة رميت الورد طفيت.

0: معكم في سهرة غنائية للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. نتمنى لكم وقتاً ممتعاً مع باقي فقراتنا.
1: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.

0: معلومة علشانك.
1: اليوم أصبح الوعي كبير بالنسبة للتغذية واتباع نظام غذائي صحي ومتكامل، ولكن في مفهوم خاطئ بخصوص اليوم المفتوح واللي يعتبر مكافأة بعد أسبوع كامل أو 6 أيام من الرجيم، وينصح الأخصائيين بالتغذية على أن تكون وجبة مفتوحة وليس يوم كامل، وأن يتم تناولها إذا فعلاً كان في التزام في النظام الغذائي من غير الخروج عنه، ويجب أن تكون الوجبة دائماً قبل الساعة 7 المساء عشان تزيد من نسبة الحرق، وتحتوي هذه الوجبة على أي نوع من البروتينات عساس تزيد نسبة الإحساس بالشبع وتقلل من نسبة السكريات والنشويات اللي تحتوي عليها.

0: أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.ph وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.
1: معالم
2: معالم
1: من البحرين. قلعة البحرين والمتحف الأثري التابع لها.
3: تجلى تاريخ البحرين التجاري الثري الذي عرف في العصور القديمة باسم دلمون، تجلى في العديد من المواقع الأثرية، وأبرزها موقع قلعة البحرين المسجل على قائمة التراث العالمي لليونسكو. تقع القلعة أعلى تل أثري تبلغ مساحة

0: قطعته 17 هكتارا ونصف الهكتار، والذي شيد منذ أكثر من 4000 عام. إنه موقع عاصمة دلمون السابقة وأحد أهم المواقع الأثرية في الخليج العربي. وقد كشفت البعثات الأثرية على مدار نصف قرن مضى عن أبنية سكنية وعامة وتجارية وعسكرية تدل على أهمية الموقع على مر القرون. افتتح متحف موقع قلعة البحرين في 18 من فبراير عام 2008 للميلاد، ليكون شاهداً على أهمية الموقع الأثرية، ويقع على طول الواجهة البحرية الشمالية للقلعة، مشكلاً مدخلاً إلى الموقع الأثري. يتركز العرض المتحفي حول جدار بارتفاع 8 أمتار، يجسد الطبقات الأثرية المتراكمة على الموقع، ويتوسط الجدار 5 قاعات، بحيث يجد الزائر نفسه يتدرج معها بشكل تصاعدي. ويعرض المتحف 500 قطعة أثرية تعتبر من أهم المقتنيات المستخرجة من الموقع خلال الحفريات الأثرية، مستعرضة الحقب التاريخية التي مرت على الموقع.
1: معالم من البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
0: هنا البحرين.
2: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

غزوة حنين. تتمثل رحمة المسلمين في وقوفهم أمام الدروس والعبر في سير انتصاراتهم وإنجازاتهم التي وقف لها العالم إجلالاً واحتراماً. كانت رسالة الإسلام تملأ قلوب الناس لتخرجهم من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات البغي والعدوان إلى نور العدل والإيمان. فتغيرت معالم قبائل جزيرة العرب بعد أن كانت تتصارع لأسباب ليست بذات أهمية تنجم عنها حروب دامية تستمر سنين طويلة، تحصد الأرواح والممتلكات دون غاية أو رسالة سوى فتك القوي بالضعيف وانتهاك الحقوق دون مراعاة ميثاق أو عهد. حتى جاء محمد صلى الله عليه وسلم برسالة أرعبت السادة والكبراء رغم سماحتها، فكانت كفيلة بالقضاء على مصدر فائدتهم وتردي أحوال الناس بجهلهم وخوفهم من أوثان لا تنفع ولا تضر. بذلك انتقل الإسلام من طور إلى طور، فاتحا القلوب والعقول قبل أن يفتح الأقاليم، حتى كان يوم فتح مكة ففتحت أمام المسلمين الأبواب وازدادت شوكة الإسلام صلابة، فدانت معظم القبائل العربية بالإسلام وانتقلت بذلك إلى صفحة جديدة من تاريخها لتسطر أمجادها في الدين بسواعد أبنائها وقلوبهم، وينهوا حقبة سوداء أصبحوا يستذكرونها حمدا لله على ما هم فيه من النعمة وبغية تمامها عليهم. كانت النفوس بعد فتح مكة تجيش بما في داخلها، فالقبائل التي أبت الدخول في سلام مع المسلمين عزمت إعلان الحرب عليهم، معدة الجيوش لغزو مكة وإنهاء وجود المسلمين بها بعد أن طهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصنام الضلالة لينتشر فيها نور الحقيقة. ففي شوال من السنة الثامنة للهجرة

قامت قبائل هوازن وثقيف بالزحف نحو مكة المكرمة في أكثر من 20,000 مقاتل بقيادة مالك بن عوف النصري. قبل مسيرهم إلى مكة لم يكن الجميع موافقاً على ما سيفعل مالك بن عوف، إلا أنهم رأوا في ذلك الفرصة السانحة التي قد لا تتكرر، وكان منهم أسن القوم دريد بن الصم الذي كان يبلغ من العمر حينها 160 عاما. كان أعلمهم بفنون القتال وحيل المعارك. جمع مالك بن عوف المقاتلين وحرص على أن يأخذ في الجيش النساء والأطفال والدواب والأنعام. لقد اعتبرها مالك حربا مصيرية أراد بها إطفاء نور الإسلام، فلا ترتفع له راية، بيد أن الله غالب على أمره ولو كره المشركون. علم النبي صلى الله عليه وسلم بتحركات هوازن وثقيف، فقام بمن معه في فتح مكة من الجند، وخرج معهم من أسلم حديثا من أهل مكة، حتى لا ينتهز الفرصة مالك بن عوف ويحرض من في مكة لينضموا إليه، خصوصا بأنهم حديثوا عهد بجاهلية. كان الجيش الإسلامي بتعداده الضخم جعل الجنود يفخرون بما لديهم من العدة والعتاد، ويتحدثوا بينهم بأننا لن نهزم اليوم من قلة العدد. إنه الغرور الذي كانت له تداعياته على سير المعركة. سار النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش حتى وصل واديا بين مكة والطائف يقال له حنين، ولم يكن يعلم عليه الصلاة والسلام بما اتخذه مالك بن عوف من احتياطات واستعدادات قبل اللقاء. فقد أشار العجوز دريد بن الصمة على مالك بن عوف بأن يتخذ من الأشجار التي في جنبات الوادي كمائن له ولجيشه، يحكمون بها القبضة على جيش المسلمين فينهوا أمرهم. وقف جيش المسلمين متأهبا، جعل عليه الصلاة والسلام على رأس الجبل أنس بن أبي مرثد رضي الله عنه للمراقبة. ولم ينتبه أنس لكمائن القوم، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الجيش، وبدأت أول كتيبة بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه تنحدر في الوادي، وإذا بجموع هوازن وثقيف تخرج من الكمائن. ارتبك جيش المسلمين هلعا وذعرا، ولم يثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا القلة المرابطة من الصحابة. وسط انسحاب الجيش من حديث العهد بالإسلام، عائدين إلى مكة سريعا بسبب ما هالهم من ضراوة المعركة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في ساحة الوغى: إلي عباد الله، أنا رسول الله. فكان أول من أجاب النداء عمه العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، فرح عليه الصلاة والسلام بذلك. فالعباس كان جهور الصوت، أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس بمنادات الجيش قائلا: يا أصحاب بدر. فتحلق الصحابة الكرام ومن بقي من جيش المسلمين ثابتا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليواجه بذلك جيش هوازن وثقيف، ناثرا في وجوههم التراب قائلا: شاهت الوجوه.
فما بقي من رجل.

0: إلا وأخذ يبعد التراب عن وجهه. حمي الوطيس وانقض المسلمون على جموع المشركين مؤيدين بملائكة السماء التي نزلت بكتائبها يراها الكفرة كالفرسان البيض، ويراها المسلمون نملا كثيفا يهجم على العدو بلا هوادة. وكان حقا على الله نصر المؤمنين، انقلبت موازين القوى لصالح المسلمين. بعد أن لم تكن لهم في أول الأمر، سقطت رايات قادة هوازن وثقيف، وأصبحت الغلبة لله ورسوله، وطويت بذلك صفحة من صفحات التاريخ الإسلامي العظيمة التي تعلم منها المسلمون الدروس الجليلة، ليس في الحرب وحسب، وإنما في حياتهم جميعها. علموا أن مآل الغرور إلى الهوان، وأن الله ناصر عباده، وإن كانوا قلة في العدة والعتاد بعد الأخذ بالأسباب. فبهذه المعاني العميقة في النفس يحرص المسلم مبتعدا عن الغرور إلى تحقيق التواضع سمة له في حياته، لتتجسد الرحمة بين العالمين كما تتجلى دائما في سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أطلقت وزارة الخارجية حملتها التوعوية السنوية أمناكم الله، والتي تهدف هذا العام إلى تسليط الضوء على الخدمات القنصلية التي تقدمها الوزارة والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين. ويمكن للمواطنين الكرام المتواجدين في الخارج الاستفادة منها حتى عودتهم إلى أرض الوطن سالمين. وللتعرف أكثر على الحملة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة عبر www.mofa.gov.bh وعلى قنوات التواصل الاجتماعي الإنستغرام ومنصة إكس على بحرين دبلوماتيك. وأمناكم الله.

لجنة الرد على الخطاب السامي هي اللجنة المختصة بإعداد مشروع الرد على الخطاب السامي الذي يلقيه جلالة الملك المعظم إيذاناً ببدء دور الانعقاد العادي، حيث يختار مكتب مجلس الشورى أعضاء لجنة الرد، ويعرض تشكيل اللجنة على المجلس لإقراره، على أن تقوم اللجنة بإعداد مشروع الرد الذي يناقش في إحدى الجلسات العامة ويرفع إلى جلالة الملك المعظم بعد إقراره.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تلبية احتياجات المرأة علشان تتمكن من تحقيق طموحاتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع كجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة. وأطلقت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة سلسلة من المبادرات لتمكين ودعم المرأة البحرينية كنماذج يحتذى بها في العالم العربي.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة مريم، عندي ولدي عمره 14 سنة وتوى بادي عنده حب الشباب، طالع وحمر وتارس وجهه كله. حاولت أودي العلاج بس الله يهداها أمه مو براضية، بحجة أنه تقول أنه هو صغير وشلاب الأدوية وكلها مواد كيماوية،

0: والله مو بعارف شو اسوي، شنو تنصحيني اسوي بالضبط؟
1: شكرا على سؤالك. طبعا مشكلة حب الشباب مشكلة جدا شائعة مع التغيرات الهرمونية اللي تصير في سن البلوغ للجنسين الذكور والإناث. مشكلة جدا شائعة واحنا متعودين عليها. المشكلة تصير لما احد الآباء يرفض علاج البنت او الولد بحجة ان الأدوية مواد كيماوية. مهم ان احنا نكون صريحين مع بعض، اي دواء في الدنيا لو استخدم بجرعات غلط او لفترات مطولة ما لها داعي اكيد راح تنتج عنا آثار جانبية، ولكن لما يستخدم العلاج الصح للمريض الصح وللفترات الصح تحت اشراف طبيب

0: الناس في عمر 30 أو 40 ويهم في نفس اللي نسميه باللغة العامية الحفر أو المسامات الوسيعة بسبب آثار حب شباب شديد تركوه في أيام المراهقة وما عالجوه. لذلك ما نبي نترك الطفل يروح تحت ضغوط نفسية وجسدية في المستقبل لأن أهملنا علاجه مبكراً. مهم تقعدون مع دكتوركم نفحص الطفل ونقرر مع بعض الطبيب والمريض وأهل المريض إيش يناسب الطفل، وبإذن الله يكون العلاج بسلاسة وأمان بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: علشان تعيش جودة حياتك ومشاعرك، كن انتقائيا في اختياراتك، صداقاتك، أماكنك، قراءاتك وأوقاتك. وأن تكون انتقائي يعني أنك تقدر نفسك حق قدرها وتعرف ما يصلح لها وما لا يصلح. أجنب نفسك الاستنزاف فيما لم يخلق لأجلها ولمصلحتها، فأنت الوحيد الأدرى بنفسك. ولأن دائما هناك أشياء كأنما وجدت تحديدا لك أنت، اعرفها وضمنها لحياتك واستمع للصوت الإيجابي اللي في داخلك.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نورة أبو الشوك وإخراج فاطمة جنبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية.

0: الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، نواصل الحديث وإياكم عن الآثار السلبية لترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعلمنا أن الصديق رضي الله عنه وقف مصححا للفهم الخاطئ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وتأكيدا للفهم الخاطئ أتى أمية الشعباني أبا ثعلبة الخشني وقال له: كيف تصنع في هذه الآية؟ فقال له: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام، فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عملكم. قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: وزادني غير عتبة، قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجل منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. رواه الترمذي. وفي هذا الحديث توضيح لمفهوم الآية الكريمة وتصحيح للفهم الخاطئ للآية، مع بيان أهمية الصبر والتحمل على ما يواجه الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ولذلك قال سيدنا لقمان رضي الله عنه لابنه وهو يعظه: يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. فعندما دله على أهمية أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، دله على أهمية الصبر، لأن الناس لن يتركوه دون مقاومة أو إيذاء، وهذا يحتاج إلى صبر حتى يداوم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلمه أن ذلك من عزم الأمور. الإخوة والأخوات، من آثار ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرب القلوب بعضها ببعض، وتنكبها، وخلط القلب السليم بالقلب المريض، أو القلب الأبيض بالقلب الأسود المرباد. فعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل لما وقع فيهم النقص كان الرجل يرى أخاه على الذنب

0: فينهاه عنه، فإذا كان في الغد لم يمنعه ما رأى منه أي من المنكر أن يكون أكيله وشريبه وخليطه. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ونزل فيهم القرآن، رواه ابن ماجه. ونزل فيهم القرآن بقوله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فيبين الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق أن سبب ضرب قلوبهم ببعض تركهم للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم صبرهم على ذلك، ومجالسة الفاعلين للمنكرات، ومؤاكلتهم ومشاربتهم، كما أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب هلاك الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده. فقلت: يا رسول الله، أما فيهم يومئذ أناس صالحون؟ قال: بلى. قلت: فكيف يصنع أولئك؟ قال: يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان، رواه أحمد في مسنده. فيبين صلى الله عليه وسلم أن المعاصي إذا كثرت وترك المسلمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن الله يعم هذه الأمة بالعذاب، صالحها وطالحها. أما الطالحون فسبب هلاكهم واضح، وأما الصالحون فلأنهم لم يسعوا لإزالة المنكرات، ويوم القيامة يبعثون على نياتهم. لا مخرج مما نحن فيه من تخلف وهوان على الناس إلا بالتعاون على البر والتقوى والعمل الصالح والبعد عن المعاصي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.